0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الولي. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما لهم من دونه من وال. هو المالك للأشياء والمتولي لها والمتصرف فيها كيف يشاء، وهو المنفرد بالتدبير القائم على كل شيء، ولا دوام ولا بقاء إلا بإذنه، وكل شيء يجري بحكمه وبأمره. ويحتمل أن يكون الوالي بمعنى المنعم بالعطاء والدافع للبلاء. الله عز وجل ولي المؤمنين ونصيرهم، يتولاهم بعونه وتوفيقه، ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. الله تعالى ولي المؤمنين ومبصرهم حقيقة الإيمان وسبله وشرائعه وحججه، وهاديهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه عنهم دواعي الكفر والظلم وسواتر أبصار القلوب. فالله تعالى أخبر أن الذين آمنوا بالله ورسله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه، أنه وليهم، يتولاهم بولايته الخاصة، ويتولى تربيتهم، فيخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يضع فيها من نور الوحي والإيمان، ويجلب لهم النافع ويدفع عنهم المضار، فهو يتولى الصالحين. فالله تعالى يتولى العابدين السالكين بعطاء الألوهية، والأولياء يتولون منهج الله بالاعتقاد الموحد وبالتعبد الموصول والأخلاق الفاضلة والدعوة بالحسنى. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الولي، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أفضى رسول الله إلى حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين وهو سر لم يطلع عليه أحدا غيره، وعهد إليه بتحركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم عن الإسلام والمسلمين. ومنذ ذلك اليوم دعي حذيفة بن اليمان بصاحب سر رسول الله.
1: وقد استعان الرسول الكريم بمواهب حذيفة الفذة في أشد المواقف خطرا، وذلك في غزوة الخندق، حيث أحاط المشركون بالمسلمين من أعلى ومن أسفل، وطال عليهم الحصار واشتد عليهم البلاء، وبلغ منهم الجهد والضنك كل مبلغ، حتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر.
0: لم تكن قريش وحلفاؤها بأحسن حالا من المسلمين في هذه اللحظات الحاسمة، فقد صب الله عز وجل عليها من غضبه ما أوهن قواها وزلزل عزائمها، فقد أرسل عليهم ريحا صرصرا تقتلع خيامهم وتطفئ نيرانهم وتسد عيونهم وخياشيمهم بالتراب.
1: كان المسلمون في تلك الليلة صافين قعودا، وأبو سفيان ومن معه من مشركي قريش فوقهم، وبنو قريظة وحلفاؤهم أسفلهم. أخذ المنافقون يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إن بيوتهم مكشوفة للعدو، وما هي بمكشوفة؟ وما استأذنه أحد منهم إلا أذن له، وهم يتسللون حتى بقي من المسلمين نحو 300.
0: أخذ الرسول الكريم يمر بالمسلمين واحدا واحدا حتى أتى حذيفة وما عليه شيء يقيه من البرد إلا مرط لامرأته، فقال له: من هذا؟
2: حذيفة يا رسول الله.
0: فتقاصر حذيفة كراهية أن يقوم من شدة البرد والجوع. رسول الله يقول لك: إنه كائن في القوم خبر، فتسلل إلى عسكرهم واتني بخبرهم.
2: لبيك لبيك يا رسول الله.
1: حينها خرج حذيفة وهو من أشد الناس فزعا وأكثرهم بردا، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه ومن يمينه ومن شماله ومن فوقه ومن تحته، وما إن تمت دعوة النبي عليه السلام حتى انتزع الله جل وعلا من جوفه الخوف وأزال عن جسده كل ما أصابه من برد.

0: يا حذيفة، إن رسول الله يأمرك ألا تحدث في القوم شيئا حتى تأتي.
1: السمع والطاعة لله وللرسول. يا معشر قريش، يا معشر قريش، إني قائل لكم قولا أخشى أن يبلغ محمدا، فلينظر كل منكم جليسه.
0: فما كان من حذيفة إلا أن أمسك بيد الرجل الواقف إلى جواره وقال له:
2: من الرجل؟
1: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار قرار، لقد هلكت رواحلنا وتخلت عنا بنو قريضة، ولقينا من شدة الرياح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل.
3: والله لولا أن رسول الله أمرني ألا أحدث شيئا حتى آتيه لرميتك بسهم الآن وقتلتك.
0: أتى حذيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مرضه الذي توفاه الله فيه.
3: يا رسول الله، كيف أصبحت بأبي أنت وأمي؟
0: رسول الله يقول لك: يا حذيفة ادن مني، يقول لك رسول الله:

0: ومن أطعم جائعا أراد به الله أدخله الله الجنة، ومن كسى عاريا أراد به الله أدخله الله الجنة.
1: يا رسول الله، أأسر هذا الحديث أم أعلنه؟
0: يقول لك رسول الله: بل أعلنه. وكان هذا آخر ما سمع من رسول الله.
1: وتوفي الرسول الكريم وخلفه أبو بكر، ومن بعده جاء عمر بن الخطاب أميرا للمؤمنين، الذي استدعى حذيفة للقائه في مجلسه، وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلع حذيفة بأسماء المنافقين من المسلمين، وخصه وأمنه وحده على هذا السر. فسأله عمر: أفي عمالي أحد من المنافقين؟
2: نعم يا أمير المؤمنين، واحد من عمالك منهم.
0: فقال عمر: ومن هو؟
2: والله لا أخبرك.
1: فاستدل عليه عمر بعد يوم واحد وعزله. وكان عمر إذا مات أحد من المسلمين يسأل عن حذيفة، فإن حضر الصلاة عليه صلى عليه عمر، وإن لم يحضر حذيفة الصلاة عليه لم يحضر عمر.
0: حين ثقل عليه المرض جاءه بعض أصحابه يعودونه:
2: لا تغالوا بالأكفان، فإن يكن لي عند الله خير بدلت خيرا منه، وإن كانت الأخرى سلب مني. اللهم إنك تعلم أني أحببت الفقر على الغنى، وأحببت الذلة على العزة، وأحببت الموت على الحياة. حبيب جاء على شوق، لا

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين في أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 ذو الحجة، اللي هم أيام العيد يعني تاني وتالت ورابع يوم العيد الكبيرة، ولو أنت ما بتحجش وهناك في الحج اسمها أيام التشريق، سيدنا النبي خطب خطب أنا عايزك تحفظها زي اسمك، لأنه بيحط فيها أهم الحقائق اللي بيسيبها للمئة ألف اللي بيحجوا معاه عشان يبلغوها، ويبقى ده المنهج اللي عايش عليه أمته صلى الله عليه وسلم، قلوبهم تنور وينور الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم في أحد الخطب: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكنه رضي في التحريش بينهم. الشيطان يئس إن الناس تعبده وتسيب ربنا. طب إيه اللي يرضيك يا شيطان وتضيع ديننا بيه إنه يوقع ما بيننا؟ أي بيت أو أي صحبة أو أي مكان فيه مجموعة من الناس متوقع ما بينهم دينهم بيضيع، لأن البني آدم دوافع البقاء هي اللي بتحركه. فلما يبقى دايما تحت تهديد وعايز يدافع عن نفسه بيخسر جزء كبير من صبره وحيائه وجمال ألفاظه وجمال رحمته في وسط الخناقات والنزاعات. الشيطان بيحب ده. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم

0: الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالمؤمن؟ بيحط النبي معيار الإيمان عشان بس تعرف مين أقربنا إلى الله، مش بنحكم على بعض، كل واحد يحكم على نفسه. قال ألا أخبركم بالمؤمن؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه صلى الله عليه وسلم. حط لك معايير كده تبقى فاهمها، مين المؤمن اللي تشعر معاه بالأمان على نفسك وعلى دمك وعلى ممتلكاتك، ومين المسلم أقلنا غلط بلسانه في الخلق وأقلنا أذية بأيديه في الخلق. طب ومين المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن أولياء الله المصلون، اللي بيصلي ده ولي من أولياء الله الصالحين، من يقيم الصلاة التي كتبهن الله أو التي كتبنا الله، ويصوم رمضان يحتسب صومه عند الله، يرى أنه عليه حق ويعطي زكاة ماله يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله يا رسول الله ما الكبائر، بما أن حضرتك قلت الكبائر ممكن تعلمها لنا عشان نجتنبها؟ فقال صلى الله عليه وسلم تسع كبائر: الشرك بالله وقتل نفس المؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، يعني الكلام على شرف الستات الشريفات، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام. وفضل صلى الله عليه وآله وسلم يخطب ثم قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. اللي هيحلف كذب عشان ينصب على حد ولا ياخد حقه بيحجز بالحلفان ده مكانه في النار، فليتبوأ مقعده من النار. ومن القصص اللي حصلت في حجة الوداع ان سيدنا عامر ابن سعد ابن ابي وقاص، عامر ابن سعد ابن مالك، سيدنا عامر عي وشكله كان هيموت، حس انه هيموت، فقال له يا سيدنا النبي انا هموت فانا هطلع فلوسي كلها صدقة لله. قال لا. قال له طب اطلع تلتينها؟ قال لا. قال له طب اتصدق بنصف مالي؟ قال لا. قال له طب اتصدق بتلت مالي؟ انا هموت اطلع فلوس كتير لله، اقابل ربنا ميزاني تقيل. قال والثلث كثير. عايز تتصدق اقصى حاجه تلت مالك، والثلث كثير. انك، بص الحقيقه اللي بيعلمها الاصحاب ولينا، انك انتظر ورثتك اغنياء، سيب عيالك ومراتك واهلك اغنياء، خير لك من انتظرهم معاله يتكففون الناس، وانك ما انفقت نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى اللقمه تضعها في في امرأتك، الفي يعني الفم، في في امرأتك. رحمة وحنية وأنوار وحب، حاجات كتيرة قوي في وسط الحج اتعلمها 100,000 صحابي. تعريفات قالها صلى الله عليه وسلم في خطبة التشريق، تعريفات يفهمها أي إنسان بسيط حتى لو مش متعلم، مش بيعرف يقرأ ويكتب. وكأن سيدنا النبي بيسيب أهم تعريفات في ديننا، أهم ألقاب المفروض تروح بيها عند ربنا ببساطة، حتى لو أنت مش طالب علم، لو مش شيخ هتفهم. فقال له المؤمن اللي هو أنت لازم تروح عند ربنا مؤمن، من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والمسلم أنت لازم تروح لربنا مسلم، من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كأن سيدنا النبي بيقول الدين بيسع الجميع بكل القدرات، بس اللي عايز ما بقاش مؤذي، لأن تعريفات الإسلام كلها بتدور حوالين النفع والأذية. فأنا لو أنت مش حاسس معايا بالأمان، أنا محتاج أشك في علاقتي بربنا. لو أنت بعد ما تمشي أنت عارف أن أنا هغتابك، هتريق عليك، أو لو سبت قرش بره الدرج ومش قافل عليه همدي إيدي واخده، أو لو أنت ضايقتني لا أبص أنا هكسر عظمك، أبا أنت خايف على جسمك وخايف على فلوسك وخايف على سمعتك، يبقى أنا عندي مشكلة كبيرة جدا جدا في إيماني، لأن المؤمن من أمينه الناس. ولو أنت يا صديقي عايش معايا حاسس بالأمان، يبقى أنا أطمن إن أنا في سكة النبي. قولي الكلام ده للمتجوزين وللإخوات وللأصحاب وفي الشغل وفي كل حتة. الأمان هو أصل الإيمان. طيب والمسلم ده احنا خدنا ده في أولى حضانة، وزارة التربية والتعليم بتدرسها لنا أول ما تخش المدرسة، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، علشان يطلع المسلمين عندهم رغبة حقيقية في حفظ الناس من شر الإنسان. أيوة، ما هو الإنسان ده ممكن يبقى عبد رباني وممكن يبقى أقبح من الحيوان والشيطان. ربنا قال كده في القرآن على فكرة، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن البني آدم جواه الربانية والملائكية اللي فيها خدمة الخلق ونفعهم، وفي شيطانية وفي بهيمية جواه، ده كلام علماء النفس وعلماء الشرع. جوانا دوافع الحيوان اللي فيها أذية ودوافع الشيطان اللي فيها شر، وانت بقى تختار انت ملهم التقوى والفجور ايه اللي هيطلع. فلما البني آدم يفهم ان تدينه مرتبط قوي قوي بان الناس تعيش في سلام وأمان ونفع حواليه، يعرف أولوياته تبقى منورة وهو ماشي كده في سكته ربنا. والحمد لله يا رب العالمين.
1: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم قصتنا مع الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. قصتنا اليوم عن رجل عوتب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه عبد الله بن أم مكتوم مؤذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن أم مكتوم مكي قرشي تربطه بالرسول عليه الصلاة والسلام رحم، فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها. أما أبوه فقيس بن زائد، وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله، وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوما. شهد عبد الله بن أم مكتوم مطلع النور في مكة المكرمة، فشرح الله صدره للإيمان وكان من السابقين إلى الإسلام. عاش ابن أم مكتوم محنة المسلمين في مكة بكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفداء، وقد كان متعلقا بكتاب الله تعالى والتفقه بشرع الله سبحانه. وقد كان الرسول صلوات الله عليه في هذه الفترة كثير التصدي لسادات قريش شديد الحرص على إسلامهم، فالتقى ذات يوم بعتبة ابن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة وعمر بن هشام المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة والد سيف الله خالد، واتفق يفاوضهم ويناجيهم ويعرض عليهم الإسلام، وهو يطمع أن يستجيب له أو يكف أذاهم عن أصحابه. وفيما هو كذلك يكلمهم أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم وهو يقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فأعرض الرسول الكريم عنه وعبس في وجهه وتولى نحو أولئك النفر من قريش، وأقبل عليهم أملا في أن يسلموا فيكون في إسلامهم عز لدين الله عز وجل وتأييد لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما إن قضى رسول الله صلوات الله عليه حديثه معهم وأراد أن يعود إلى أهله، أنزل الله عليه قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. 16 آية نزل بها جبريل عليه السلام على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في شأن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. ومنذ ذلك اليوم ما فتئ الرسول صلوات الله عليه يكرم منزل عبد الله بن أم مكتوم إذا نزل، ويدني مجلسه إذا أقبل، ويسأله عن شأنه ويقضي حاجته. ولما اشتد أذى قريش على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا معه رضوان الله عليهم أجمعين، أذن الله تعالى للمسلمين بالهجرة، فكان عبد الله بن أم مكتوم أسرع القوم مفارقة لوطنه وفرارا بدينه، فقد كان هو ومصعب بن عمير رضي الله عنهما أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وما إن بلغ عبد الله بن أم مكتوم يثرب حتى اتفق هو وصاحبه مصعب بن عمير يدعوان الناس ويقرئانهم القرآن ويفقهانهم في دين الله تعالى. ولما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اتخذ عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح مؤذنين للمسلمين يجهران بكلمة التوحيد كل يوم 5 مرات. وقد بلغ من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم أن استخلفه على المدينة المنورة عند غيابه عنها 14 مرة، كانت إحداهما يوم غادرها لفتح مكة المكرمة. وعلى الرغم من أن الله سبحانه أعفى عبد الله بن أم مكتوم وأمثاله من الجهاد، فقد أبت نفسه الطموح أن يقعد مع القاعدين، وعقد العزم على الجهاد في سبيل الله، فحرص منذ ذلك اليوم على ألا تفوته غزوة، وحدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال، فكان يقول: أقيموني بين الصفين وحملوني اللواء أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى لا أستطيع الفرار. وفي السنة 14 للهجرة شارك عبد الله بن أم مكتوم في معركة القادسية الذي كان النصر فيها للمسلمين على الفرس نصرا مبينا، وكان ثمن هذا النصر المبين 100 الشهداء، كان من بينهم عبد الله بن أم مكتوم الذي وجد صريعا مضرجا بدمائه وهو يعانق راية المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما أسألكم عليه من أجر

أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منه المبتدى وإليه المصير له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المجتبى المختار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك سيدنا محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجه سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار وعلينا معهم وفيهم أما بعد فإننا نطالع في سيرة هذا المصطفى منهج حياة الثبات والاستقامة ومعرفة الإنسان قدر ما خلق له وعظمة خالقه وتهيئه للقائه والرجوع إليه وهذا يخلصه من الاغترار بزخارف هذا العالم وما فيه مما ينقطع عن الإنسان وينقطع عنه الإنسان ومما يخرج من يد الإنسان ولا يبقى مع الإنسان إنه للمتاع الفاني الذي يختبر به الناس أهل الإيمان وأهل الفسوق والعصيان. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واصل صبره ومجاهدته وهو قدوة الذين خوطبوا فيما أنزل الله عليه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كم ناله من أذى وهو يبلغ رسالة ربه جل جلاله وتعالى في علاه وإنما كمل عدد الذين آمنوا به بمكة 40 بإسلام سيدنا عمر وسيدنا حمزة بن عبد المطلب وكان بهم إعزاز لهذا الدين وكان بهم قوة ومنعة للمؤمنين مع كثرة ما يتلقى المستضعفون بمكة من أنواع

الأذى حتى ساد جو مكة ذلك التهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنيل من كل من اتبعه ومن كل من صدق به عليه الصلاة والسلام من كل من يقدرون على أذاه، فلا يستطيع الناس الجهر باتباعه ولا أن يذكروا اسمه أو أن يسألوا عنه في شوارع مكة لما تدرع به أولئك من تلك الهيمنة والسيطرة على البغي والعدوان واتباع الهوى والأنفس الأمارة. وفي تلك الأثناء وتلك الأيام يهدي الله تعالى لنوره أفرادا من الناس واحدا بعد آخر، وكان منهم سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا أبو ذر الغفاري. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر إلى بعض نواحي مكة، ووجدوا ابن مسعود يرعى غنما لبعض أعيان مكة من المشركين، وكانوا قد خرجوا هربا من كثرة الأذى بمكة، فقالوا عندك من لبن؟ قال نعم، ولكني أنا مأمون مستاجر على الأغنام لا أسقيكما. فقال له هل عندك شاة لم تحمل بعد ولم تبلغ أن تحمل وتلد؟ قال نعم. قالوا فأحضرها. قال فأحضرتها. قال فأمسكها أبو بكر ونفض رسول الله ضرعها فدر باللبن، فجاء أبو بكر بحجر فيه نقير وحفرة واسعة فملأه باللبن وشربوا وسقوني معهم. قال ثم أشار بيده إلى الضرع يقول أقلص، فقال الضرع وعاد كما كان. فعجبت من هذه الآية وسمعته يقرأ القرآن، فقلت علمني من هذا القول المبارك الطيب. فقال إنك معلم. قال ثم عاد فهاج في نفسي وفي قلبي الرغبة في معرفة هذا النبي واتباعه. قال فأرجعت الغنم وجيت إلى مكة أتبعه لأسلم، فكان من السابقين إلى الإسلام عليه رضوان الله، وكان بعد ذلك ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظن الداخل إلى المدينة أنه من آل بيت رسول الله لكثرة ما يدخل ويخرج في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعى صاحب السواك والنعل والطهور سيدنا عبد الله بن مسعود، لأنه كان يختار الأسوكة للنبي ويقدم له الأسوكة، وكان يخدمه في طهوره فيأتي بالماء ويقدمه لرسول الله ويصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الوضوء، وكان يحمل عليه إذا دخل ويقدمهما له إذا خرج، فهو صاحب السواك والنعل والطهور رضي الله تعالى عنه. وهو الذي قال عنه رسول الله من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان قصير القامة نحيل الجسد، ولكنه كان رفيع القدر، حتى هبت ريح مرة وهو على شجرة فإذا بساقيه صغيرين يبرزان، فضحك بعض الصحابة فقال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقي بن مسعود. قال لرجل ابن أم عبد أثقل عند الله أو في الميزان من جبل أحد، مشيرا إلى عظمته المعنوية عند الله، إنما استقاها من إيمانه ومن إخلاصه ومن أدبه. ومن أراد أن يعتلي فسبيل العلو معرفة بالله، تقوى لله تبارك وتعالى، صلة بالنبي محمد بن عبد الله رفيع القدر عند الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سبيلنا أيها المؤمنون، خذي أيتها المؤمنة، خذ أيها المؤمن سيرة المصطفى، تأملها، ادرسها، فكر فيها، اعمر بها قلبك وفكرك وعقلك، اقتطع من وقتك ما ينصرف فيها، فهو خير ما صرفت فيه الوقت والعمر، وأبركه عليك حالا ومآلا تنزل به الطمأنينة.
تنزل به السكينة، تتصفى به عن الأدران، تتذوق به حلاوة الإيمان، تستعد به لمقابلة الرحمن. لا تنسى نصيبك من سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذك الحظ من هذا النور ومن هذا الخير. عاش ابن مسعود على حال عجيب في موالاة الحق وموالاة رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتبوأ مراتب شريفة عالية منيفة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وسيدنا أبو ذر الغفاري سمع بخبر هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان قد مال إلى معنى من عبادة الله تعالى وأنكر عبادة الناس الأصنام، فأرسل أخاه قال انظر لي خبر الرجل وكن حذرا من أهل مكة. فجاء هناك وسأل حتى دل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فرجع إليه فقال إنه رجل يدعو إلى الإيمان بالله وإلى مكارم الأخلاق ويقرأ كلاما ليس بشعر. فقال ما أغنيت عني، فقم في مكاني وأذهب أنا. قال فدخلت وأنا أريد أحدا أسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما تمكنت وخفت القوم، فجلست أياما ليس لي قوت، فآتي إلى زمزم فأشرب فأتغذى بذلك، فسمنت حتى غلظت عكن بطني من أثر ماء زمزم، لم يكن له قوت ولكن الله كفاه بماء زمزم. قال وراقبني علي فقال أراك رجلا غريب، أما أنا أن تهتدي إلى منزلك؟ فبعد 3 ليال وهو يراقبه ويكلمه قال لقد جئت لأمر، فإن كنت تكتم علي أخبرتك. قال قل. قال إنما جئت أسأل عن محمد. قال جئت للخير، أدلك عليه، سأمضي بك، فإن رأيت شيئا يخاف عليك فسأنتحك أني أريق الماء واذهب أنت. قال فمضى معه حتى أدخله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فآمن وأسلم وتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال إني أريد أن أهاجر إلى أرض ذات زرع، فاذهب حتى يبلغك خبر هجرتي فالحق بي. ما قال اذهب إلى قومك فبلغهم. قال والله لا أصرخن بها بين أظهرهم، يعني شهادة الحق، قبل أن أعود إلى بلدي. فخرج وقريش مجتمع في حوالي الكعبة، فنادى يا معشر قريش ما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا من هذا الصابي الذي يعلم بهذا الكلام في أنديتنا؟ فقاموا إليه يضربونه. فجاء إليهم سيدنا العباس بن عبد المطلب فقال يا قوم هذا من بني غفار على طريق تجارتكم إلى الشام، يقطعون عليكم الطريق. فخلصه منهم وبقي على ذلك إلى اليوم الثاني، ونرى بعد الفاصل ماذا عمل في اليوم الثاني وما بعده رضي الله عنه.

ونعود إلى ما كنا بصدده أبي ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك أنه وإن ناله الضرب كأنه استحلى الإعلان بهذا الإيمان، فجاء في اليوم الثاني أيضا وأعلنها بين أظهرهم وقاموا يضربونه كذلك، وخلصه العباس بن عبد المطلب. واليوم الثالث كذلك، فقال يكادون أن يقتلوك فاخرج يا هذا، فعاد إلى قومه كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن وأسلم على يده ومنهم من بقي حتى هاجر صلى الله عليه وسلم، فعم الإسلام هذه القبيلة بني غفار بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم وغفار غفر الله لها كما جاء في الحديث دعاء عليه الصلاة والسلام لهم. في تلك الأثناء كان الأفراد يدخلون في دين الله تبارك وتعالى، والأمر يشتد في مكة المكرمة على المستضعفين من أذى أولئك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المواسم وحيث اجتماع الناس في الأسواق ويتكلم مع الناس يدعوهم إلى الله، حتى يحكي بعض الذين حضروا في سوق فقال فسمعته يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه. قال وخلفه رجل يأتي يقول لا تصدقوه ولا تتركوا اللات والعزى ويسبه، فقلت من هذا؟ فقالوا عمه يعنون أبا لهب، كان يصد الناس عنه، بل كان يتناوب هو وأبو جهل في الأسواق إذا حضروا، فيمضون حيث يمضي صلى الله عليه وسلم. كلما بلغ قوم قالوا نحن قومه وأعلم به، إنه كذاب ويتكلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صابر، ورسول الله ثابت، ورسول الله مواصل. انظر أيها المؤمن ماذا تصنع عندما يكسر خاطرك هذا، أو يرفع صوته عليك هذا، أو يقاطعك في الحديث هذا، وربما خرجت عن حدك أو عن خلقك أو تركت شيئا من أمر دينك، وما هكذا يكون المؤمن بالله. وانظر إلى صبر نبيك صلى الله عليه وسلم، وبمن تقتدي إن لم تكن قدوتك به؟ بمن تقتدي؟ بمن تهتدي؟ بمن تقتدي إن لم تقتدي بنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كان يبلغ ويتكلم هؤلاء من ورائه، ويعود إلى البلاغ ويصبر على ذلك، ويعرض نفسه على القبائل، من يمنعني حتى أبلغ دين ربي؟ ويعرض عليهم إن شئتم أسلمتم وإن شئتم منعتموني، ثم إن أظهرني الله تبارك وتعالى فإن شئتم دخلتم فيما دخل فيه الناس أو بقيتم على ما أنتم عليه. كان هكذا يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يجب لما دعي له عليه الصلاة والسلام، وكان اشتداد الأذى عليه وعلى من معه من الذين آمنوا أكثر بعد وفاة السيدة خديجة وعم أبي طالب، حتى سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك العام عام الحزن، وكان بين وفاتهما ثلاثة أيام. كان سيدتنا خديجة تنافح عنه وتدافع بمالها وبجاهها، وكان أبو طالب كذلك يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهته ومكانته وعمن آمن به عليه الصلاة والسلام. فاشتد الأذى عليه وعلى أصحابه، فجاءت لذلك الهجرة أولا إلى الحبشة. وكان من أمرهم بعد اشتداد هذا الأذى، بل قبل وفاة أبي طالب، أن قريشا لما رأته لا يسلم إليهم ابن أخيه وأنه يواصل دفاعه عنه، جاء أن يفكروا في تلك المقاطعة وذلك الحصار الاقتصادي، طريقة تفكير كانت عند تلك العقليات، وقالوا إن لم يسلمه لنا فنكتب كتابا نقاطع فيه جميع بني عبد المطلب، فلا نبيع على أحد منهم ولا نشتري لأحد منهم، ونحبسهم في شعب من شعاب مكة حتى يموتوا جوعا أو يسلموا إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم.
وكتبوا بذلك كتابا وحبس في الشعب صلى الله عليه وسلم مع قبيلته كلهم. وهناك أمر من كان من أصحابه أن يسافروا ويهاجروا، واختار لهم أرض الحبشة صلى الله عليه وصحبه وسلم، وقال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، يقول عليه الصلاة والسلام. فبذلك ابتدأت تتسع رقعة الصبر وانتشار النور في نفس الوقت. وكان من أول من هاجر سيدنا عثمان بن عفان بزوجته سيدتنا رقية، أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت بعد القاسم. هاجر بها حتى قال في الحديث إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد نبي الله لوط على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام. فهاجر ومعه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة، إلا أنهم بعد ذلك عادوا على إثر دعاية أن أهل مكة أسلموا، فجاءوا ووجدوا الخبر غير صحيح وعادوا بالهجرة إلى المدينة المنورة. فكانوا هناك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر في الحبشة عدد من الذين هاجروا، وكان ما كان لهم من المناعة وقيام النظام أن لا يظلم أحد، كما أشار صلى الله عليه وسلم وأثنى على هذا الاتجاه، اتجاه العدل واتجاه الإنصاف والبعد عن الظلم، واختار لهم تلك البقعة ليهاجروا إليها أولا. ثم لما سبقت السعادة لجماعة من الأوس والخزرج وآمنوا برسول الله وبايعوه، صارت الهجرة إلى المدينة المنورة. وكان من أوائل من أرسلهم صلى الله عليه وسلم سيدنا مصعب بن عمير ليعلم الناس القرآن هناك. فكانت تلك المرحلة فيها معاني واسعة من مواصلة التحمل والصبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الأكرمين، يتلقون ثباتا ومواصلة وصبرا ومواجهة لأنواع من الأذى وأنواع من التعنيف والتشديد. واستمر صلى الله عليه وسلم في الحصار في الشعب 3 سنوات، حتى أن فيهم من أكل ورق الشجر من شدة الجوع، وهم مقاطعون من قبل بقية قبائل قريش، حتى اشتد الأمر عليهم، وحتى ثارت الفطرة في بعضهم وقالوا إلى متى نحن في انطلاقنا وبيعنا وشرائنا، وهؤلاء منا ومن بني عمومتنا محبوسون لا يباع لهم ولا يشترى منهم، ويجوعون ويعطشون ويتعبون. فسعى 5 في نقض الصحيفة التي كتبوها ليؤكدوا الأمر وليضايقوا رسول الله ومن معه، كتبوا صحيفة ومن اهتمامهم بالأمر علقوها في جوف الكعبة. وكان صلى الله عليه وسلم قد أخبر أبا طالب أن الله سلط الأربة، هذه الدابة التي فأكلت ما في الصحيفة إلا اسم الله، فأخبرهم فقالوا ونفتح الصحيفة فإن وجدنا ما قال محمد حق تأكد ووجب علينا أن نخرجه وقومه من هذا الشعب والحبس والحصر. وكانت معهم سيدة خديجة وسط هذا الشعب، وإن كانت من بني أسد إلا أنها دخلت مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبرت وشاركت أهل ذلك الصبر. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الأرض قد أكلت ما كتبوا فيها من هجر ومقاطعة إلا اسم الله في قولهم باسمك اللهم، كما كانوا يكتبون ذلك. فتبين ما قال وبلغهم أبو طالب أن ابن أخيه يقول كذا، وهي آية من الآيات لولا الهوى
ولولا طغيان النفوس لكفتهم أن يسلموا وأن يتبعوه صلى الله عليه وسلم وأن يهتدوا بهديه، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. وأخرجوا بعد 3 سنين وعادوا إلى حياتهم بمكة المكرمة، ومن جملة من هاجر سيدنا أبو بكر الصديق، ولكنه أعاده من الطريق ابن الدغنة، خرج يريد الهجرة فلقيه ابن الدغنة: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومك وآذوني. قال: مثلك لا يخرج، أنا جار لك وادخل في جواري، ارجع إلى مكة، إنك تقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، فمثلك لا يخرج. فرده وأجاره عند قريش وقال: إن أبا بكر في جواري. قالوا له: فاشترط عليه أن يبقى في بيته في صلاته وقراءته حتى لا يفتن أبناءنا وبناتنا. فأخبره بذلك، فالتزم أبو بكر مدة، ثم بدا له أن يبني مكانا بجوار بيته فبناه، صار يصلي فيه ويقرأ القرآن ويبكي، ويلفت ذلك أنظار من عنده من أبناء المشركين ونسائهم، فيأتون ويستمعون إليه. فبعثوا إلى ابن الدغنة: إن صاحبك تجاوز الحد. فعاد إليه قال: إما أن تلتزم بالدخول وسط بيتك، وإما أن ترد علي جواري. قالوا: أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. ما أكثر ما عانى هؤلاء وقاموا به من أجل الله عليهم رضوان الله. اللهم احشرنا في زمرتهم يوم لقائك، وادخلنا معهم جناتك، وأنت راض عنا، ولا تعرضنا لعذاب ولا فتنة، يا حي يا قيوم، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الولي. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما لهم من دونه من وال. هو المالك للأشياء والمتولي لها والمتصرف فيها كيف يشاء، وهو المنفرد بالتدبير القائم على كل شيء، ولا دوام ولا بقاء إلا بإذنه، وكل شيء يجري بحكمه وبأمره. ويحتمل أن يكون الوالي بمعنى المنعم بالعطاء والدافع للبلاء. الله عز وجل ولي المؤمنين ونصيرهم، يتولاهم بعونه وتوفيقه، ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. الله تعالى ولي المؤمنين ومبصرهم حقيقة الإيمان وسبله وشرائعه وحججه، وهاديهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه عنهم دواعي الكفر والظلم وسواتر أبصار القلوب. فالله تعالى أخبر أن الذين آمنوا بالله ورسله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه، أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة، ويتولى تربيتهم، فيخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يضع فيها من نور الوحي والإيمان، ويجلب لهم النافع ويدفع عنهم المضار، فهو يتولى الصالحين. فالله تعالى يتولى العابدين السالكين بعطاء الألوهية، والأولياء يتولون منهج الله بالاعتقاد الموحد وبالتعبد الموصول والأخلاق الفاضلة والدعوة بالحسنى. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الولي، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سيف الله المسلول كما لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد بمكة ووالده هو الوليد بن المغيرة سيد بني مخزوم ومن سادات قريش. وتعود قصة إسلام خالد إلى ما بعد معاهدة الحديبية، حيث أسلم أخوه الوليد بن الوليد الذي خرج يبحث عن أخيه فلم يجد، فترك له رسالة قال فيها:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك، ومثل الإسلام يجهله أحد. وقد سألني عنك رسول الله فقال: أين خالد؟ فقلت له: يأتي الله به. فقال صلى الله عليه وسلم: ما مثله يجعل الإسلام، ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين كان خيرا له، ولقد دمناه على غيره فيه. فاستدرك يا أخي ما فاتك فيه، فقد فاتتك مواطن صالحة.
2: أود أن أجد من يصاحبني في رحلة هذه.
3: يا ابن طلحة، يا عثمان.
4: إلى أين يا ابن الوليد؟
3: إني ذاهب للمدينة كي أشهد الإسلام بين يدي رسول الله.
4: وأنا أشهد معك. مرحبا، مرحبا بالقوم.
3: وبك.
4: إلى أين مسيركم؟
3: إلى المدينة لنسلم بين يدي رسول الله.
4: هذا ما أريد.

0: رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: رمتكم مكة بأفلاذ كبدها.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله.
0: رسول الله يقول لك: الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلاً لا يسلمك إلا إلى الخير.
1: استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله.
0: يقول لك رسول الله: إن الإسلام يجب ما كان قبله. اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك.
2: أتعلمون أن غزوة مؤتة أول غزوة شارك فيها خالد، وفيها قتل قادتها الثلاثة: زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فسارع إلى الراية ثابت بن أقرن، فحملها عاليا وتوجه مسرعا إلى خالد.
3: خذ اللواء يا أبو سليمان.
4: كلا، لا أخذ اللواء، أنت أحق به، هو لك أنت وقد شهدت بدرا.
3: خذه، فأنت أدرى بالقتال مني، والله ما أخذته إلا لأعطيك إياه.
2: فأخذ خالد الراية وأنقذ جيش المسلمين.

0: قد انقطع في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صحيفة اليمانية. وفي هذه المعركة أنعم الرسول على خالد بهذا اللقب العظيم، سيف الله المسلول.
1: ثم شارك خالد بن الوليد في فتح مكة وفي حروب الردة وأيضا في فتح بلاد الفرس. واستهل خالد عمله بإرسال كتب إلى جميع ولاة كسرى، وجاء فيها:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فالحمد لله الذي

0: أكل ذبيحتنا فذلكم المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. إذا جاءكم كتابي فابعثوا إلي بالرهب واعتقدوا مني الذمة، وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوما يحبون الموت كما تحبون الحياة.
1: بعد ذلك جاءته أخبار الفرس بأنهم يعدون جيوشهم لمواجهته، فسارع ليقابلهم في كل مكان.
2: لا تتعرضوا للفلاحين بسوء، دعوهم في عملهم آمنين، إلا أن يخرج بعضهم لقتالكم فآنئذ قاتلوا المقاتلين.
1: وقبيل معركة اليرموك في حرب الروم قام خالد في جنده خطيبا:
2: بسم الله والحمد لله، إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريد الله بعملكم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة. زمن الصحابة. زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويرجع صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع على المدينة، ويشوف رؤيا صلى الله عليه وسلم ان في ايديه زي غوايش كده سوارة من الذهب في الحلم يعني، فيتضايق منهم جدا صلى الله عليه وسلم، فينفخ فيهم فيطيروا فيستريح. فأولها يعني فسر الرؤية ان في حد هيدعي النبوة. اتنين، وفعلا بدأ يظهر من يدعي النبوة، مسيلمة من بني حنيفة، واحد اسمه أبو الأسود العنسي. الموضوع دلوقتي عن مسيلمة ان بني حنيفة اسلموا، وكانوا قبيلة كبيرة قوية، وكان منهم مسيلمة الكذاب، وتسمى مسيلمة الكذاب لانه ادعى النبوة. والنبي قال عليه الصلاة والسلام لغاية يوم القيامة في 30 واحد هيظهروا بيدعوا النبوة. ومسيلمة قال لهم في بني حنيفة، على فكرة انا مؤمن ورسول الله، بس هو لما يموت انا هبقى النبي بعديه، فانا مش بقول حاجة يعني. ثم أحل لهم الزنا وشرب الخمر ووضع عنهم الصلاة. كأنه بيقول لهم عشان بس تبقوا عارفين هو نبي وكل حاجة، بس موضوع الصلاة ده مش مظبوط قوي، وموضوع الزنا على فكرة براحتنا، دي أجسامنا احنا حرين، وشرب الخمر يعني بدل في دين ربنا خالص. وبدأ يسجع لهم بعض الكلام، يسجع سجع يعني أنا أقول لك كلام شبه بعضه يعني، شبه آيات القرآن. فألف لهم كلام مضحك قوي، سورة التفاح، إنا أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح، إن شانئك هو العجل النطاح، على وزن إنا أعطيناك الكوثر. وبعدين بدأ يقول لهم إن أنا بعرف أعمل معجزات زي محمد. إذا والله يعني أنت ممكن لو حد مثلا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عين قتادة جي فيها سهم، فقال له أنا عني حصل فيها سالت على وجهي وكانت قصته مشهورة، تفل النبي مسح عليها فبرئت فكانت أصح من السليمة. قال لهم طبعا، فجابوا له واحد عنده عين فيها حول والعين التانية سليمة، فتفل فمسح على العين اللي فيها مشكلة فقامت التانية راحت اعورت، ما بقاش عنده عين، اتعمت التانية. سموها العلماء في العقيدة الإهانة. النبي دي معجزة، والولي الصالح ليه كرامة، والإنسان الغير صالح ليه إهانة، تحصل له حاجات خوارق للعادة يهينه. كان سيدنا النبي لما بقاش عندهم مية مثلا يدفل كده في البئر فتفور بالمياه، فكان عندهم بير فيه مية قليلة وعايزين المية فيه تكتر عشان يسقوا الزروع بتاعتهم، قالوا له ده محمد عليه الصلاة والسلام بيعمل كده.

0: عيلة النبي، ربيعة العيلة بتاعتهم، فيقول له انت من العيلة بتاعتي ومن اصحابي، فانت كذاب على زي العسل على قلبي، احب الي من الحق اللي مع محمد اللي من مضر. بعت مسيلمة الكذاب لسيدنا النبي جواب يقول له انت بعد ما تموت وصيهم ان تبقى الزعامة ليا. فقال له صلى الله عليه وسلم، بعت له جواب، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. قال له طب، بعت له تاني، طب ممكن تديني نص الارض ادعو فيها الناس الى الله وابقى انا نبيها وانت تبقى نص الارض؟ براحتك يعني، هنسيبك. فالنبي عليه الصلاه والسلام رد عليه نفس الرد، الارض لله يورثها من يشاء من عباده، وان هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فاما الف سوره سماها الضفدع مسيلمه، وقال نطي ما تنطين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، ان لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون. شفت بقى، انا عارف ان انت بتضحك على قران مسيلمه ده، بس هي دي الاهانه اللي بتيجي لاي واحد بيدعي شيء بدون علم وبيدعي الوحي كمان ربنا مش بيوحي اليه. ودي كانت موقف مهم. اي نعم، ده هيبان بقى لان حرب مسيلمه الكذاب كانت بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، بس ده مشهد مهم جدا في سيره النبي، حصل في اخر ايام حياه النور صلى الله عليه وسلم. عجيب جدا شأن مسيلمة الكذاب، والحقيقة شأن كل واحد بيدعي حاجة ربنا يعني قال له ما تدعيهاش، تكذبش. اللي بيحصل للأنبياء من أشياء خارقة للعادة عشان تأيد نبوتهم اسمها المعجزة، عشان الناس تعرف أنه مؤيد من قوة أكبر من قوتنا فيؤمنوا، فيها مساعدة للناس زي معجزات سيدنا سليمان والريح وتسخير الجن، معرفة لغة الحيوانات والطيور، دي حاجة بتاعت ربنا. مسيلمة الكذاب، الشخص اللي بتحصل له أشياء خارقة للعادة فيها إذلال، ليه اسمها الإهانة مش المعجزة. عايز يعالج الناس يمرضهم أكتر، عايز يخلي البير يطلع منه مية البير يغور أكتر فيبقى مفهوش نقطة مية، عايز يألف قرآن يضحكنا عبر الزمن، كل اللي يسمع القرآن بتاعه يقول ده واحد بيهزر بيقول نكتة، ده مش كلام منزل من عند الله. لكن أكتر حاجة فيها إهانة لمسيلمة الكذاب إنه بالمصري، المصريين يقولك لما تحب تنافق حد عشان يرضى عنك يقولك أنت بتطبل له، وكان بيطبل للناس، أحل ليهم الزنا وشرب الخمر ووضع عنهم الصلاة. فأنت في القرآن ربنا مثلا يقولك بس الكلام عليه نور إزاي، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، كتب عليكم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في كده كلام تحس لا ده مش كلام بشر. أنا مش متصور يعني إيه واحد يجي يسأل مسيلمة فبيقول له، أنا حاسه بيقول له مثلا باللغة بتاعتنا باشا هو الزنا حلال، يعني فاهم الفكرة؟ أصله مش هينفع أقول له حضرتك هل يجوز أن أنا أزني؟ كلام ما تتصوروش، يعني ايه واحد يقول له ما فيش صلاة وفي خمرة غير موفق، يعني مش بس غير موفق ده شخص مهان. انا بقول الكلام ده ابعد بقى عن الكلام ده خالص، وتعال احنا لحالنا شوي. صدق نجاة والكذب ريبة، ان البني ادم يدعي حاجات عشان ياخد ود الناس وياخد من الناس اي مصلحة دنيوية، مش حلو. الصدق ده اللي هيعلي مقامك، لانك لو صادق ربنا هيخلق في قلوب الناس صورتك حلوة. اما الكذاب يقعد يكذب فيعمل بابل كده كبيرة من المنظر، بعدين تقوم مفرقعة ينزل على الدور رقبته بعد ما الكذب يتكشف يقولك الكذبة ملوش رجلين، كملش يعني، يقع يعني. فسبحان الله في مدعي النبوة ازاي مهان، وسبحان الله في سيد النبوات صلى الله عليه وسلم كيف كان معان ومكرم. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. قصتنا اليوم مع صحابي جليل ملك المجد من أطرافه، فما فاته منه شيء. لقد اجتمع له مجد الصحبة، ولو تأخر ميلاده قليلا لما شرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومجد القرابة، فهو ابن عم نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. ومجد العلم، فهو حبر الأمة وبحر علمها الزاخر. ومجد التقى، فقد كان صواما بالنهار، قواما بالليل، مستغفرا بالأسحار، بكاء من خشية الله تعالى، حتى حفر الدمع خديه. إنه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان له 13 سنة فقط. لما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحنكه بريقه، فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي المبارك الطاهر، ودخلت معه التقوى والحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عندما بلغ سن 7 لازم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يعد له الماء، ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ، ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة، ويركب خلفه على دابته إذا عزم على السفر حتى أصبح كظله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالوضوء ذات مرة، فما أسرع أن أعددت له الماء، فسر بما صنعت. ولما هم بالصلاة أشار إلي أن أقف بجانبه، فوقفت خلفه، فلما انتهت الصلاة مال علي وقال: ما منعك أن تكون بإيذائي يا عبد الله؟ فقلت: أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة. وقد استجاب الله تعالى دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فآت الغلام الهاشمي من الحكمة ما فاق به أكابر الحكماء. وقد سلك الفتى عبد الله بن عباس إلى العلم كل سبيل، وبذل من أجل تحصيله كل جهد، فقد ظل متابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما امتدت به الحياة. فلما لحق الرسول الكريم بجوار ربه اتجه إلى البقية الباقية من علماء الصحابة، واتفق يأخذ منهم ويتلقى عنهم. وقد دأب ابن عباس رضي الله عنهما على طلب العلم حتى بلغ فيه مبلغا عظيما، فقال فيه مسروق بن الأجدع أحد كبار التابعين: كنت إذا لقيت ابن عباس قلت: أجمل الناس، فإذا نطق قلت: أفصح الناس، فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. ولما اكتمل لابن عباس ما طمح إليه من العلم، تحول إلى معلم يعلم الناس، فأصبح بيته جامعة للمسلمين. نعم، أصبح جامعة بكل ما تعنيه هذه الكلمة في عصرنا الحديث. وكل ما بين جامعة ابن عباس وجامعاتنا من فرق هو أن جامعات اليوم يحشد فيها عشرات الأساتذة وأحيانا المئات، أما جامعة ابن عباس رضي الله عنهما فقد قامت على أكتاف أستاذ واحد هو ابن عباس نفسه. روى أحد الصحابة قال: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش افتخرت به لكان لها مفخرة، فلقد رأيت الناس اجتمعوا في الطرق المؤدية إلى بيته حتى ضاقت بهم وسدوها في وجوه الناس، فدخلت عليه وأخبرته باحتشاد الناس على بابه،
فقال ضع لي وضوءا، فتوضأ وجلس، وقال اخرج وقل لهم من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه فليدخل. فخرجت وقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوه عنه وأكثر. ثم قال لهم أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر. ثم قال لهم أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله. ثم قال أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله. ثم قال أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن العربية والشعر وغريب كلام العرب فليدخل. فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله. قال راوي الخبر فلو أن قريشا كلها فخرت بذلك لكان ذلك لها فخرا. وكأن ابن عباس رضي الله عنه رأى أن يوزع العلوم على الأيام حتى لا يحدث على بابه مثل ذلك الزحام، فصار يجلس يوما في الأسبوع لا يذكر فيه إلا التفسير، ويوما لا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما لا تذكر فيه إلا المغازي أي غزوات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويوما لا يذكر فيه إلا الشعر، ويوما لا تذكر فيه إلا أيام العرب، وما جلس إليه عالم قط إلا خضع له، وما سأله سائل قط إلا وجد عنده علما. غدا ابن عباس بفضل علمه وفقه مستشارا للخلافة الراشدة على الرغم من حداثة سنه، على أن ابن عباس حين انصرف إلى الخاصة ليعلمهم ويفقههم لم ينس حق العامة عليه، فكان يعقد لهم مجالس الوعظ والتذكير، ولم يكن ابن عباس من الذين يقولون ما لا يفعلون وينهون الناس ولا ينتهون، وإنما كان صوام النهار قوام الليل. عمر ابن عباس رضي الله عنهما 71 سنة ملأ فيها الدنيا علما وفهما وحكمة وتقى، رحمه الله رحمة واسعة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، سنعيش سويا في هذه الحلقة من برنامجكم هذا خلق الله، وفي الحلقة القادمة بإذن الله مع نبات الحبة السوداء، لنرى كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق في هذا النبات الضعيف من الإعجاز في الخلق والكمال في الصنع ما يقف العلم البشري أمامه في حيرة بالغة. فنبات الحبة السوداء من النباتات الشهيرة في الطب الإسلامي والبلاد الإسلامية، وأثبت العلم الحديث أن في حبوبه شفاء من كل داء إلا الموت والهرم، فلا عاصم منهما إلا ما شاء الله. فقد ثبت علميا أن بذور الحبة السوداء تقوي الجهاز المناعي عند الإنسان، وعندما يقوى الجهاز المناعي يحمى الإنسان من معظم الأمراض الميكروبية والسرطان، ويقوى الجسم وتقل فيه الأمراض الوظائفية المسماة بالأمراض الفسيولوجية والأمراض النفسية المسماة بالأمراض السيكولوجية والأمراض الاجتماعية. وهذه العوامل مجتمعة تحمي الإنسان من الأمراض إلا الهرم الذي لا بد منه، والموت الذي لا يتأخر ساعة ولا يتقدم ساعة إذا جاء ميقاته. ولنبات الحبة السوداء في البلاد الإسلامية العديد من الأسماء الشائعة، منها شونيز وشينيز وشهنيز والحبة السوداء وحبة البركة والكمون الهندي والكمون الأسود والكراوية السوداء والشمشر والقزحة، واسمه العلمي نيجيلا سايفا، التابع للعائلة الشقيقية من ذوات الفلقتين في المملكة النباتية. ونبات الحبة السوداء نبات حولي عشبي شتوي يصل ارتفاعه إلى المتر، وأوراقه مركبة مجزأة تجزيئا دقيقا، وأزهاره بيضاء اللون تعطي ثمارا بها بذور سوداء ذات رائحة عطرية ومذاق خاص وشكل هرمي. والأجزاء المستخدمة من النبات هي البذور السوداء، وتتكون من طبقة خارجية سوداء وطبقة متوسطة رمادية اللون، واللب الداخلي أبيض اللون، كما تستخدم زهرة النبات أيضا. ولقد ورد ذكر الحبة السوداء في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، منها عن منصور عن خالد عن أبي عتيق قال: أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قلت وما السام يا رسول الله؟ قال الموت. رواه البخاري. وعن عقيل عن أبي شهاب أخبرني أبو سلمة عن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت، والحبة السوداء الشونين. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة دواء للعين، وأن العجوة من فاكهة الجنة، وأن هذه الحبة السوداء دواء من كل داء إلا الموت. أخرجه أحمد وابن حبان وإسناده صحيح. والكمأة هي الفقع وقد سبق لنا الحديث عنه، والعجوة هي سائر التمر. وقال ابن سينا في كتابه القانون في الطب إن الشونيز يحل الرياح والنفخ وتنقيته بالغة، يقطع الثآليل المنكوسة والبهق والبرص خصوصا، وينفع من الزكام إذا كان مغلوا، وطبيخه ينفع وجع الأسنان مضمضة، وخصوصا مع خشب الصنوبر ويقتل الديدان. فمن أودع هذه الحبة السوداء تلك الخصائص المعجزة، وهل يتصور عاقل أن هذه الحبة خلقت من دون خالق عليم خبير لطيف بعباده؟ نقول لمن ينكر ذلك هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله لنكمل الحديث عن الحبة السوداء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. الحاج أبو كريم رجل فاضل في الستين من عمره، ثري جواد كريم، يبحث دائما عن الفقراء من أقاربه ومعارفه وجيرانه، وهو كما يقال اسم على مسمى. يعتقد أبو كريم أن الله تعالى استخلف الإنسان على المال في هذه الدنيا لينظر كيف يستعمله، فإن استعمله فيما يرضي الله تعالى بارك له فيه، وإلا محقه وأذهب بركته وجعله نقمة على صاحبه. الحاجة أم مريم ابنة عم أبي كريم أرملة، توفي زوجها منذ 5 سنوات وخلف لها 4 بنات صغيرات، وراتبا شهريا لا يكاد يكفي لثمن الخبز والماء وفواتير الكهرباء. لا يكتفي أبو كريم بدعم ابنة عمه بالمال، بل يصطحب زوجته كل شهر لزيارتها، ومعهما ما تحتاجه طوال الشهر من الرز والسمنة والسكر واللحمة والشاي والمعكرونة وبعض الخضار والفواكه. تدمع عيناء أم مريم عندما تذكر للناس كيف تكفل ابن عمها أبو كريم بإعالتها وبناتها 4. في كل صلاة تدعو أم مريم لقريبها الكريم أبي كريم فتقول: اللهم بارك له فيما رزقته، واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عندما علم أبو كريم بما تدعوه له أم مريم بكى فرحا كالطفل الصغير وقال: اللهم آمين، اللهم آمين. أبو نادر موظف في 35 من عمره، يعمل بإخلاص عند أبي كريم منذ سنوات، وهو متزوج وعنده ولدان. أصابه فجأة مرض أقعده عن العمل وتركه هو وزوجته وأولاده وجها لوجه مع الفقر والحاجة ومتطلبات الحياة. زوجة أبي نادر امرأة مسكينة لا تحمل شهادة علمية ولا تعرف مهنة تكتسب منها رزقها، بحثت عن عمل يغنيها ويغني عائلتها عن ذل السؤال، وبعد جهد عثرت على عمل تنظيف البيوت وأدراج الأبنية. عندما علم أبو كريم بما آل إليه حال أبي نادر قرر أن يتولى أمره طالما هو على قيد الحياة، فأجرى له راتبا يكفي لمعيشته وتطبيبه، وصار يرسل له كل يوم سبت من يصطحبه إلى المشفى لتلقي العلاج ودفع الفاتورة. وإذا سأله الناس: لماذا كل هذا الاهتمام بأبي نادر يا أبا كريم؟ أجاب: هذا أخي، ألا تعرفون ذلك؟ ثم يهمس في أذن أبي نادر قائلا: أنا لا أكذب، إنما المؤمنون إخوة. يرفع أبو نادر يديه ويدعو قائلا: اللهم زد أبا كريم من عطائك وأكرمه بكرمك يا كريم. زوجة أبي كريم نسخة طبق الأصل عن زوجها، تحب الخير وتساعد الفقراء والمحتاجين. أتت إليه مرة وهي حزينة مغمومة فسألها: خيرا إن شاء الله؟ أجابته: صديقتي أم سليمان تريد أن تزوج ابنها، لكن لا أحد يرضى بتزويجه. سألها متعجبا: ولكن سليمان شاب ملتزم وخلوق ومتعلم تتمناه كل البنات، فلماذا لا يرضى الناس تزويجه؟ أجابت: هذا صحيح، ولكنه لا يملك بيتا يا أبا كريم. صمت أبو كريم برهة يفكر في حال سليمان وحال كثير من أمثاله من الشباب الذين تقف مسألة التأمين المسكن عائقا في وجه زواجهم واستقرارهم. لمعت في ذهنه فكرة فقال لأم كريم: ما رأيك أن نشتري بيتا صغيرا في إحدى الضواحي ونجعله وقفا للشباب الفقراء الذين يرغبون في الزواج؟ سألته باستغراب: كيف تجعله وقفا يا أبا كريم؟ فقال: أشتري منزلا وأسكن فيه سليمان وزوجته، وأشترط عليه أن يسعى لامتلاك منزل عن طريق التسجيل في جمعية، وحين يستلم منزله وينتقل للعيش فيه أزوج شابا فقيرا آخر في هذا المنزل، وهكذا دواليك. نفذ أبو كريم تلك الفكرة وتزوج سليمان عروسا جميلة ذات دين وخلق. رفعت أم سليمان يديها ليلة عرس ابنها ودعت لأبي كريم قائلة: اللهم ارزقه وعافه واعف عنه يا كريم. ذات يوم جمعة
اتصلت أم كريم بصديقاتها وقريباتها لتودعهن، فهي وزوجها سيذهبان إلى الحج بعد 10 أيام. إنها المرة الرابعة التي يحج فيها أبو كريم وزوجته، ولو تمكنا من الحج كل عام لما قصرا، فللحج لذته الروحانية التي لا تقاوم. عندما عاد أبو كريم من صلاة الجمعة وجد بانتظاره قائمة كبيرة بالأغراض التي تلزمهم لرحلة الحج. تلكأ أبو كريم قليلا ثم قال لزوجته: كانت خطبة الجمعة اليوم عن الحج. أصلحت أم كريم جلستها وقالت: هيا حدثني عما قاله الخطيب عن الحج. قال أبو كريم: أخبرنا الخطيب بأن حج النفل في العام الماضي كلف 5 مليارات دولار، بينما هنالك 700 مليون مسلم تحت خط الفقر. وأخبرنا أيضا أن من يتصدق على الفقراء والمساكين الذين يعيشون تحت خط الفقر يكون قد فعل ما هو أفضل من حج النفل وأكثر ثوابا منه. ما إن انتهى أبو كريم من كلامه حتى راحت زوجته أم كريم تملي عليه ما ينقصهم من أغراض. يبدو واضحا أنها لم تفهم المطلوب، فقد كانت شاردة تفكر فيما فاتها كتابته في لائحة الأغراض اللازمة لرحلة الحج. لم يجد أبو كريم بدا من الدخول في الموضوع بشكل مباشر، فقال: ما رأيك يا أم كريم أن لا نحج هذا العام ونتصدق بدلا من هذا على الفقراء؟ قالت باستغراب ممزوج بالاستنكار: ماذا تقول؟ سامحك الله يا أبا كريم على هذه النكتة. أعاد أبو كريم على مسامع زوجته ما أخبرهم به الخطيب، وتابع قائلا: إن مكان الحج لا يتسع لأكثر من 3 أو 4 ملايين، وعلى من أدى فرضه أن يترك الفرصة لمن لم يحج بعد حجة الفريضة. كانت أم كريم تسمع ما يقوله زوجها وعلامات الانتعاض بادية على وجهها، قاطعته مستاءة: لكننا نشتاق لرؤية الكعبة وتقبيل الحجر الأسود. فقال أبو كريم: سوف نذهب إلى العمرة بدلا من الحج، أعيدك بهذا يا أم كريم، فالعمرة ليست كالحج في أيام معلومات، وكذلك لا يضيق بالمعتمرين المكان. رضخت أم كريم على مضض وهي تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في فجر اليوم التالي أيقظ أبو كريم زوجته قائلا: أم كريم، أم كريم، قومي من النوم، صار وقت الحج والعمرة. فتحت أم كريم عينيها فأعاد أبو كريم ما قاله، لم تفهم شيئا، ظنته يمزح. عادت وأغمضت عينيها وهي تقول: اتركني يا أبا كريم أنا نعسانة. لم يتركها أبو كريم تكمل نومها، بل قال لها: نسيت أن أخبرك أيضا أن الخطيب قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة، أي صلاة الفجر، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. منذ ذلك اليوم وأبو كريم وأم كريم يحافظان على أداء الحج والعمرة في كل يوم، يصليان الفجر في جماعة ثم يذكران الله حتى تطلع الشمس ثم يصليان ركعتي الضحى. هنيئا لأبي كريم وأم كريم بهذه الحجة والعمرة اليومية. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

في ظلال السيرة، قريش تذهل عن مهاجر الحبشة. يا للهول، عمر بن الخطاب في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، أجل. بعدها خرج الفاروق، ولد الفاروق، فأراد إعلانا مزلزلا. سأل عن أذنة يتلهف لسماع الأسرار والأخبار ويطرب لإذاعتها ونشرها، فلم يجدوا له أفضل من جميل بن معمر الجمحي، فهو رجل لا يكاد يلامس الخبر أذنه حتى يكتبه على لسانه. طرق عمر بابه، وحالما فتحه صدمه قائلا: أما علمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم يستفسر منه جميل بن معمر، فالاستفسار مضيعة للوقت مع هذا السبق الإخباري. تركه في الحال، وربما ترك بابه مفتوحا، وانطلق يجر رداءه من العجلة، يصيح في الطرقات والميادين. ولحق به عمر، وكأنه يريد أن يضيء كل شبر أشرك فيه، أن يضيئه بالتوحيد. أما جميل فتوقف أخيرا حيث يجتمع طغاة قريش عند الكعبة، وتوقف خلفهما الطفل الجميل عبد الله بن عمر، فوصف ما حدث قائلا: اتبعت أبي حتى إذا قام جميل على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، ألا إن عمر قد صبا. لم يسأل الطغاة جميلا ما الخبر، وكيف يسألونه وعمر لم يمهلهم، فقد صاح متحديا: كذب، ولكن قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. هنا هجم الوثنيون كالوحوش عليه، فتصدى لهم جميعا، فضربوه وضربهم، واستمر العراك حتى قامت الشمس على رؤوسهم. بعدها سقط عمر من شدة الإعياء، وابنه خائف عليه. ورغم الإعياء توعدهم قائلا: افعلوا ما بدا لكم، فأقسم بالله أن لو كنا 300 رجل لتركناها لكم أو لتركتموها لنا. عندها قرروا الفتك به، فجلجل صوت من خلفهم: ما شأنكم؟ فتوقفوا والتفتوا، فإذا هو والد عمرو بن العاص، العاص بن وائل، الذي جحد مال خباب. فأجابوه: صبأ عمر بن الخطاب. قال: فمه، رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ خشي العاص أن تتصدع قوة قريش، فقال: أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ تنفس عبد الله وهم ينقشعون عن أبيه، وقال: والله لكأنما كانوا ثوبا كشف عنه. ثم نهض عمر وأخذ بيد ابنه وانصرف، تاركا الطواغيت يهزون رؤوسهم، يزمون شفاههم، يعضونها حسرة. مشى شامخا تشخب دماء العزة منه، تلون ثيابه هيبة. فتذهل قريش عن الحبشة ويراه

0: يستضعفون فترتفع معنوياتهم، فقد أصبحوا به كثرة بعد قلة، وقوة بعد ضعف، وجرأة بعد تردد، حتى إن الفتى النحيل عبد الله بن مسعود تجرأ على فعل ما كان يجرؤ عليه من قبل.
1: في ظلال السيرة.
2: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم. الله.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ورد في بعض الآثار والروايات أن المشركين وقد سمعوا القرآن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له انسب لنا ربك. كان عندهم أصنام اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى في الكعبة وعند المقام وفي المسعى والصفا والمروة وفي مكة وقريش والطائف وغيرها من بلاد العرب. انسب لنا ربك. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنزل الله تعالى هذه السورة العظيمة، قل هو الله أحد. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص لأن فيها التوحيد وصفة الله، فهي خالصة لمدح الله والثناء عليه وبيان صفاته جل وعز بما لم يوجد في غيرها. وأيضا هذه السورة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه إنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن في الفضل، تعدل ثلث القرآن في الموضوع وليس في الحكم. ولذلك لابد من قراءة سورة الفاتحة في الصلاة مثلا، وينبغي أن لا يهجر الإنسان شيئا من القرآن، ولكن لهذه السورة فضيلة وعظيمة وعظمة ومزية لا توجد لغيرها من سور القرآن مثل هذا المعنى، أنها تعدل ثلث القرآن. وهل هي أفضل سور القرآن أم الفاتحة أفضل منها؟ الله أعلم. وقد يكون الفاتحة فضل لم يرد لهذه السورة. والمقصود على كل حال أن هذه السورة سورة جامعة لصفات الله سبحانه وبحمده، فيها الاستفتاح بقل لأنها جواب على سؤال، وغالب ما في القرآن الكريم مما يبدأ بقل فهو جواب على أسئلة الناس سواء كانوا من المؤمنين أو من المشركين، وسواء كان ذلك متعلقا بالعقائد أو متعلقا بالأحكام. وسور قليلة تبدأ بقل، مثل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل والله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أما الآيات فكثيرة جدا المبدوءة بقوله تعالى قل، لكن اللفظ هذا موحي بأن القصة هنا قصة وحي من عند الله، وأن أمر العقيدة ليس مما تدركه العقول بمجردها ولا تحيط به ولا تصل إليه، لا يمكن إدراكه إلا عن طريق الوحي. ولذلك يلقن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول. وحتى كلمة قل مثبتة في نص القرآن ليعلم الناس أن الله تعالى أمره أن يقول فقال، ولقنه هذا المعنى. حتى كلمة قل الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقولها ليعلم الناس أن هذا قول الله سبحانه وتعالى ووحيه، أن هذه العقيدة التي يجب أن تستقر في ضمائر المؤمنين، أن الله تعالى أحد، والوحدانية قضية في غاية العظمة والأهمية والخطورة، لأن الكثير من الشعوب والأمم تقع في الشرك. واليوم مع وجود الحضارة والتفوق والعلم والمدنية والتواصل تجد أناسا ربما يكونون كبارا في علومهم وبروفيسورات ومتخصصين وعلماء، ومع ذلك تجد الواحد منهم يصنع تمثالا ثم يعبده. وهذا رأيته في عدد من الدول في جنوب شرق آسيا وفي الصين وفي غيرها والدول البوذية وسواها، أن الناس يولعون بصناعة التماثيل والأوثان والأصنام ثم بعبادتها، ويعتقدون أنها ترمز لمن يقدسونه أو يعبدونه. فلذلك كانت قضية التوحيد من أهم وأخطر القضايا التي يدندن حولها القرآن الكريم منذ بداية إلى نهاية، وكانت متضمنة في سورة الفاتحة التي هي ركن في كل ركعة في الصلاة يجب أن تقرأ، فيها الوحدانية وفيها الإيمان بالله سبحانه وتعالى وفيها الأسماء والصفات وفيها البعث وفيها كل القضايا الجوهرية التي يجب الإيمان بها. فهنا الله تعالى يؤكد على هذا المعنى، وأن الله أحد، وأحد أبلغ من واحد، لأنك لما تقول إن الله واحد وإن كان يؤدي المعنى، إلا أن كلمة أحد أبلغ في الوحدانية، وأنه ليس له شريك وليس له ثاني، فهو واحد أحد. ولذلك وصف الله تعالى نفسه بقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فلما قال واحد أتبع ذلك بقوله لا إله إلا هو. أما لما قال هنا
أحد لم يكن هناك حاجة إلى أن يقول لا إله إلا هو، لأن كلمة أحد تدل على أنه واحد وتدل على أنه ليس له شريك وأنه لا إله إلا هو. هذا معنى عظيم ذكرته هذه الآية الكريمة. ثم قال الله الصمد، وأسس هنا مرة أخرى فقال الله، باعتبار هذا اسم يقال أنه الاسم الأعظم أو هو جزء من الاسم الأعظم، وهو الاسم العلم لله سبحانه وتعالى، فتنسب إليه بقية الأسماء، تقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله الأحد، الله الصمد، فتبدأ به ثم تخبر عنه. فهنا قال الله الصمد، والصمد لم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع، فهي من الأسماء الحسنى لله. ولله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أحصاها بالحفظ، أحصاها بالفهم، أحصاها بالاستيعاب، أحصاها بالدعاء بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والصمد معناه عظيم جدا، لا يقدر قدره إلا الله. وقد تنوعت عبارات السلف في تحديد المقصود بالصمد، وخلاصتها أنه الغني عما سواه وغيره محتاج إليه. ومن معانيها ومكملاتها أيضا الكمال، فهو السيد الذي كمل في سؤده، الغني الذي كمل في غناه، يعني أن الصمد هنا له الاستغناء التام عن خلقه، والخلق لهم الافتقار التام إليه، وأيضا من معانيها السيد يعني الذي حصل على الذي له الكمال المطلق في الصفات، فكل الصفات له أحسنها وأتمها وأكملها. ولذلك بعضهم يقول مثلا الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، هذا صحيح، ولذلك قال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، فهو يطعم عباده لكنه لا يطعم، وفي قراءة وهو يطعم ولا يطعم، يعني أنه غني سبحانه، فهو ليس محتاجا إلى شيء من خلقه أبدا، وكل خلق محتاجون إليه. فهذا معنى الصمد، أي السيد الكامل العظيم الغني الذي لا يحتاج إلى أحد، لا إلى خلق ولا إلى ملائكة ولا إلى إنس ولا إلى جن ولا إلى سماوات ولا إلى أرض ولا إلى عرش، لا يحتاج إلى شيء، وكل هذه المخلوقات محتاجة إليه سبحانه، مفتقرة إليه افتقارا ضروريا، فلا قوام لها ولا قيام لها إلا به. ولذلك من أسمائه سبحانه القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الله الصمد، والصمد هنا من الأسماء الحسنى الذي يحسن أن ينادى به، فتقول يا صمد يا صمد يا صمد، ولو أن الإنسان قالها وكررها وكررها في المواقف والمآزق والمضايق والملمات وأوقات الحاجة، وزاد افتقاره إلى رب، حري به أن يفتح له الباب ويعجل له الجواب ويسرع إليه بالفضل والعطاء من رب الأرباب ومسبب الأسباب الكريم الوهاب جل وتعالى. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكانوا يزعمون أن الله تعالى له أولاد وله صاحبة، النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والوثنيون قالوا إن الله تعالى له صاحبة من الجن وأنها ولدت له الملائكة، فنفى الله تعالى ذلك كله وقال لم يلد ولم يولد، فالله تعالى ليس له ولد ولا والد، وإنما قال ولم يولد من باب المقابلة، وذلك رد عليهم، وكأنه يقول لهم أنكم تدعون أن الله تعالى له ولد، ومن يكون له ولد يكون له والد، وهذا ليس من شأن الألوهية، الله تعالى هو الواحد الأحد الذي هو أول بلا ابتداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة رضي الله عنها. كانت ولادة رملة في العام 25 قبل الهجرة، أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة. والدها أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية. نشأت نشأة بنات الأشراف من العرب على الترف والعز والرفاهية والتضلع في الأدب، حفظت الشعر والمأثور من القول والحكمة. جاءها عبيد الله بن جحش خاطبا، وكان شابا مرموقا يتمتع بالوسامة والجاه العريض والحسب الرفيع. أضف إلى ذلك تضلعه في علوم الديانات وأصولها. فقبل أبو سفيان بعبيد الله زوجا لابنته رملة، فكانت مع زوجها عبيد الله بن جحش على خير ما يكون الزوجان، تفاهما وتقاربا ومحبة. ومضت بهما الأيام حتى كانت نبوة وبعثة محمد بن عبد الله عليه السلام، وتأثر بها عبيد الله بادئا تأثيرا سطحيا، لمس بعض جوانب نفسه إذ خضع لمؤثرات قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان ابن عمته، وأيضا بسبب كلمات المديح التي كان يسمعها من ورقة بن نوفل عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أسلم عبيد الله ثم هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته رملة، في جملة من هاجر من المسلمين، وما كادت قدماه تطأ أرض النجاشي حتى عاوده الحنين إلى الماضي، إلى بعض نصرانيته التي كان عليها. وحدث أن استيقظت رملة ذات يوم على حلم مزعج رهيب، فقد رأت في منامها زوجها عبيد الله بوجه غير وجهه الحقيقي. رأته دميما بعد أن كان وسيما، وقبيحا منكرا بعد أن كان جميلا، فاستعاذت بالله من ذلك. وبينما هي في شؤونها الخاصة منشغلة منهمكة، أتاها عبيد الله معلنا نصرانيته، داعيا إياها إلى متابعته ومشاركته، فأبت ورفضت واستكبرت ولادت بإيمانها، وحدثت زوجها عبيد الله بذلك كما دعته إلى الثبات على الإيمان والإسلام، فرفض وأصر على الرفض. ثم انكب على الخمر يعب منها حتى الثمالة، واستمر على ذلك أياما طوال حتى احترق كبده والتهبت أمعاؤه، فقضى كافرا.
1: نساء حول الرسول.
2: عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله وكتبه إلى الملوك والأمراء في أنحاء الأرض يدعوهم إلى الإسلام بعد هجرته إلى المدينة، لم ينس الرسول العظيم في رسالته إلى النجاشي ملك الحبشة أن يذكر رملة بخير، وأي خير أعظم من أن يخطبها لنفسه، مواسيا لها في غربتها وكربتها، معزيا لها في ترملها. فقد حمل عمر بن أمية الضمري إلى النجاشي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوه فيه إلى الإسلام، وقد ضمنه طلبا كريما هو أن يخطب له النجاشي رملة بنت أبي سفيان. فقبل النجاشي مهمة الخاطب وأرسل إلى رملة إحدى جواريه تحمل لها النبأ السعيد، فصاحت رملة قائلة: بشرك الله خيرا. ثم وكلت عنها خالد بن سعيد بن العاص لإتمام مراسم الزيجة. فلما كان المساء من ذلك اليوم، دعا النجاشي المسلمين اللاجئين عنده إلى قصره وخطب فيهم قائلا: لقد كتب إلي محمد صلى الله عليه وسلم أن أزوجه رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، فأجبت إلى ما دعاني إليه وأصدقتها عنه 400 دينار. لقد استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمته أن ينال بهذا الزواج أمورا كثيرة، ويحقق أغراضا عظيمة وأهدافا سامية. فبالإضافة إلى المواساة التي لقيتها رملة، فاستكانت نفسها بعد قلق وهدأت بعد اضطراب، فقد نال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا عظيما على أكبر عدو له ولدينه ودعوته. انتصر على والدها أبي سفيان. ولما كان يوم فتح خيبر، ووصل وفد المهاجرين العائدين من الحبشة بعد طول غياب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري بماذا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ وكانت رملة أم المؤمنين رضي الله عنها مع الوفد القادم بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقامت في بيته زوجة تقدر مسؤولياتها وتحفظ مكانتها وتحرص على إسعاد زوجها. وعرف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرها، فأغدق عليها من فيض حنانه وحبه ورعايته وعطفه. وليس أدل على وفائها وإيمانها ودينها من تلك الحادثة المشهورة في حياتها، إذ قدر لها أن تواجه والدها أبا سفيان وجها لوجه.
1: نساء حول الرسول.
2: هي مؤمنة وزوجة لرسول الله، وهو كافر مشرك سيد قريش بلا منازع، له رهبة وهيبة، ولكنها رضي الله عنها وقفت منه موقف الند للند، لا تخشى أذاه ولا ترهب سطوته ولا تجزع من سلطانه وجبروته. عرفته مكانته بين الإيمان والكفر بمنتهى رباطة الجأش والسكينة، إذ قالت: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. وتعلم بكل فخر واعتزاز: ولا أهل الله ولرسوله، لا لأحد سواهما. وحين علم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان بين رملة وأبي سفيان، ازدادت قيمتها في نظره وسمت مكانتها في قلبه. بعد أن اختار الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جواره، قامت رملة في بيتها وفية لذكرى رسول الله الزوج الحبيب. كان الخلفاء يأتونها زائرين ويعيلونها بالمال الذي كان يكفيها مؤونة الحاجة والسؤال. وروت من الأحاديث ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسهمت في تنمية العلم الإسلامي. ولم تكن تترك المدينة إلا لحج. ولما كان العام 44 بعد الهجرة، أحست رملة بالضعف يسري إلى جسدها، والوهن يدب في كيانها. كيف لا وقد شارفت على نهاية العقد السابع من عمرها، وما هي إلا أيام حتى توفاها الله تعالى. فدفنت في البقيع رضي الله عنها، وأنزلها منزلا مباركا طيبا، وأن ألحقنا بها في زمرة الصالحين من عباده.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجو لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي أينما كنتم، بتحية الإسلام نحييكم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم ونفع بكم.
1: وبكم سيدي أكرمكم الله. سيدي، وصية في كتاب الله تعالى، وصية أسرية من أب لابنه، لكن هذا الأب حكيم، هو لقمان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا بدأ لقمان بنهيه عن الشرك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لابد لي من تعليق قبل أن أجيب عن هذا السؤال، وهو يعظه. كلمة وعظ الآن ليست مقبولة، السبب من ممارسات الوعظ بلا تطبيق، فكفر الناس بالكلمة. الكلمة كائن حي، تولد وتنشأ وتكبر وتهرم وتموت. ما الذي يقويها؟ مصداقية الناس. ما الذي يضعفها ويميتها؟ على مصداقيتهم. فالكلام المنمق الرائع بلا تطبيق يحمل الناس على أن يكفروا بالكلمة. الأنبياء بماذا جاءوا؟ لا معهم صواريخ ولا مركبات فضائية ولا أجهزة حديثة، معهم الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة هي ما جاء به الأنبياء، بس كان في مصداقية. هذه المصداقية التي عند الأنبياء قدست هذه الكلمة. فالموعظة كلمة رائعة جدا، كلمة فعلها الأنبياء وهو يعظه، أو العلماء الكبار أو الصديقين. أما حينما يستمع الآن إلى موعظة غير مطبقة يكفر بالكلمة. فنحن ساهمنا في تضعيف قيمة هذه الكلمة. دعوة الأنبياء دعوة وعظية، دعوة كلمة، كلمة طيبة. الرجل يتكلم كلمة طيبة يرقى بها لعلى عليين، وفي كلمة أخرى يهوي بها إلى أسفل سافلين.
1: نعم، وهذا سيدي عندما تحدثنا أيضا عن التربية بالموعظة. نعم، وهو وسيلة من وسائل. نعم، التربية. نعم. وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. بدأ بقضية التوحيد.
2: أخوف ما أخاف على أمتي، دقيق، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. الشرك الجلي انتهى، مضى أوانه. الآن ما في العالم الإسلامي شرك جلي إلا خفي. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، انتهيت، ولكن شهوة خفية أعمال لغير الله. لي تعليق دقيق. أنت إذا قلت يوم العيد الله أكبر، أو في الصلاة أو في أكثر العبادات الله أكبر، فإذا أرضيت مخلوقا وعصيت خالقك، ما قلت هذه الكلمة ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة. يعني هذا العالم الإسلامي يقع على أعظم موقع استراتيجي في العالم، يملك نصف ثروات الأرض، ومع ذلك ليست الكلمة هي العليا له. في 4-5 عواصم محتلة أحيانا، في وضع سيء جدا. ما التفسير؟ هو الشرك الخفي، شهوة خفية أعمال غير الله. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، هي انتهت.
1: نعم.
2: يعني الشرك الجلي انتهى، ماذا بقي؟
1: الخفي،
2: الشرك الخفي، شهوة خفية، أعمال لغير الله،
1: رياء مثلا،
2: رياء.
1: قال إن الشرك لظلم عظيم، لماذا سماه ظلما؟
2: المطلق في القرآن على إطلاقه ظلم عظيم، يعني ظلم لنفسه، للآخرين، لمن حولك، ظلم لمن تدعوهم إلى الله، شرك عظيم. بالمناسبة كلمة عظيم تقيم بقدر قائلها. لو طفل عقب عيد الأضحى قال لخاله معي مبلغ عظيم، أنا أقدره مثلا بمئة دينار فرضا أو درهم، لو قال مسؤول بنتاغون أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما 200 مليار، من طفل 100 دينار من أحد أعضاء الكونغرس البنتاغون 200 مليار، فإذا قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ما معنى كلمة عظيم من الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما؟ لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم.
1: العظيم يقول إن الشرك لظلم عظيم.
2: نعم. يعني واحد بحاجة لعمل جراحي خطير فأخذته إلى مصيف،
1: ظلم،
2: ظلمته. المكان جميل.
1: نعم.
2: المكان جميل. أضرب مثل آخر، طالب عنده امتحان خطير ومصيري غدا، أخذه أصدقاه عنوة إلى مكان جميل، أطعمه أطيب الطعام، لماذا يحس بانقباض شديد؟ هذه النزهة الآن تتناقض مع هدفه الكبير وهو النجاح. فكل إنسان يتعب ويبذل جهد كبير ضمن هدفه الكبير يسعد به. أعطي إنسان كتاب قرأه وفهمه وعنده امتحان به بغرفة قميئة مظلمة يسعد به، خذه لمكان جميل وعليه امتحان خطير يشقى به. فحينما تأتي الحركة اليومية متوافقة مع الهدف نسعد بها.
1: نعم. وهو الظلم سيدي وضع الشيء في غير موضعه.
2: نعم.
1: كما تفضلتم. نعم. أخذوه إلى منتزه وهو يريد أن يدرس.
2: نعم.
1: والشرك ظلم عظيم لأنه وضع الشيء في نعم. غير موضعه، توجه إلى غير الله. من وصية لقمان لابنه، ولن أتابع الآيات كلها لكن سآتي، قال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هذا الشعور بمراقبة الله،
2: مهما يكن العمل صغيرا فيما يبدو لك وعند الله كبير. الله لأنه عليم حكيم، معطاء، كمالاته رائعة جدا، هو أصل الكمال والجمال والنوال. شوف الكمال بمعاملته لك، والجمال بإقبالك عليه، والنوال بالمكافأة يوم القيامة. أصل الكمال والجمال والنوال. فمهما بدا لك العمل قليلا، يعني امرأة تاب الله عليها وهي في الفحشاء سقط كلبا بإخلاص في الصحراء كبير، فمقاييس الله عز وجل دقيقة جدا. فكل بطولتنا أن نكتشف هذه المقاييس.
1: نعم. فهو هنا إذن سيدي رباه أولا على التوحيد.
2: نعم.
1: لا تشرك بالله، ثم رباه على
2: استقامة.
1: استقامة إنها أنت.
2: الاستقامة يعني إلى معنى سلبي، أنا ما أكلت مال حرام، ما أنا ما كذبت، ما أنا ما غشيت، أنا ما فرقت بين زوجين، ما. فالاستقامة سلوك لكنه سلبي، أما العمل الصالح سلوك لكنه إيجابي.
1: عطاء.
2: أعطيت من مالي، من علمي، من ثقافتي، من معرفتي. العمل الصالح عطاء. لما سمي صالحا؟ لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، صوابا وافق السنة.
1: نعم. سيدي بعد أن يعني علمه التوحيد ثم الاستقامة، الآن قال له، بدأ بالأوامر التكليفية، يا بني أقم الصلاة، هل صلي مثل أقيم الصلاة أم أقيم الصلاة مختلفة؟
2: إقامة الصلاة غير أداء الصلاة. أن تقف تكبر تقرأ الفاتحة سورة تركع تسجد صليت. أما إقامة الصلاة ألا تبقي معصية قبلها تحجبك عن الله، ألا يكون دخلك فيه شبهة، هذا الدخل المشبوه يحجبك عن الله. أنا أرى باجتهادي الشخصي وكأني على صواب، ما في عقاب يفوق عقاب المؤمن كأن يحجب عن الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في النفس طبيعة دقيقة، ما دام ما في عمل غلط، ما في معصية، ما في عدوان، ما في تجاوز، معك إلى الله خط ساخن. بأي لحظة الخط الساخن مع الله؟ يعني ائتني بأغلى هاتف، بأغلى جهاز هاتف، بس ما في خط
1: له قيمة شيئا.
2: ائتني بأقدم جهاز هاتف مع خط له قيمة.
1: إذا أقيم الصلاة أن يعقد الصلة بينه وبين خالقه.
2: والصلة تحتاج إلى طاعة، إلى كسب حلال، إلى أنفاق حلال، إلى بنات منضبطات في خروجهن، إلى زوجة صالحة، إلى حرفة في عطاء للآخرين، في حرف دخلها كبير جدا. أنا أعرف أنه في عاصمة عربية فيها ملهى، ودخل الملهى فلكي، عنده بنت صاحب الملهى لا تأكل من طعام أبيها إطلاقا، تعمل معلمة في قرية من قرى المحافظة وتأكل من دخلها. يعني الإسلام قضية سهلة، منهج تفصيلي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. نحن نتوهم أن الإسلام صوم وصلاة وحج وزكاة، هي عبادات شعائرية. هي الحقيقة أنا آتي للمسجد لأتلقى تعليمات الصانع بدرس علم أو بخطبة، أعود إلى المسجد لأقبض الثمن من خلال اتصالي بالله. ما وين ديني؟ في البيت، في دخلي، في أنفاقي، في الطريق، في عملي، في مادة مسرطنة مسموح بها 3% ببعض الأغذية لئلا تفسد، البضعة 3%. لذلك نسب السرطان مرتفعة جدا، سببها المخالفات الغذائية.
1: إذن يا بني أقم الصلاة، أمره أولا بالصلة بالله، ثم قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
2: هذه الأمة خيرة، كنتم يعني أصبحتم بالآية معنى السياق. خير أمة أخرجت للناس. ما علة هذه الخيرية؟
1: تأمرون
2: بالمعروف. ما المعروف؟ شيء تعرفه الفطر السليمة من دون تعليم إطلاقا. يعني واحد مقيم بأدغال إفريقيا ومعه أمه، فجاء بأرنب ذبحه وشواه وأكله وحده بحس بكآبة،
1: هذا ليس معروفا،
2: ما معه أي تعليمات من أي دين سماوي. لكن الدين السماوي واحد
1: هو الإسلام،
2: في تشريعات مختلفة. نعم. فهذا الإنسان حجب عن الله عز وجل بهذه المعصية.
1: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على
2: المعروف تعرفه الفطر السليمة ابتداء، والمنكر تنكره الفطر السليمة ابتداء.
1: نعم، حقيقة يوجد يعني نصائح كثيرة من لقمان لابنه. نعم. ربما يهيأ لنا متابعتها إن شاء الله في لقاء آخر. جزاكم الله خيرا سيدي.
2: بارك الله فيكم
1: إخوتي أخواتي. في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وطاب من قبل بتوجيهات شيخنا، أسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما على خير. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى لقاء قريب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد.

هي الحقيقة. هي الحقيقة. كل الحقيقة. سطع. فكانت للإعلام بريقة. تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. تألق في سماء الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أبي، هو كيف كان الشيخ يرى مستقبل الصراع مع الاحتلال؟
1: لقد أجاب على هذا السؤال في مقابلة مع الجزيرة. تفضل يا شيخ.
2: بارك الله فيك.
1: تفضل.
3: بارك الله فيك.
1: تفضل يا أخي.
3: بارك الله فيك.
2: والله غلبناك معنا.
1: حاضر.
2: يا جماعة، يجب أن نشدد من وتيرة العمل العسكري في الداخل، ليكن معلوم لدينا أن الاحتلال قدم على فلسطين وشجع الناس على الهجرة إليها من باب أنه يستطيع أن يحقق لهم الأمن والاقتصاد. لابد أن يصل المواطن في الكيان إلى أنه لا أمن له في بلدنا، ولا يمكن أن يحقق مصلحته المالية هنا حتى يغادر من حيث أتى. يا إخوة، سننطلق في مساحات العمل وتوسيع رقعتها. يجب أن يطال الخوف كل شبر في أراضي الكيان.
3: أيوة يا شيخ، هذا كلام رائع، ولازم تكون عندنا استراتيجية واضحة لتشتيت العدو والاستعداد لعمل نوعي يربكهم.
4: ربما هذا يتطلب شيئا من المال، زيادة وتطوير الفرق العاملة وتطوير المجال التقني والعسكري.
2: الآن لابد من الإعاز بتطوير العمل وتوسيع رقعته والتواصل مع الميادين في الداخل والضفة الغربية.
5: يا رب يا رب.
2: ويجب أن يكون لدينا ميثاق لتوسيع العمل العسكري يحمل مضامين توسيع المواجهة. لابد من استهداف العسكريين ما أمكن، البعد عن استهداف الأطفال والنساء الآمنين قدر الإمكان.
4: يا شيخ، كلهم قتلة، حتى صغيرهم حينما يكبر يحمل سلاحه ويقاتل ويهدم بيوتنا. انظر إلى الطائرات التي تبيد البيوت بما فيها الأطفال والنساء. لا بد أن يذوقوا من نفس الكأس الذي يسقوننا منه حتى يتوقفوا عن هذه الجرائم.
2: نعم، كلامك صحيح يا أبو أحمد، هم قتلة ومجرمون، قتلوا الطفل والمرأة وهدموا البيوت. ما أظن أن أحدا ينسى مجازرهم في دير ياسين وصبرة وشتيلة وكفر قاسم وغيرها، لكن لابد أن نتحرى قدر الإمكان الابتعاد وألا نقصد هذه الفئات بعينها.
6: لابد أن تكون أهداف العمل العسكري المصالح الكبرى اللي بتهدد اقتصادهم وشركائهم، وكمان استهداف المؤسسة العسكرية والجنود المقاتلين.
2: نعم نعم، هذا صحيح.

أيها المجاهد، كن حريصا على ألا تستهدف طفلا أو امرأة، وأذق عدوك مما أذاقه لشعبك.

0: أكبر، الله أكبر، أخذوا بتارك يما، أخذوا بتارك يما، ربنا يدوقهم من المر اللي دقناه.
1: اهب كل باب وحاصروه بالخوف واطردوهم من أرضكم، واحرصوا على أن تهجروا أصحاب المصالح المالية والعسكرية من أرضنا، ومن خلفهم سيرحل الناس الآخرون.
2: الله أكبر.
3: وين أمن دولة إسرائيل؟ وين استخبارات؟ وين؟ بدي أعرف.
4: وادف إنه عندهم خبراء من برا دربوهم.
3: هذا كلام عجزة، كلام ضعف. وين رجالك؟ وين الفلوس اللي بتطلبها؟ بدنا ميزانية أجهزة، تفضل. بدنا ميزانية تدريب، تفضل. بدنا اليوم ما حدا قادر روح سوق، ما حدا قادر روح شغل. ايش في؟
5: بقترح يا سيدي أن نقوم بهملة اعتقالات لكل أبناء خماس ونشدد عليهم في التحقيق.
3: أنت غبي، غبي كبير. معناه بدك تعتقل الشعب الفلسطيني. اتفرج على التلفزيون، الشعب كله آمن بخماس وآمن إنه الخل العسكري ممكن يطردنا.
6: سيدي أنا عندي اقتراح بتمنى لك قبول.
3: تفضل. لا شو أنا جايبكم؟ القيادة بدها إجابة، الشعب كله بيسأل الأمن وين. ممكن يصير تغيير في كافة مفاصل، خلوا بالكم.
6: سيدي من الواضح إنه خماس رتبت أمورها العسكرية ووسعت أدواتها، إيش رأيكم نكون بمشروع سلام عشان الفلسطيني يتابع الفلسطيني، مشروع يخليه حريص أكتر منا على مواجهته.
3: شو قصدك؟
6: ايش رايك بمشروع سلام؟ يمكن انه يكون ضمن مشروع المقاومة. بواسطة هذا المشروع بنحقق التالي: اولا بنهدم مشروع المقاومة اللي بدأ ينتشر وبنهدمه بايدين فلسطينية. ثانيا بنظهر انه احنا دولة اسرائيل دعاة سلام.
5: أي سلام اللي ممكن تقبله مع الفلسطيني الخشرة؟ هذا واخد ما بيجوز إله إلا القتل. لا، مرفوض هذا التفكير.
7: لازم يكون خل عسكري عشان ما يفهم إنه دولة إسرائيل دافت واستسلمت.
3: أسكت أسكت، لازم تفكر بطريقة واقعية. الموت عم بيحاصرنا، لما تكون قوي ممكن تفكر بطريقتك، لكن لما يكون عدو قوي لازم تلجأ للحلول السلمية والتفاوض. يا أهبل، انت ضابط ناجح، إلك مستقبل واعد في دولة إسرائيل. بكرة راح ناقش قضية مع كابينت.
8: يبدو يا أبي أن العمليات أوجعتهم كثيرا.
9: حقا آلمتهم، لقد أصبحوا يفكرون بشكل جدي في مشروع سلام حتى يقضوا على مشروع المقاومة. حقا يا ولدي، هو الأساس تدمير الأمن والاقتصاد بفعل المقاومة، ولذا أطلقوا مشاريع السلام.

0: ادخل. ايش؟ هل من جديد؟
1: كل المعلومات تشير الى انه الشخص اللي كنا نقول انه ميت هو خلف المشكلات والعمليات.
0: مين؟ تقصد احمد ياسين؟
1: صحيح.
0: في معلومات مؤكدة؟
1: هاي صورة عن تحقيقات واعترافات انه هو خلف كل العمليات العسكرية. وهاي تسجيلات صوتية لمكالمات تثبت بالدليل القاطع انه هو ورا العمل العسكري والتطوير النووي.
0: بصدق بصدق. اما الاجتماع وناقشوا آلية القضاء عليه وناقشوا المعلومات الموجودة وخليني اشوفك في اخر الاسبوع. شاول.
1: اوامر.
0: لما تجتمع مع قيادات الاركان والاجهزة ذكرهم انه اسرائيل من النيل للفرات ولابد من خطوات.

0: شرور، أليس هو من ذبح الناس في صبر وشتلة؟
1: نعم هو.
2: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
1: اجتمع شاول موفاز مع قادة الأجهزة الأمنية جميعا، وقرروا أن الشيخ أحمد ياسين لابد من اغتياله.

0: المشكلة نختياله راح يفجر أزمة كبيرة وموجة عمليات.
1: ممكن كمان تظهر إنه مشكلة إنه تكون كافة سفارات ومصالح إسرائيلية مؤرد على الخطر.
2: أنا أعتقد إنه الجبهة الداخلية بهاجة إلى استعداد لمثل هذه العملية.
3: في حد معترض إنه هذا شخص بيستحق القتل؟ كلكم مجمعين لكنكم خايفين شوي، إذا اقتلوه. هذه عملية اسمها وقود السرعة الجير، عشان يتوقف العمل ضد إسرائيل. واستعدوا لكل الاحتمالات، الجبهة الداخلية والخارجية، واجمعوا كل المعلومات. بدي أشوف كيف بيموتوا الكبار عند دول الناس.
4: وفي هذه الجلسة تم أخذ قرار باغتيال الشيخ أحمد ياسين.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

التراجع والتآمر. كلماتنا طلقات عز في زيوف الراجفات على المحاور، وشفاهنا ميلاد ذاكرة الثبات لكل صابر، وصدورنا أعماق مصطلحات منتصر وظافر، أعناقنا نذرت لبارئها الحناجر، أطيافنا نبضات وعد قادم تروي البصائر. فهنا تسربل بالدماء زحف المحابر، وهناك تشتبك الإرادة والخواطر. سنظل يا وهم اليهود ولن نغادر، سنخوضها أنشودة الأحرار تهدر وسط معمعة الضمائر. فرسانها نشتاق خوض غمارها ونفاخر.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية. حدث شكل من الافتراق بينكم وبين الجهاد الإسلامي.
3: بطل في تعاون في مرحلة يمكن بال 88 هذه صارت، يعني من 82 إلى 88 ما كان في مشاكل.
2: نعم.
3: كان شيء واحد تقريبا، ولكن بال 88 صار هذا الافتراق.
2: نعم.
3: اللي بعده مباشرة كان استشهاد أبو حسن وحمدي.
2: نعم. سنأتي إلى واقعة استشهاد الأخوة الثلاث، ولكن قبل ذلك هل اندلاع الانتفاضة صادر فكرة بناء القواعد أو نقاط الارتكاز داخل؟
3: بالعكس، الانتفاضة كانت هي يعني قفزة في الوضع الفلسطيني، وأصلا تعرف هي اللي سأبت أنه الانتفاضة كمان اندلعت بتأبين 4 شهداء.
2: نعم.
3: من السرايا.
2: نعم.
3: كان بذلك من الجهاد.
2: نعم.
3: من شباب غزة كانوا.
2: نعم.
3: هذول. فهذه كانت نقطة الاندلاع للانتفاضة بتأبينهم للشباب، ولكن فبالتالي إذا بدك إذا شئت هذا العمل
2: غيرت نمط العمل، أقصد هي يعني
3: توجهت هذه الانتفاضة أنا برأيي مع العمل الآخر الفصائل الأخرى، يعني.
2: نعم.
3: كل حصيلة المقاومة الفلسطينية، حصيلة الوضع العربي كله، أنه كان لابد أنه فلسطين تتحرك، لأنه كان الجو كله يسمح أولا بهذا الاختراق. يعني دير بالك، ما هو المشكلة في التحليل السياسي، أنت بتشوف أمريكا مسيطرة والاتحاد السوفيتي مسيطر، بس كيف العلاقة بيناتهم؟
2: نعم.
3: وين في شق ممكن لثورة أنها
2: تنفذ منه؟
3: بتشوف الوضع العربي، بتشوف الوضع العربي مثلا أنه هذا وضع زفت وبدهم يتآمروا إلى آخره. لكن إذا رأيت وين في عناصر شيخوخة، وين في عناصر ضعف، وين في تناقضات ممكن تفلت منها، هذه هي العمل الثوري. العمل الثوري ليش كان دائما متهمين يعني أنه إحنا متفائلين؟
2: نعم.
3: وعندنا رؤية، يعني عمر يعني في التحليل عمرنا ما قلنا أنه إحنا نمر في أسوأ الظروف.
2: أنا الحقيقة قصدت بالسؤال نقطة محددة. ب16/87 وقعت عملية الشجاعية التي كانت يعني من المؤشرات القوية على قرب اندلاع الانتفاضة، وكان اشتباك مسلح بالرشاشات في داخل قطاع غزة، وكان قبلها كمان حدثت عملية القدس اللي كانت كمان
3: يعني
2: عملية
3: مثلا ميزة. هؤلاء الأربعة كان اتصالهم بحمدي وأبو حسن مباشر،
2: اللي هم الشيخ السوري ورفاقه
3: الشباب اللي استشهدوا. نعم.
2: طيب أنا اللي قصدته هون، فرضت عليكم تغيير في أنماط العمل، يعني أنه اندلاع الانتفاضة غير من التكتيك الذي كان متبعا لتركيز الإسناد بالنار من داخل
3: فلسطين؟ كان الموقف أنه الانتفاضة يجب أن تدفع لبعدها النهائي.
2: نعم.
3: ويبعد العمل العسكري عن حيث تكون هناك انتفاضة، والعمل العسكري يسير بصورة موازية يضرب في القوات المسلحة حيث تكون بعيدة عن الانتفاضة.
2: يعني شق مسار آخر مرادف؟
3: لا، موازي.
2: إبقاء
3: العمل العسكري مستمر، ولكن ضد دوريات في الطرقات.
2: بس من ذلك الوقت الإسناد بالنار، يعني عملية إسناد
3: لا ولا إسناد شيء. ترك الشعب بالجماهير يصدموا بالجيش بالحجارة هذا ما يدخل السلاح.
2: نعم.
3: ما كان في ولا كان في تفكير، وكنا ضد عسكرة الانتفاضة، يعني بمعنى انه نحاول طالما الشعب بايدها والناس نازله على الشوارع وبتصطدم بالعدو، هذه يجب ان نذهب الى مداها.
2: نعم.
3: القوه المقاتله ما بتنزل على الانتفاضه، القوه المقاتله بتتصيد العدو بالطرقات بالاوجهه المستوطنات باي مواقع خارج، يعني ما بتيجي انت بتكون في مظاهره بتحرجها بس تطلق
2: النار من داخل المظاهره،
3: هذه مش مناسبه كانت.
2: نعم.
3: لهذا كان في انكتب كثير يعني الحقيقه تقييم لموضوع الانتفاضة وإعطاء اعتبار مهم لدور الجماهير، خصوصا كمان أنه الانتفاضة عكست نفسها على الرأي العام العربي، على الجماهير العربية والجماهير الإسلامية. كيف يعني؟ هذه مسألة مش بسيطة.
2: نعم.
3: في الحسابات. هلا طبعا الناس كانوا يقول لك السلمية والعنف يعني كأنه بدون يستخدموا الانتفاضة ضد العنف، ما كان في تناقض بيناتهم، بالعكس كانت هي يعني تتويج للعنف اللي كان ساير ولأشكال المقاومة اللي كانت سايرة. لكن لما صارت أنا برأيي صارت مرحلة أعلى من مرحلة المقاومة اللي كانت موجودة، لأنه أنت هون أنزلت الجماهير إلى الشارع للصدام مع العدو، وفرضت على العدو ينزل بكل جيوشه بكل قواته لمواجهة الشعب. ما عادش
4: أنت تحدد شكل الصراع وطريقة
3: خط المبادرة خلص. أنت هون
4: مبادرة.
3: لا وبدأت تستنزف العدو، يعني أنت لما تحول جيش العدو إلى جيش الشرطة تحارب وتخلي دباباته بدل ما تكون على الجبهة مشان تضرب الجيوش العربية، تصير تواجه الأولاد الصغار والنساء والأطفال والهذا والناس، بعدين العالم كله يلتف حول هذه الظاهرة ويعجب فيها ويشوف الأبطال. بعدين صار في توعية جماهير الأمة استيقظت، هذه المرحلة فظيعة كانت
4: صحيح
3: يعني من حيث الوعي.
4: لكن في نقطة هون يعني قبل ما انتقل أنا لواقعة استشهاد التي وقعت في قبرص اغتيال الشباب، طالما أنت قلت أن يعني كان هناك نية بإنشاء تنظيم الجهاد الإسلامي وأنتم كنتم على صلة مع الكادرات الأساسية الموجودة، يعني لماذا لم يترك يعني أنه يشكل التنظيم دكتور فتحي وتبقوا على صلة قوية؟
3: ما كان في اعتراض أصلا من البداية. ما كان.
4: لماذا قطعت الصلة؟
3: لا اللي بده يعمل تنظيم يعمل تنظيم، بالعكس هم كانوا
4: هذا كان خطكم.
3: حتى الأطراف الآخرين
4: طيب.
3: والأطراف الآخرين بقوا عندهم تشكيلاتهم وعندهم جماعاتهم، ما كان أنا مشكلة بهالقصة، ما كان في مشكلة، ما كانش في تنظيم بده يبلع التنظيمات، وما كان في إنه يعمل تنظيم ويعمل، كان في يعني شو بدي أقول لك، يعني الخلاف بجوز احتد شوي على موضوع إنه أي موقع، يعني هم مثلا كان الحقيقة بدأ يشوف الدكتور فتحي رحمه الله دور مهم خاص لسوريا وإيران، ومن بعض الجوانب معه حق فيها، يعني انه سوريا وايران كان مركزين عندهم استعداد لاستقبال هاي الحاله الجديده ويدعموها دعم كبير. احنا الحقيقه كان بقوا الشباب ضمن اطار فتح، مع انهم كانوا على معارضه شديده مع فتح، ما بدهم، ما كانش في امكانيه اصلا ينطوا على الجهه الثانيه، يعني كان لانه في تراث يعني وبده يعمل انشقاق انت اذا بدك تروح على الجهه الثانيه. فطيب بعمل هيك وبضل ينعمل هذا بهذا الاتجاه بدون، طالما العملين رايحين لمواجهه العدو.
4: اين تركز النشاط بعد يعني قطع العلاقه مع حركه الجهاد الاسلامي؟
3: هو يعني انا بديش اقول انه انقطعت العلاقه، بس بدي اقول انه الجهاد الان صار بده العمليات يعملها باسمه ويطلعها باسمه الى اخره، وهدلاك بداوا يطلعوا استمروا يطلعوا باسم السرايا الجهاد، سرايا الجهاد الاسلامي. انا برايي لم يحدث يعني حزازات، بمعنى حزازات لانه ما كان في ضروره لها اطلاقا، يمكن صار ما عادش في تنسيق زي ما كان في السابق إذا بدك. النقطة الثانية يعني الاستشهاد أبو حسن وحمدي أضعف عمل السرايا، يعني عمليا ما عاد في الحلقة التي يمكن أن تمسك بقية الأطراف.
4: طيب خلينا نتوقف عند هذه واقعة ربما مفصلية، ويعني كان لها تأثير ما بعدها كبير جدا على كل هذا النشاط. يعني ثلاثة من القيادات المعروفة للاحتلال على الأقل أو يعني الملحوظ أن لها دورا كبيرا تتجمع في مكان مكشوف أمنيا بهذا القدر، مع أنهم لديهم خبرة طويلة في العمل الأمني والعمل السري، يعني هل من تفسير لتواجد ثلاثة أبو حسن وحمدي ومروان في مكان واحد في قبرص؟
3: لا ما في شك أنه من ناحية أمنية كان في خطأ في هذا، ما في شك، لكن أنا برأيي المشكلة أنه كان أبو حسن وحمدي رحمة الله عليهم في تلك المرحلة هاجمين على الشغل بشكل غير معقول وبدهم يعملوا إنجازات.
4: عم تحكي عن 88 ذروة الانتفاضة،
3: الانتفاضة وبعدين العمل انفتح، فكانوا يعني مندفعين بشكل كبير جدا، وبالتالي هذا جعلهم بجعلهم ياخذوا مثل هذا القرار انه يلقوا بهذيك النقطه اللي ما لازم كانوا يلتقوا.
4: انخفضت التحفظات الامنيه عندهم، تراجع
3: انخفضت لانه صار بدهم يشتغلوا كثير، صار بدهم كانوا يحشوا حش، عارف كيف، في الشغل. فهذه شويه خفضت المستوى الامني، مع انه ما كانتش يعني قبرص مغلقه عنهم في السابق، كانوا يروحوا ويمروا ويجوا.
4: لكن هي يعني تاريخيا تعرف بانها منطقه ساقطه امنيا، بمعنى لا ما كان يعني لا يستطيع ان يتحرك فيها المرء بسهوله لانه الاجهزه الصهيونيه موجوده وفيها نشاط كبير،
3: ولكن كان في تحرك كثير، كان في يعني مش اقل عده سنوات وقبرص تستخدم، وكان مروان في قلبها موجود كل الوقت. وكان في شغل ويمر عنها الشباب ويروح منها الشباب، يعني مش هذه أول مرة ونمسكوا.
4: طيب
3: لا، فقط أنا بدي أقول بس تفسيري لهم، الجماعة كان عندهم أمن عالي الشباب، وما كانوا سهل، من زمان كانوا مطلوبين وعلى رأس القائمة، ولكن كما قلت لك كان في ظرف جديد، في صار صعود هائل للوضع، منه الانتفاضة، العمل المسلح كان قابل لأنه يتطور أكثر، وحتى لدرجة أنه منظمة التحرير إذا بتذكر بنفس الوقت أجت تفكر في عمل الباخرة، هي باخرة العودة، كانت باخرة كبيرة، هذا بدلك على المناخ اللي انوجد فيها في تلك اللحظة. فأنا بعتقد هم كانوا مستعجلين للعمل بكثرة، وكان مطلوب ينعمل لقاء يعني أبو يوم يومين بينهم حد علمي، ولكن يعني تصور انت ابو حسن وصل بالليل ثاني يوم من فجر، يعني ثاني يوم من صارت الضرب.
4: كان هناك نوع من التعقب الشديد له؟
3: لا، انا اعتقد كان في يعني اختراق. على كل حال دون ادخل بهذه التفاصيل، يعني كان في اختراق ادى انه ينمسك، لدرجه انه الكيان الصهيوني كان عنده فرقه مساد جاهزه للعمل، بس كانت متجهه لضرب السفينة بتاعت العودة.
4: نعم.
3: ولدرجة بعدين قرأنا إحنا يعني
4: لما تواجدوا الإخوة هناك،
3: لما تواجدوا جاء لبيجن، لا شمير، صار
4: شمير في ذلك
3: الوقت، جاء لشمير تقرير أنه في فلان وفلان موجودين، والفريق اللي موجود بده ينفذ عملية السفينة. وعادة تعرف بقضايا المحافظة على الهدف تقتضي أنك أنت ما تضرب هدف ثاني لما يكون في عندك هدف رايح من أجله، يعني قانون قوانين علم الحرب. فلما قرأ قال لهم هذه ابدوا بهاي ولو بتروح هذيك، يعني كان
4: واصل يعني رأى في استشهادهم أهمية للكيان أكثر من
3: حتى لو أدت هذه أنه ما
4: إلى أفشال
3: العملية الثانية أعطوها أولوية، هذه أعطاها أولوية، لأنه بتذكر هي كانت واحدة من القضايا اللي لفتت النظر كثير عليهم، هي عملية الأخت طفعليًا اللي قضية نصف المركز رئاسة الوزراء، في يعني كان هو نفسه معرض يروح في هالقضية، فلذلك نفذ عليهم. لكن أنا باعتقادي أنه جاء التنفيذ، صحيح أنه كان خسارة كبيرة ويمكن ضرب
4: مشروع كامل،
3: ولكن جاء متأخرا بالنسبة لهم، يعني كان صارت حركة الجهاد بدأ يشتد عودها وسوقها، وبدأت حماس تنزل على الميدان، وبدأ التجديد بالساحة الفلسطينية يأخذ مداه، يعني حتى لو بقوا الشباب بده بصير دورهم مش بهالعظمة، يعني بكون تحقق الهدف اللي كان ينشغل عليه تحقق. بأي معنى إنه استمرت المقاومة على مستوى أعلى، طلعت الانتفاضة بشكل أعلى، وهذا لعب جهدهم فيه كبير. هلأ الخسارة فقط يمكن كانت خسارة محدودة جزئيا على التيار يعني، ولكن على مستوى الشعب الفلسطيني هلأ خسرهم كقادة كبار، ولكن بقيوا إلهام كبير للعمل، وما بقدرش أعتبره خسارة للشعب، يعني الشعب بضل كسبان من الشهداء. فكانت إذا شئت قلعت أو أقلعت الطائرة بالوقت اللي استشهدوا فيه، يعني مش انه يعني يعني دورهم انا برايي اخذ مداه،
4: لكن يعني
3: يعني كان اخطر شيء عملوهم بالفتره بعد فتره السبعينات بالاضافه للجهد هذا هي فتره هالثمانينات هذه اذا بدك من 82 ل 88 اللي هي الفتره العصيبه.
4: نعم.
3: في ال 88 زي ما قلت لك كان العمل الفلسطيني اخذ مداه، صار في عندنا حركه الجهاد قويه وثابته، صار عندك الحماس دخلت على الميدان بقوة كبيرة، وهذا كان إشي هائل يعني. نعم. هذا عوض كثير من وضع فتح
4: يرحمهم الله. لكن يعني في سؤال، هؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون كل هذه الميزات في العمل التنظيمي يعني سواء بشقه التنظيمي المباشر أو بشقه العسكري، لماذا مع استشهادهم يتوقف تيار كامل عن الحركة؟
3: هو لم يتوقف، استمر عمليا تستطيع تقول توقف بالواحد والتسعين بعد سقوط يعني.
4: كانش في وقت يعني ثلاث سنوات لما لاحظ شيئا مميزا.
3: لا بس أنا أعتقد توقفه لا شك لهم دور كبير في هذا، لا شك، لأنه هم أساس كل إشي. ولكن هم كان عندهم زراعة كمان لناس يعني جيدين وإشي والآخره. اللي حدث اللي خلى المسألة تسكر مش استشهادهم، استشهدهم لا شك لعب دور أساسي، وصار في استمرار، صار في طبعا تعثرات وإلى آخره، ولكن صار استمرار. لكن الحقيقة السبب الرئيسي ما عادش في حاجة لتشكيل تنظيم ثالث إسلامي أو تنظيم ثالث جهادي، طالما حركة الجهاد انوجدت وطالما حماس أجت وطالما فتح.
4: لكن هذا التيار كان له ميزته، يعني كان له تميزه، يعني بمعنى هو ليس الجهاد الإسلامي، هو ليس حركة حماس، هو شيء خاص يمتلك تجربته وإرثه المميز له. يعني أما كان الأجدى بصرف النظر أن يكون تنظيم أو لا، كان ممكن يستمر بصير قصة،
3: هو ما كان عمره نظر لحاله بهذا الشكل، يعني ما عمره اعتبر حاله متميز على الآخرين أو أنه بيقدر يكون،
4: بس دي خلينا نقول منظورا إليه من برا، يعني من الخارج هكذا.
3: هو كان في نظرية تحرك الشباب وتحرك هذا التيار أنه هو دوره إذا بتقول عامل مساعد، يعني يقدر يلعب دور بالمعادلة إيجابي، بس مش هو يكون رأس المعادلة وقائد المعادلة. يعني كان من البداية هو في داخل فتح ما حطت هدف يصير قائد لفتح، بس كان رأيه بيقدر، أو الرأي يعني اللي كان متفق عليه أنه بيقدر هو يعني يكون زي الحصوة اللي بتلقي الخابي زي ما بقوله. يعني هو قوة صغيرة بتضل، ولكن ممكن.
4: ليش عندك ميل دوما لتبسيط؟
3: لا هي حقيقة كانت هيك، يعني هي مش يعني التفكير كان في وعي فيها النقطة. ما أنا يعني ما
4: بفهم انه يكون في زهد في مسألة القيادة او
3: لا لا لا
4: تشكيل، يعني بس انه كمان هؤلاء الناس يعني
3: الزهد مش كان الطبيعة، لا الزهد محسوب، انه المرحلة والوضع ما بيحتمل اكثر من الناس اللي على السطح الموجودين وطبيعتهم ونوعيتهم.
4: حتى نلتقي مع حلقة جديدة من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

Mint.

فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد بن سيرين. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. هذا محمد بن سيرين مذكور في الأولياء، وهو من المحدثين الثقات. وسيرين الأب عنده 6 أولاد، والمحدثون يقولون أولاد سيرين كلهم ثقات. أولاد سيرين 6 كلهم اشتغلوا في الحديث، في علم الحديث، يعني صاروا من علماء الحديث. وعلماء الحديث أنواع، في منهم ثقات في منهم ضعفاء. أولاد سيرين كلهم علماء حديث وكلهم ثقات، الذكور والإناث. قديش جميل الله يرزقك 6 أولاد ويطلعوا الأولاد 6 علماء وكلهم ثقات باتفاق العلماء. وسيرين كان يشتغل بسوق النحاسين، يعني لا كان شيخا ولا كان عالما ولا كان ثريا، موظف عادي، عامل عادي، يشتغل بصناعة القدور، فرزقه الله هؤلاء الأولاد. لا ريب يا إخوان بأن اللقمة الحرام الحلال لها أثر، كما أن اللقمة الحرام لها أثر، ولا ريب أن صدق التوجه إلى الله عز وجل له أثر، كما أن الابتعاد عن الله له أثر. الإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد القرآن الكريم عند المسلمين، صحيح البخاري، من وفيات 256 للهجرة. هذا الكتاب صحيح البخاري كلكم سمع به، مع أن أكثركم ليس مختصا بالشريعة، لكن كلكم سمعتم عن صحيح البخاري. ما من خطيب جمعة أو مدرس في الدين أو عالم في الشريعة إلا وهو محتاج إلى صحيح البخاري. 256 للهجرة، قبل 1200 سنة. هلأ أنا بقلب الخطبة قريت لكم شيء 4 أحاديث من صحيح البخاري. هلأ أوتوماتيك نزل على قبر محمد ابن إسماعيل البخاري حسنات، وعلى قبر أبوه كمان حسنات، وعلى قبر أمه حسنات. أبو إسماعيل في سكرات الموت جعلت ابنته تبكي، أخته لمحمد صارت تبكي، عم تشوف أبوها في النزع. إسماعيل فتح عيونه قال يا بنية لما تبكين؟ فوالله ما أدخلت إلى جوفي ولا إلى جوفكم لقمة حرام. يا بابا ليش تبكي؟ ما تخافي، أنا صار لي 40 سنة بشتغل، 50 سنة، 60 سنة، هالبيت لقمة حرام ما فات، أنا رايح أقبض ثواب ما فعلت. وكان أن رزقه الله محمدا وصار محمدا صاحب الصحيح، بس هذا حقه مال حلال. يا إخوان المال الحلال له نفعه في حياتك وبعد مماتك، وعكسه بعكسه. يا شباب، من ابتلي بوظيفة عامة، هذا ابتلاء اختبار، كلنا مختبرون، يعني التاجر مختبر في تجارته، والطبيب مختبر في طبه، والموظف مختبر في وظيفته. الحقيقة في ابتلاء، يعني هذه الرشوة بلاء، بس أنت لابد أن تجتهد، لأنه الله عز وجل بده يعطيك ثواب في حياتك وبعد مماتك 1200 سنة. محرز أنك تجتهد أن لا تأكل إلا الحلال. الحمد لله، الحمد لله، يوجد في موظفينا من هم من الطهر. والله في أخ موظف بالمالية أنا أعرفه، هو عامل شيء 15 سنة بالمالية، بس الرجل من الصلاح، من الخير، من الانضباط بالشرع، يعني شيء عالي جدا، مع أنه المكان يعني يشاع أنه أخي بالمالية كلياتها رشاوي وكلياتها هيك يشاع. هلأ الرجل كان هناك وهو نقي وما في ولا ليرة حرام، وأنا أذكر من وقت ما كان هو موظف في المالية، ثم إنه الآن انتقل، يعني طلب أن ينقل فانتقل، بس من وقت ما كان والله مرارا ما يتصل فيني ويقول لي يا أستاذ، واحدة من الأمور هي اللي أنا قلتها، قال لي والله، يعني هو بيأدي وظيفته تمام
وحتى بيساعد الناس في العمل. قال لي بعض الناس بيترك لي مصاري بيقول لي أخي هدون مو رشوة، هدون هدية، أنا حبيتك كتر خيرك كتر لي بمعاملتي كذا. قال لي وأنا برجع له إياها. قال لي في بيناتهم بيتركها وبيروح ما عاد أمسكه، يعني وين بده يروح؟ حبيتخانق أنا وياك شادة وآكل هم هالمبلغ اللي انترك على طاولته وأنه بده يروح. المهم من 8 شهر أو من سنة والله بعت لي رسالة قال لي الآن خرج ابني علي من جامع الحسن من امتحان القرآن الكريم وقد نجح بإجازة بالقرآن الكريم. سبحان الله لما بعت لي الرسالة هو فرحان أنه هلا ابني طلع وحافظ والحمد لله نجح وبالإجازة والولد صغير ماله كبير. أم كتبت له أنا بالجواب مبارك يا أبا علي، هذا أول دفعات المال الحلال الذي كنت تحافظ عليه. هذا الأبض بس هي أول أبضة اسمه، كل الأبضات هدون هي أول وحدة. بعد شيء 4 أشهر بيبعث لي رسالة بيقول لي بنتي نالت الإجازة في حفظ القرآن الكريم. بقيان عنده ولد واحد. يا إخوان الله وكيلك، المال الحلال يسعدك في الدنيا ويسعدك في الآخرة، يسعدك في حياتك حتى بعد ما تموت. وأنتم كلكم خبراء بأناس ملأوا أيديهم من الحرام. يا حرام والله يا إخوان، أنا دخلت إلى بيوت الله وكيلكم من الرفاه والجمال والفخامة شيء فظيع جدا، بس داخل البيت نار مشتعلة. يا حرام الزوج مع زوجته، الابن مع أبوه، البنت مع أمه، نار مشتعلة بكل معنى الاشتعال. الرفاه معجب جدا، يعني ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. أنت بتفوت على البيت أو بتشوف البيت أو بتشوفه من برا تقول نياله هذا عايش بسعادة ما بعد سعادة، بس يا حرام هو عايش بحريق في داخله ما بعده حريق. نصيحة يا شباب اللي في بيناتنا موظفون، نصيحة، أما الحرام فالممات دونه، ولا تتهاون بولا نقطة، وليعب من يعب وليضايق من يضايق. أخي أنت هذه هويتك وهذا ممشاك وهذه السعادة التي تبحث عنها في الدنيا والآخرة. فهذا سيرين الأب كان يعمل قدور النحاس، الله بعث له 6 أولاد محدثون ثقات صبيان وبنات. نحن عم نحكي هلا عن محمد اللي هو ابنه لسيرين، يعني ابن النحاس ابن صانع الطناجر، ولي من الأولياء. نحن منتمنى نصير مثل ابن صانع الطناجر، الشغلة لا بصناعة الطناجر ولا بصناعة القصور ولا يلي معه كثير ولا يلي معه قليل، الشغلة بالتقوى بترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل. فهي بدها مال حلال وبدها صدق توجه إلى الله بالدعاء لأولادكم. لما ساوينا سلسلة خطب تربية الأبناء آخر خطبة، يعني بعد جهد والله الله يعلم قديش بذل جهد لإعداد المادة العلمية خلال سنة، بس أنا وصلت إلى يقين كان عندي بس ازددت يقينا. يا أخي صلاح وأولادك مرهون بدعائك لهم وبصدق التجائك إلى الله عز وجل أن يصلحهم. هلأ أنت بتخطط وبترتب وتحطهم مدارس جيدة وبتجيبهم على الجامع بتجيب لهم رفقات جيدين، بس بعدين والله شيء الفتن جدا صعبة. إذا الله عز وجل ما أعانهم شغلة صعبة جدا. قد ما بتقدروا يا أخوان ادعوا لأولادكم، قد ما بتقدروا اسألوا الله عز وجل في الليل والنهار أن يتولى أولادكم. قال كانت أم محمد ابن سيرين صفية مولاة لأبي بكر، يعني أمه لمحمد ابن سيرين مرته لهذا صانع القدور اللي هو سيرين كانت هي أمة. فإجا سيدنا أبو بكر يعني أعتقها، فهي مولاة، يقال مولاة لأبي بكر يعني وفاء معه. قالوا طيبها 3 من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما صار عرسها لأمه لمحمد ابن سيرين، يعني سيرين صار عرسه، فاللي جهز له العروس 3 من أمهات المؤمنين من أزواج النبي هن طيبوها. ودعين لها صاروا يدعوا لها، وحضر إملاكها يعني حضر العرس 18 بدريا منهم أبي بن كعب يدعون ويؤمنون.
يا شباب نصيحة اللي ما صار عرسه، لما بتكون تكتبوا كتابكم جيبوا أصلح الخلق، اعزموا ناس صالحين بالكتاب. وعفوا إذا إلك كم رفيق عونطجي يعني شو تميس الموضوع اعمل حالك يعني، خليهم أخي للحفلة العامة. أما هي الجاهة تبع 10-20 واحد جيب الصالحين جدا. إذا عفوا أناس أشرار فجار لا تجيبهم، نصيحة، لأنه أخي هذا مجلس تحضره الملائكة. خلي بس حضرانين الصالحين، ما بتعرف في بركة الدعاء. هذا سيرين مرته يلي جهز العروس 3 من أمهات المؤمنين، ويلي حضر عرسه 18 بدري، صحابي حضروا بدرا ويؤمنون ويدعون. أما واحد بده يعمل عرسه يجيب ناس أشرار، ناس سيئين، ناس يتكلموا كلام فاحش، ناس يتصرفوا تصرفات غير جيدة، ما لك مصلحة. يعني الوقت وقت مبارك، ما بتدري بجوز بهذه الليلة يقسم الله عز وجل أن يكون لك ولد، فإذا دعا لك الصالحون لعل صلاح ولدك ببركات هذا الدعاء. فاجتهدوا يا أخوان تدعوا لأولادكم مع اللقمة الحلال. قالوا كان محمد بن سيرين إذا حدث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتقي شيئا، كأنه يحذر شيئا، يخاف كثير، مع أنه هو عالم وهو ثقة، هو متخصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قالوا له حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف. قال كأنه يحذر شيئا، يعبئ وشه هيك يتلكى خوفا من أن يخطئ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عشان هيك يا شباب اللي بيناتكم بيوصلوا رسالة واتس، بيوصلوا شيء على الفيس، ما فورا أنه والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مو فورا تبعتها لرفقاتك. إذا ما بتأكد أنت أنه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تبعته، وقفوا عندك. هنا ما والله لقيته حلو، كلام مقبول، يعني شغلة لا حلو لا مقبول، شغلة في معايير. إذا أنت بتعرف هذا الحديث والله نعم بصحيح البخاري بصحيح مسلم. هلأ مرات بيقولوا لك أخرج مسلمون وكذا، مين اللي باعت الرسالة؟ والله رفيقي، عفوا يعني عادي، إنسان عادي، بجوز يكون خطأ، يعني هو كاتب أخرج مسلم وهي مو أخرج مسلم. إذا كان عالم اللي باعتها خذها، بس إذا مو عالم مو مختص هذا، ربما يعني ما تأخذي مين ما بدك، هلأ بيكتب لك أخرج البخاري وأخرج مسلم. إذا مو متحقق لا تبعتها، وقف عندك، وإلك أجر وثواب إذا وقفتها. يعني نحن في بناتنا بيحب الأجر، بيقول لك أخي خلي الناس تستفيد. أخي إذا مالك متأكد لا تفعل. وسمعت محمد بن سيرين يقول جرير بن حازم يحدث رجلا فقال ما رأيت الرجل الأسود. يعني محمد بن سيرين عم يحاكي هذا الزلمي، يبدو في موضوع بيناتهم، فعم بيقول له ما شفت هذا الرجل الأسود. قال ثم قال استغفر الله ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. هو هذاك فعلا أسود يعني، بس بده يدله عليه أنه يقول له ما شفته هذاك اللي مرأ الأسود. بعدين حاسب نفسه قال الله أكبر، شلون هيك أنا بقول استغفر الله ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. وكانوا إذا ذكروا عند محمد رجلا بسيئة ذكره محمد بأحسن ما يعلم. يعني إذا قاعد بجلسة في غيبة، عم إجا واحد اغتاب واحد عشان يكفر عن الغيبة التي سمعها، مو هو قاله، يروح يحكي محاسن هذا الرجل على الملأ أمام الناس. ودخلت على محمد بن سيرين وقد اشتكيت. طوق بن وهب يقول دخلت على محمد بن سيرين وقد اشتكيت يعني مرضان. قال كأني أراك شاكيا. قلت أجل. قال اذهب إلى فلان الطبيب فاستوصفه، يعني خلي يكتب لك وصفة. ثم قال لا اذهب إلى فلان فإنه أطب منه، يعني أحسن منه، دكتور أحسن. ثم قال استغفر الله أراني قد اغتبته. ليش هيك أنا نقصت من هذا الطبيب الأولاني؟ قال كأني أنا اغتبت لهذا الرجل. شوف الصالحين وصفوا محمد بن سيرين بالورع، عنده ورع كتير، يعني بحاسب نفسه على شغلات صغيرة. هلأ أول واحد الحقيقة إذا قال هذا الطبيب أمهر من هذا الطبيب ما بيكون اغتاب الأولاني، طبعا إذا كان على علم يعني بالأمر. بس محمد بن سيرين شاف أنه أنا ما بيصير أولى، لازم لاقي كلمة أحسن من هذه الكلمة. وقال عاصم الأحول سمعت مورقا العجلي يقول ما رأيت رجلا
أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين. يعني محمد بن سيرين كان فقيها بس كان ورعا كمان. هلا نحن يا أخوان في مسائل الفقه لما واحد بيدرس مسائل العلم إذا ما في ورع وخوف من الله بدل ما يزداد قرب من الله عز وجل بيقوم بيبتعد عن الله عز وجل. نحكي لكم مثال. هلا الستات الكبار والرجال الكبار والكبار منا إذا توضأ مستحيل إنه يتوضأ إلا يتمضمض 3 مرات ويغسل أنفه 3 مرات ويغسل وشه 3 مرات وإيده اليمين 3 مرات واليسار 3 مرات. هو بيقول لك هيك الوضوء، هيك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، لازم تغسل إيدك 3 مرات، تتمضمض 3 مرات، تستنشق 3 مرات، تغسل وشك 3 مرات. في بعض طلاب كلية الشريعة بس يفوت على كلية الشريعة ويدرس الفقه أو واحد بس يحضر درس فقه بقى بدرس الفقه تبع الوضوء بيحكوا أركان الوضوء وسنن الوضوء، فبيقولوا بالدرس أنه أركان الوضوء هذه بدونها يبطل العمل، أما سنن الوضوء بدونها العمل صحيح بس بدل ما تأخذ 100 بتأخذ 90. فبيروحوا بيعدوا شو أركان الوضوء: النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الشعر، وغسل الرجلين، والترتيب، هدول الأركان. شو السنن؟ المضمضة سنة، الاستنشاق سنة، 3 مرات سنة. بقى في طلاب كلية الشريعة بيكون هو قبل كلية الشريعة ما بيعرف، بيقوم لما بيتوضأ بيساويهم 3 مرات وبيتمضمض وبيساوي أنفه، بس ياخذ درس الوضوء تبع الأركان والسنان بصير بيغسل وشه مرة واحدة وإيده مرة واحدة، ولعد لا بيتمضمض ولا بينف أنفه وبنظف أنفه. حتى إذا سألته بيقول لك أخي هدون سنة، شايف صير ما عاد يتمضمض، ليش ما عم تمضمض؟ قال إيه سنة هدون، لأنه صار في فقه في علم بس ما في ورع، فبدل ما العلم يزيده قرب من الله العلم بعده عن الله. يا ريته ما كان بيعرف، لو ما بيعرف أحسن يضله بيتمضمض وبيستنشق وبيغسل 3 مرات. والله مرة في أخ سته قالت له شافته عم يتوضا، بقى لما توضا ما تمضمض، قام سته قالت له روح ارجع عيد وضوءك، قال لا تيتي هدول سني المضمضه والاستنشاق، قالت له لا تتفلسف روح اتوضا ما توضيت. يعني يا ريته مثل سته، لسه سته احسن منه. بقى في واحد العلم تبعه اذا ما في ورع بدل ما يزيده قرب من الله عز وجل ببعده عن الله، وفي واحد إذا في ورع فالعلم يزيده قربا من الله عز وجل. وقد قال الصالحون: كنا نتمسك بالسنة لأنها سنة. إذا قلنا هي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، يتمسك فيها. كنا نتمسك بالسنة لأنها سنة، ووجدنا رجالا يتركون السنة لأنها سنة. في ناس بيقول لك أخي سنة بلا هي. فمحمد بن سيرين كان هناك، كان مع فقهه يوجد ورع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فقها وورعا، وأن يزيدنا صلة بحضرته، وأن يزيدنا صلة بجناب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

من جديد نرحب بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة من الميادين في واحدة من أكثر الرسائل الإيرانية وضوحا منذ بدء التصعيد. تؤكد طهران أن الاعتداءات الأمريكية لم تعد بلا ثمن وأن القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة باتت في مرمى النار الإيرانية. حرس الثورة لا يكتفي في بيان بالإعلان عن الرد على العدوان، بل يرسم معادلة جديدة مفادها أن أي هجوم جديد سيواجه بتوسيع دائرة الاستهداف، فيما يعود مضيق هرمز إلى واجهة المشهد بوصفه أحد العناوين أو عناوين المرحلة الراهنة. إذن بين التصعيد العسكري والتحذيرات المتبادلة تدخل المنطقة مرحلة بالغة الحساسية. نقرأ في هذا الحدث وفي تداعياته ونستشف مآلات المشهد بعد تطورات الساعات الأخيرة. وفي هذا السياق نرحب بضيوفنا بالسيد حميد عاصم المحلل السياسي من صنعاء. نرحب بك سيد حميد، كما نرحب بالزميل مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية. ولكن قبل ذلك ندخل في تطورات الساعات الأخيرة، حيث وردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف فجرا عدة مناطق في جنوب إيران، أعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان أن قواته استهدفت بالصواريخ بنى تحتية ومنشآت عسكرية مهمة في قاعدة الأمير الحسن الجوية في الأردن، وذلك ردا على غارات جوية شنت على مواقع ساحلية وأبراج اتصالات جنوب إيران. حرس الثورة في بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة أضاف أن الاستهداف شمل مركز القيادة والسيطرة في القاعدة إلى جانب المسيرة MQ-9 حظائر لطائرات باستخدام عدة صواريخ باليستية، مؤكدا أن العملية جاءت ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي. الحرس اتهم الولايات المتحدة بمحاولة إنشاء ممر غير شرعي جنوب مضيق هرمز عبر تحركات بحرية، قال أن القوات الإيرانية أحبطتها، واعتبر أن الغارات الجوية الأمريكية جاءت عقب ذلك. واختتم البيان بالتحذير من أن استمرار العدوان الأمريكي سيقابل بردود أشد وفق تعبيره. إذن وكان حرس الثورة بدأ باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة بعد الاعتداء على مناطق في جنوب شرق إيران. الحرس أعلن في بيان إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وأكد استهداف إحدى السفن بقذيفة تحذيرية بعدما عمدت إلى إيقاف أنظمة التعريف والملاحة الخاصة بها، بما عرض أمن الملاحة البحرية للخطر. وأضاف البيان أن القرار اتخذ بسبب حالة انعدام الأمن التي نجمنعت عن التدخل غير القانوني للقوى الأجنبية. الحرس أكد عدم السماح لأي سفينة بالعبور خلال هذه الفترة. بدوره الجيش الإيراني وفي بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة، أعلن شن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، وذلك ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الإجرامي المتواصل على مناطق جنوب إيران. وأوضح البيان أن الهجوم الأول استهدف منظومة دفاع جوي من طراز باتريوت ومستودع للذخيرة وموقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت، فيما استهدفت موجة ثانية من الطائرات المسيرة منظومة اتصالات وموقع رادار تابعين للجيش الأمريكي في البحرين. الجيش الإيراني أكد أن تكرار هذه الهجمات سيقابل برد أشد. كما نشر حرس الثورة مشاهد للعمليات التي نفذتها فجر اليوم أو نفذتها القوات البحرية والقوى الجوفضائية التابعة له ردا على عدوان الجيش الأمريكي على البلاد.

0: وفي السياق شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية على ضرورة التزام الولايات المتحدة بمضمون مذكرة التفاهم المتعلقة بالحفاظ على الأمن الإقليمي. أكد أن الأمريكيين يتلقون ضربات قاسية كلما اعتدوا على السواحل والجزر والمنشآت الإيرانية.
1: على الأمريكيين التزام مضمون مذكرة التفاهم لحفظ الأمن الإقليمي وأن يفكروا مليا في دول المنطقة وألا يعرضوا حلفائهم للخطر. فكلما قاموا باعتداءات على جزرنا وسواحلنا ومنشآتنا تلقوا ردا صاحقا. في الليلة الماضية قام الأمريكيون مرة أخرى بالاعتداء على أراضينا، وقواتنا المسلحة قامت بالرد بشكل قوي ومدمر على عدوانهم.
0: وللمزيد من أو نفتح النقاش هذه المرة مع الزميل مجتبى حيدري، نرحب به من جديد. زميلنا مجتبى، في آخر التطورات وفي آخر المواقف، نبرة شديدة وتصعيدية من الجانب الإيراني، أي رد أو أي تحرك أو أي إجراء وعدوان أمريكي إسرائيلي على إيران سيقابل بردود أشد، وبالتالي هذا التصعيد كيف من الممكن فهمه في سياق تطورات الساعات الأخيرة إن كان على الصعيد العسكري والميداني وكان حتى في التحركات الأمريكية على أكثر أو باتجاه أكثر من طرف في المنطقة؟
2: تحية للجميع. في الواقع بعد العدوان الأمريكي على جنوب إيران كان هناك رد إيراني واسع على 5 قواعد أمريكية في 4 دول خليجية، إضافة إلى قاعدتين عسكريتين أمريكية في الأردن واستهداف سفينتين، وهذا ما أكد مصدر إيراني أن هناك سفينتين تم استهدافها. هناك قضية هامة، إيران في هذه المرحلة تؤكد على الجهوزية وتقول أنه في حال تكرر العدوان عليها فالرد الإيراني سيكون أوسع وأشد وأكبر من السابق. إذن في هذه المرحلة يمكن أن نقول أنه إيران تطالب الأطراف الأخرى بتنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم، بالالتزام بما جاء في مذكرة التفاهم، وتضع معادلة الالتزام مقابل الالتزام. ولكن عندما يكون هناك أي تصعيد من الطرف المقابل، إيران أيضا تصعد وتؤكد أنه الرد سيكون أشد وأوسع. هناك أيضا قضية هامة، بموجب البند 5 من مذكرة التفاهم مضيق هرمز يفتح حسب الترتيبات الإيرانية، لذلك هي الآن ترفض أي مسار موازي أو ترتيبات غامضة، وتؤكد أنه من حق إيران وسلطنة عمان إدارة مضيق هرمز، ولذلك يتم التشاور مع الجانب العماني. وكانت هناك زيارة لعباس عراقشي وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة مسقط. إضافة إلى ذلك نحن نتحدث عن جهوزية عالية على المستوى العسكري. طبيعة التصريحات الإيرانية خلال الأيام الأخيرة خاصة بعد التشييع المهيب والطوفان البشري الذي شاهدناه في العاصمة الإيرانية طهران، مدينة قم وأيضا مدينة مشهد، يبدو أن النبرة بدأت تختلف لدى المسؤولين في إيران، خاصة وأن الشعب الإيراني هو يدفع باتجاه اتخاذ قرارات أكثر تشددا أو مواقف أكثر تشددا ضد الولايات المتحدة. هناك يبدو أنه إجماع في الداخل الإيراني أنه يجب مواجهة كل انتهاك أو تنصل من قبل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة وقعت على اتفاق، هذا الاتفاق فيه 14 بندا. البند الأول يشير إلى موضوع إنهاء الحرب على كل الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية، ولكن نحن نشهد انتهاكا واضحا في جنوب لبنان وأيضا في إيران. لذلك إيران تؤكد أنه لا يمكن الذهاب إلى أي اتفاق نهائي أو اتفاق حول الملف النووي الإيراني قبل تنفيذ مذكرة التفاهم، ووضعت معادلة إجراء مقابل الإجراء أو الالتزام مقابل الالتزام. إيران نفذت ما عليها، هي تؤكد أنه يجب على الأطراف الأخرى أيضا تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. السيد محمد باقر قاليباف وهو رئيس الوفد التفاوضي الإيراني وأيضا رئيس مجلس الشورى في يعني منشور على منصة إكس قال أنه انتهى عهد اتفاقات أحادية الجانب وإما الالتزام أو على الولايات المتحدة أن تتحمل المسؤولية وأن تتحمل يعني كلفة أو ثمن عدم الالتزام. إذن هذه المرحلة إيران تؤكد أنها جاهزة لكل السيناريوهات وخاصة جاهزة لسيناريو المواجهة. لا تنازل في الموقف الإيراني. إيران تؤكد أنها قد وقعت على مذكرة التفاهم، لا يمكن أن تقدم أكثر مما جاء في مذكرة التفاهم، والولايات المتحدة يجب عليها تنفيذ هذه البنود دون تنصل أو مماطلة. هذا هو المشهد الآن في يعني في العاصمة طهران، وهناك تأكيد أن حول جهوزية إيران لكل السيناريوهات.
0: طيب سيد حميد عاصم المحلل السياسي من صنعاء، نعاود الترحيب بحضرتك أيضا. اليوم تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تضع مسارات بديلة غير المسار الذي حددته الجمهورية الإسلامية في إيران بما خص مسار السفن التي تريد المرور عبر مضيق هرمز، لكن أي ترتيبات مماثلة إذا كانت خارج إرادة طهران هل يستطيع ذلك أن يمر؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظيم المواساة لأهلنا وشعبنا في إيران وفي الأمة العربية والإسلامية جمعاء باستشهاد السيد الخمنائي. تحية لك وتحية أيضا لضيفك السيد المجتبى. لا شك حينما يتابع الإنسان مجريات الأمور من بداية المعركة ومن بداية 1979 حتى هذه اللحظة ويقرأ الخط الاستراتيجي الإيراني الإسلامي الواحد الموحد بين الجيش وبين الحرس وبين القيادة السياسية والقيادة الدينية، يدرك من هي إيران وما هي إيران التي يتفاوض معها العالم اليوم. إيران دولة عظمى ودولة استراتيجية ودولة أيضا لها أبعادها السياسية والتاريخية التي تمتد لآلاف السنين. اليوم هناك معركة مفصلية بين الحق وبين الباطل وبين الإسلام وبين الكفر، بين الإسلام ممثل في جمهورية إيران الإسلامية وبين الكفر ممثل في الشيطان الأكبر وفي أمريكا والصهيونية العالمية. الحرب اليوم دائرة وأصبحت كل مفاتيح الحرب اليوم بيد إيران، هي من تحرك الأمور وهي أيضا من تفرض أجندتها بسبب قوتها وقدرتها على التحاور وعلى التفاوض وعلى قدرتها أيضا العسكرية. أنتجت القوة العسكرية المناسبة وكذلك ربت شعبا كبير جدا أكثر من 100 مليون مواطن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبالجهاد أيضا منهجا وفكرا. لذلك اليوم حينما نأتي ونتابع المجريات السياسية ومجريات التفاوض لا يجد الإنسان إلا أن ينحني أمام هذه القوة العظمى التي أصبحت تدير العالم. إيران لم تكن ساذجة حتى تقول أمريكا بأن يجب عليها أن تنفذ وأن تنفذ. أمريكا ظلت في حوار عدة أشهر حتى وصلت إلى مذكرة التفاهم بينها وبين الرئاسة الكفرة أمريكا، واليوم تتحكم في عمل التنفيذ لأن اليوم مفاتيح الحل بيدها، مضيق هرمز أيضا بيدها، هي مئة إقليمية كثيرة جدا تستطيع أن تؤثر عليها. هناك اليوم نرى استراتيجية ثابتة وكبيرة وقوية لدى إيران ونرى تخبط كبير ونرى هوس ونرى رعب في قلب رأس الكفر وهو ترامب الذي يصرح كل يوم بأنه أصبح الهدف الرئيسي وأنه الهدف الأول لإيران. وهذه إيران من حقها أن تثأر لقادتها وتثأر لشعبها وتثأر لفلسطين وتثأر للبنان ولكل الأمة المستضعفة. ذلك اليوم حينما نرى بأن هذه التصعيدات الموجودة من قبل أمريكا هي تعرف بأن القوة العسكرية الإيرانية أصبحت اليوم قوية جدا وأصبحت تضرب في أينما تريد أن تضرب وأصبحت تضرب كل القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة، ولا توجد أي قاعدة أمريكية في منأى عن ضربات الحيدرية التي توجهها الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني. لكن هناك ليس أمام أمريكا ولا من ما يدور في أمريكا سواء من الدول المطبعة أو الكيان الصهيوني أو الماسونية العالمية إلا أن يأتوا لتنفيذ ورقة اسمها ورقة التفاهم أو مذكرة التفاهم التي تتكون من 14 بندا. هذه المذكرة هي أساس لكل ما يجب أن يجري في الأيام القادمة والأشهر القادمة وكل ما يجري، لأنه قدرة إيران السياسية استطاعت أن تحول الأمور من أهداف كبيرة لأمريكا إلى هدف فقط ماضي كرمز الذي أصبح اليوم هو أولا ملكا لإيران ولدولة عمان المجاورة لها، ثم بعد ذلك هو اليوم قرار ومتحكم فيه من قبل إيران ببنود هذه الورقة ورقة التفاهم نصا وروحا بأنه يجب أن ينسقوا مع الأخوان في إيران. لذلك هذه الأمور كلها مجتمعة تؤدي إلى أنه اليوم إيران هي من تلعب وهي من تلعب محورا المحور الرئيسي وليس أمريكا، ويجب على أمريكا أن تعرف بأنه سياسة القطب الواحد انتهت وأن هناك من أصبح اليوم موجود على وجه هذه الأرض يقول لأمريكا لا وألف لا ويقول لا ولديه القوة الكامنة ولا كلمة لا وهي القوات المسلحة والإيمان. الشعب الإيراني العظيم الذي خرج هذا الخروج الأسطوري الذي لم يخرج مع أي زعيم، كنا نحن كناصريين نتباهى بالتشيع الذي حدث للقائد المعلم جمال عبد الناصر، ولكن ما دار اليوم في إيران وما دار في العراق وما دار في شعوب المنطقة الحرة أثبت من هي القيادة الإيرانية وأثبت من هو السيد الخامنائي وأثبت أيضا من هو هذا الشعب العظيم، الشعب الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سيأتي النصر على أيدي أصحاب هذا وأشار إلى سلمان الفارسي. هذه الأحاديث النبوية الشريفة تتجلى اليوم واضحة ويجلس على العالم إلا أن ينحني أمام هذه القواعد الأساسية.
0: طيب مجتبى اليوم ما يحدث كيف تراه العين الإيرانية؟ ما هي التقديرات في إيران؟ هل هي محاولة لاختبار مستوى الرد الإيراني وبالتالي ما هو الهامش الذي تستطيع إيران أن يعني تتخطاه فيما خص الترتيبات، أم تراه إيران فعلا محاولة للتنصل من بعض بنود مذكرة التفاهم؟
2: يعني التقييم هنا في إيران هو أن الولايات المتحدة تسعى لفتح مسار جديد في مضيق هرمز وسحب ورقة مضيق هرمز من إيران. يجب أن لا ننسى أن الولايات المتحدة كانت تراهن على إسقاط النظام، الانهيار الاجتماعي، القضاء على القدرات الصاروخية، القضاء على القدرات النووية، والآن يتم مطالبة إيران بفتح مضيق هرمز. إذن هناك تراجع كبير، ولكن الولايات المتحدة لم تتوقع في الواقع أن إيران ستستخدم هذه الورقة المهمة الاستراتيجية، لذلك يبدو أنه يتم عملية الالتفاف على مذكرة التفاهم خاصة البند الخامس من هذه المذكرة، ويبدو أن الولايات المتحدة بعد استهدافها مراكز يعني المراقبة والرصد هي تريد إضعاف إيران في سيطرتها على مضيق هرمز وبالتالي فتح مسار جديد في مضيق هرمز. هذا هو التقييم الإيراني بالنسبة للتطورات الأحداث في المضيق، وهناك من يقول أنه الولايات المتحدة ستحاول مرة أخرى وستكون هناك هجمات أخرى من قبل الولايات المتحدة، لذلك هناك تهديد إيراني واضح على المستوى العسكري بأنه في حال أقدمت الولايات المتحدة على أي عملية جديدة فالرد الإيراني سيكون أوسع وأشد. المتحدث باسم لجنة الأمن والسياسة الخارجية السيد إبراهيم رضاي أيضا قال كلمة هامة للغاية، هو قال أن إيران يعني استطاعت أن تسيطر على مضيق هرمز عبر استخدام القوة وسيطرت على المضيق بالقوة وستحافظ على مضيق هرمز بالقوة. إذن هي رسالة واضحة إيرانية، إيران ستستمر في سيطرتها وإدارتها على مضيق هرمز وتعتبر هذه الورقة هي ورقة استراتيجية لا يمكن التنازل عنها وهي غير قابلة للمساومة.
0: الأوراق الاستراتيجية الإضافية بالنسبة أو في المنطقة سيد حميد عاصم، ما هي وما هو توقيت تفعيلها أيضا؟
3: السؤال
0: لحضرتك سيد عاصم، تفضل
3: السؤال مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا
0: سيد عاصم كنا نسأل عن
3: جانب مهم جدا سواء على مستوى المنطقة أو على
0: نعم تفضل. نعم
3: الجانب الاستراتيجي والمنطقة هو ما يدور في المنطقة هو جزء رئيسي جدا مما يدور في هذه المنطقة. المنطقة العربية يجب أن تدرك هذه الأمة العربية وتدرك شعوب الأمة بأن هناك أنظمة عربية لم تكن في يوم من الأيام إلى جانب قضايا أمتها العربية. اليوم لدينا مضيق هرمز ويجب أن نستخدمه استخدام أمثل من أجل قضايا الأمة ونصرة القضية المركزية والقضية الرئيسية وهي قضية فلسطين. ولدينا أيضا مضيق باب المندب والذي سنستخدمه بإذن الله سبحانه وتعالى لأن استراتيجية محور المقاومة هي استراتيجية واحدة وكذلك المعركة نعتبرها معركة واحدة ومعركة مفصلية بين الحق والباطل. اليوم إيران تقود محور كبير جدا وتقود صح أنه صغير في عدد لكن كبير جدا في في في موقعه الاستراتيجي سواء كان في البحر الأحمر أو في البحر العربي أو في الخليج الفارسي أو في أي مياه من المياه وكذلك في في في في, في, في اليابسة. الاستراتيجية اليوم التي تتبعها إيران هي استراتيجية تخدم المنطقة بشكل عام وأيضا وتضر استراتيجية الجانب الأمريكي والجانب الصهيوني ويجزم المشروع الصهيوني المجزم أصلا والذي لولا المال العربي ولولا الدعم من بعض الدول الإسلامية لما وصل هذا المشروع إلى ما وصل إليه. لذلك أنا أقول هناك اليوم لدينا استراتيجية واضحة ولدينا خطان خط المقاوم وخط أيضا عميل يجب على الخط المقاوم أيضا أن يوسع وأرى بأنه سيتوسع شاء أم أبى وشاءت الدول المطلة على مضيق هرمز وكذلك المطلة على المياه الإقليمية لهذه الدول شاءت أم أبت بأن هناك أمور ستفرض على هذه الدول من خلال ما يدور ومن خلال أيضا

0: أقول الأمة العربية والإسلامية متعودة أن يستغلوا مثل هذه القضايا في عملية تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الأمة والخروج من المآزق التي وضعتها أنظمتها فيها منذ عشرات السنين.
1: طيب مجتبى على خط الاتصالات خصوصا بعد الجولتين الأخيرتين من التصعيد الأمريكي والردود الإيرانية عليها، كيف من الممكن أن نرصد حركة الاتصالات ومستوى هذه الاتصالات، وأيضا الفحوى فيما خص الردود وجغرافية الردود الإيرانية؟
2: بالنسبة إلى الاتصالات، قد جرت اتصالات بين وزير الخارجية الإيراني وبعض من نظرائه في الدول الأخرى، خاصة مع وزير خارجية باكستان. هناك تأكيد على الالتزام بمذكرة التفاهم وأيضا خفض التصعيد، هذا هو المطلب الباكستاني في اتصاله مع الجانب الإيراني. إيران أيضا في المقابل تؤكد أنها لم تغلق أساسا باب الدبلوماسية، ولكن هي ترفض الإملاءات وترفض المفاوضات تحت الضغط والتهديد وتحت النار. لذلك في هذه المرحلة إيران أولا تريد إيصال رسالة واضحة أنها جاهزة للمواجهة، أنها مستعدة للمواجهة، وتطالب الأطراف الأخرى بتنفيذ مذكرة التفاهم. إيران عندما تتحدث عن مذكرة التفاهم تقول أنه لا يمكن أن ينفذ جانب واحد المذكرة ويتنصل الجانب الثاني من تنفيذ هذه المذكرة، ولا يمكن الدخول في أي مفاوضات أخرى ما دامت الولايات المتحدة تماطل أو تتنصل أو تلتف على بنود مذكرة التفاهم، إضافة إلى العدوان المتكرر من قبل الولايات المتحدة على المدن الإيرانية. الرد الإيراني أيضا كان واسع وواضح وفيه رسائل كثيرة. إيران تريد من خلال هذا الرد الواسع إيصال رسالة واضحة جدا للولايات المتحدة أنها إضافة إلى الاستعداد والجهوزية، أن إيران تريد أن توصل رسالة واضحة أنها أولا بالتأكيد ستدافع عن نفسها، وموضوع مضيق هرمز هو أمر سيادي بالنسبة إليها، لا يمكن التنازل عن هذا الأمر وهذه الورقة المهمة الاستراتيجية. وأيضا هناك قضية مهمة قد لمح المسؤولين في طهران عدة مرات أنه إيران لم تستخدم أوراق قوتها حتى هذه اللحظة، إضافة إلى ورقة هرمز هناك أوراق أخرى، هناك حلفاء، هناك ورقة أيضا باب المندب، وقد سمعنا من أكثر من مسؤول في اليمن يتحدث عن إغلاق باب المندب في حال حصول حرب شاملة أو أرادت الولايات المتحدة وأيضا الكيان الصهيوني استئناف الحرب. هناك أيضا قضايا أخرى، هناك المقاومة لديها الجهوزية الكاملة، نحن نتحدث عن جبهة موحدة وقد شهدنا هذه الجبهة الموحدة خلال الحرب الأخيرة، وبالتالي إيران تؤكد أنه لا يمكن أن تقبل بأي إملاءات ولا يمكن فرض واقع جديد في مضيق هرمز، وسيفتح المضيق عبر الترتيبات الإيرانية فقط لا عبر التهديدات الأمريكية، وهذا ما يتم تأكيده.
3: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: رجاء.
5: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
4: فرع لأبواب السماء.
6: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
4: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم الأول من الشهر الثاني من عام 1986.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي من أخلص دينه لله محمد عليه الصلاة والسلام، الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد حدد الله سبحانه وتعالى الأمر الذي جعله أساسا لقبول الأعمال، ألا وهو الإخلاص لله تعالى في كل ما نأتيه من قول أو عمل أو نية. فالإخلاص مناط قبول الأعمال. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى مخاطبا نبيه وكل مسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. والصلاة والسلام على القائل: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إخلاص العمل لله تعالى يجعل الإنسان قادرا على الاستمرار بالعمل، عندما يعمل يتأثر بردات الفعل التي يواجهها، فقد يعمل الإنسان خيرا ويلاقي من الناس شرا. وفي هذه الحال، إن كان عمله لله تعالى فإنه لا يتأثر بمن أساء إليه وهو يحسن له. أما إن كان يعمل للصيت أو للشهرة أو لوجه الناس، فإنه غالبا ما يتوقف عن فعل الخير. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لله فهو المتصل، وما كان لغيره فهو المنقطع. فضيلة الإخلاص لوجه الله على صعيد التعبد تجعل العمل عند الله تعالى مقبولا، وفضيلته استمرار العمل على صعيد العلاقة الإنسانية، أن الإنسان عندما يساء إليه لا يتأثر بالإساءات، طالما أن الأجر عند الله تعالى ثابت لفاعل الخير، سواء أحسن إليه الناس أو أساءوا. ولقد أدرك كثير من الناس معنى الإخلاص هذا فقال: اصنع جميلا ولو في غير موضعه فما يضيع جميل أينما زرع. صنع الجميل لوجه الله عز وجل يجعل للعمل قيمة ذاتية عند صاحبه، لذلك لا ينتظر صاحب العمل ثناء ولا شكرا من الناس، كما أخبر سبحانه وتعالى عن أناس في القرآن كانوا يطعمون وهم جائعون، يطعمون لقمة عيشهم لمن يطرق بابهم أو يطلب عطاءهم، كانوا يعطون ما يحبون وما هم بأشد الحاجة إليه من أجل التقرب إلى الله عز وجل. فقد ورد أن الإمام عليا كرم الله وجهه هو وزوجه فاطمة الزهراء كانوا ينتظرون غروب الشمس للإفطار على لقمة من العيش، فطرق الباب في اليوم الأول مسكين فأطعموه وباتوا جائعين، ثم كان اليوم الثاني فطرق الباب يتيم فأطعماه الطعام، وكان اليوم الثالث فطرق الباب أسير فأطعماه، فأنزل الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نطعمكم لوجه الله، يطعمون الطعام على حبه، التفاتتان يجب أن نعيشهما في حياتنا، أن نخلص لله وأن نعطي ونحن في حاجة إلى ما نعطي. هذه هي سمات الإخلاص لله عز وجل. فالإنسان عندما يؤثر غيره على نفسه أو يساوي غيره بنفسه فإنه يكون مؤمنا ومحسنا، لذلك لا ينقطع عمل الصالحين المخلصين لله، لأن إخلاصهم لله تعالى يجعل لعملهم لذة في نفوسهم لا يدركها الذين يعملون للشهرة أو للرياء، ذلك لأن المرائي يعلم أن من يراه لا يستطيع أن يجزيه الجزاء الحسن كما يجزي الله تعالى المخلصين لوجهه العاملين الدائبين في كل الظروف التي تمر بهم. لذلك رأينا الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه يتبرأ بكل ماله إخلاصا لوجه الله تعالى عندما يرى أن الموقف يتطلب منه أن ينسى أولاده وعياله حتى فينتصر الحق الذي آمن به حتى ينتصر دين الله تعالى. وعندما سأله عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت لعيالك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. كان الصديق عندما يبذل كل المال نصرة للحق كان الإخلاص هو الدافع، الإخلاص لله تعالى، وهو مؤمن بأن انتصار الحق أغلى من حياة الأولاد والعيال، بل إن انتصار الحق هو أغلى من الأنفس التي ترخص لنصرة الحق الذي أنزله الله. لذلك نحن نرى أن الإخلاص لله عز وجل هو المحرك للمؤمنين كل حركة يأتونها في حياتهم، ولذلك لا يتأثرون بالثناء ولا يتأثرون بالطعن، إنهم يتأثرون بالحب الذي يربطهم بالعمل الصالح لوجه الله تعالى. حبهم لله يدفعهم لأن لا يعيشوا ثناء الناس أو مذمة الناس، لأن الإنسان عندما يجد المعاني الكبرى والقدسية في التقرب إلى الله تعالى تصغر في عينه وفي نفسه جميع العبارات التي يقدمها له الشاكرون على معروفه أو الذامون والمتنكرون لذلك المعروف. المؤمن المخلص لله تعالى لا ينتظر حتى من ولده أن يكون برا به، لأن المخلص لله تعالى يربي ولده ليكون عبدا لله لا ليكون خادما لأبيه. وإن كان الله تعالى يريد للولد أن يكون خادما صادقا يخفض جناحه بين يدي والديه، إن الأب المؤمن لا ينتظر من أولاده أن يبادله بالمعروف حتى يفعل المعروف معهم، بل يرعاهم بأمر الله تعالى لأنه مسؤول عن رعيته. وكذلك الزوجة المخلصة لله تعالى قد تلقى من زوجها كثيرا من العقوق وقلة الإحسان، والله تعالى أمر الرجل أن يكرم زوجته، ولكن بعض الرجال يسيئون إلى زوجاتهم في كل يوم، فالمرأة الصالحة تعمل بأمر الله تعالى على خدمة زوجها بحب وإخلاص لله، وهي تحتسب كل أذية تلحقها من زوجها عند الله عز وجل، لأنه إن لم يصبر أحد الزوجين على الآخر فإن الشحناء والبغضاء والخصومة تدمر الأسرة. فالحفاظ على الأسرة طاعة لله، وعلى أحد الزوجين أن يكون دائما متحملا للطرف الآخر، وأفضل الصيغ أن يكون طرفان متفقين متعاونين في السراء والضراء إخلاصا لله عز وجل وحفاظا على ما أمر الله تعالى بالحفاظ عليه. والأمثلة على ذلك كثيرة تشمل كل العلاقات التي تقتضينا أن نعمل مع الآخرين لوجه الله تعالى، حتى بيننا وبين أنفسنا يجب أن يكون النزاع بين الهوى والإيمان، أن نربي نفوسنا على شريعة الله، ومهما تكن أهواؤنا تميل إلى غير ما شرع الله، فالنفس أمارة بالسوء وقد تحب ما حرم الله، فعلينا أن نخالف أهواءنا وأنفسنا الأمارة بالسوء إخلاصا لله عز وجل، حتى يتقبل الله تعالى هذه المواقف التي قد تزعجنا ولكنها ترضي ربنا. وليس كل ما يحبه الإنسان بالحلال، بل إن كثيرا ما نكره في حياتنا هو خير لنا مما نحب، والله تعالى أعلم بما يحقق سعادتنا في الدارين. فعندما حرم الله تعالى قتل النفس كان من أجل المحافظة على جميع الناس حتى تحفظ جميع الدماء، وعندما أمر بقتل القاتل فحتى لا تتكرر جريمة القتل، وعندما أمر الله بقطع يد السارق فحتى لا تصبح الأموال نهب اللصوص. وطبعا لا يقطع الإسلام يد سارق جائع ولا محتاج إلى سد الرمق، إنما يقطع الإسلام يد محترف وفرت له كل ظروف العيش والعمل. لذلك يجب أن نخلص لله عز وجل ونحن نعمل، فلا نعمل من أجل كسب دنيا على حساب الإخلاص، بل نخلص في الدنيا، ولو أدى الإخلاص لله تعالى إلى أن نتنازل عن حقنا من أجل أن نلتقي مع الآخرين الذين لنا في ذمتهم حقوق قد عجزوا عن أدائها. كل ذلك مما يقربنا إلى الله عز وجل ويجعل عملنا مستمرا مهما كانت ردات الفعل التي نواجهها من الآخرين. أقول قولي هذا وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإخواننا الإخلاص لوجهه الكريم، وأن يجعل أعمالنا مقبولة مقرونة بحب الله ورسوله والعمل الصالح مع جميع الخلق مع جميع عباد الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم الأول من الشهر الثاني من عام 1986.

0: هي الحقيقة،
1: هي الحقيقة،
0: كل الحقيقة،
1: كل الحقيقة
0: سطع. فكانت للإعلام بريقة،
1: كانت للإعلام بريقة،
0: تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: تألق
0: في سماء الإعلام الهادف.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: من المسؤول الحقيقي عن مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه؟ إنه لسؤال كبير، لكن إن كنا منصفين فعلينا أن نجيب عن هذا السؤال بكل وضوح وموضوعية. إن القارئ لسيرة الإمام الحسين رضي الله عنه يكتشف أن الأنصار الحقيقيون للإمام الحسين هم الصحابة الذين عاشوا مع الحسين وجاهدوا معه وتربوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصاهروا معه، وكانوا هم أحرص الناس على عدم خروج الحسين إلى أهل الكوفة لما غلب على ظنهم أنهم سيغدرون به، وفعلا حصل ذلك. فأهل الكوفة هم طرف في الموضوع، الذين أرسلوا الكتب والرسائل إلى الإمام الحسين يبايعونه فيها، فلما خرج إليهم خذلوه، بل انضموا إلى جيش عبيد الله بن زياد يقاتلون الحسين رضي الله عنه. جيش الكوفة أيضا مسؤول عن مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه، الذين باشروا قتال الإمام الحسين، وعلى رأسهم عمر ابن سعد الذي خرج لقتال الحسين طمعا في إمارة الري. ومن الأطراف المسؤولة عن مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه القاتل المباشر الذي قتل الإمام الحسين رضي الله عنه، وهو سنان بن أنس النخعي الذي طعن الحسين واحتز رأسه، وكذلك شمر ابن ذي الجوشن الذي أجهز على الحسين رضي الله عنه، وكذلك خولي ابن يزيد الأصبحي الذي حمل رأس الحسين رضي الله عنه إلى عبيد الله ابن زياد. وأيضا من الأطراف المسؤولة عن مقتل واستشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه يزيد ابن معاوية، الذي كان قادرا على توجيه أوامر صارمة لابن زياد بعدم قتل الإمام الحسين، إلا أنه لم يفعل، كما يؤخذ عليه تركه لقتلة الحسين. كيف يترك قتلة الحسين بعدما فعلوا تلك الجريمة؟ يتركون هكذا؟ هؤلاء هم المسؤولون الحقيقيون عن مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه، وسيظل مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه وصمة عار ونقطة سوداء في عهد يزيد ابن معاوية.
1: ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى.
2: ما ترك الله عز وجل أحدا من قتلة الحسين إلا وانتقم منهم، إما بعمى أو بخرس أو بجنون أو بجذام أو بمرض عضال، وزهقت أنفسهم جميعا عقوبة من رب العزة جل وعلا. ولا

قام الحجاج يوما يسأل الناس من أبلى منكم بلاء، فقام سنان ابن أنس النخعي قال أنا قتلت الحسين يفتخر. فقال الحجاج بلاء حسن. فما إن رجع سنان إلى بيته إلا وعقل لسانه أخرس، ثم ذهب عقله فصار مجنونا يضحك عليه الأطفال والسفهاء، فكان يأكل ويقضي حاجته ويحدث في نفسه والناس يضحكون عليه حتى زهقت نفسه. أما شمر ابن ذي الجوشن ذلك الرجل الخبيث اجتمع له نفر فقتلوه شر قتله وعذبوه قبل قتله، ثم رموا جثته للكلاب جزاء وفاقا فاستحق تلك الميتة. وكذلك خولي ابن يزيد الأصبحي قتل وأحرقت جثته، وأمير الجيش وقائده عمر ابن سعد قتل شر قتله، وذهب إبراهيم ابن الأشتر إلى عبيد الله بن زياد ذلك المجرم الظالم فقتله شر قتله، ثم قطع رأسه وأرسل رأسه إلى عبد الله بن الزبير، فأرسل ابن الزبير رأس عبيد الله بن زياد ذلك المجرم الظالم أرسل رأسه إلى علي بن الحسين، فنصب رأسه في المسجد، فجاء ثعبان حية دخلت في منخره ثم خرجت من فمه كذلك العذاب كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كان

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة قريش تذهل عن مهاجر الحبشة. يا للهول! عمر بن الخطاب في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم أجل، بعدها خرج الفاروق، ولد الفاروق، فأراد إعلانا مزلزلا. سأل عن أذنة يتلهف لسماع الأسرار والأخبار ويطرب لإذاعتها ونشرها، فلم يجدوا له أفضل من جميل بن معمر الجمحي، فهو رجل لا يكاد يلامس الخبر أذنه حتى يكتبه على لسانه. طرق عمر بابه، وحالما فتحه صدمه قائلا: أما علمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم يستفسر منه جميل بن معمر، فالاستفسار مضيعة للوقت مع هذا السبق الإخباري. تركه في الحال، وربما ترك بابه مفتوحا، وانطلق يجر رداءه من العجلة يصيح في الطرقات والميادين. ولحق به عمر وكأنه يريد أن يضيء كل شبر أشرك فيه، أن يضيئه بالتوحيد. أما جميل فتوقف أخيرا حيث يجتمع طغاة قريش عند الكعبة، وتوقف خلفهما الطفل الجميل عبد الله بن عمر، فوصف ما حدث قائلا: اتبعت أبي حتى إذا قام جميل على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، ألا إن عمر قد صبا. لم يسأل الطغاة جميلا ما الخبر، وكيف يسألونه وعمر لم يمهلهم، فقد صاح متحديا: كذب، ولكن قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. هنا هجم الوثنيون كالوحوش عليه، فتصدى لهم جميعا فضربوه وضربهم، واستمر العراك حتى قامت الشمس على رؤوسهم. بعدها سقط عمر من شدة الإعياء، وابنه خائف عليه، ورغم الإعياء توعدهم قائلا: افعلوا ما بدا لكم، فأقسم بالله أن لو كنا 300 رجل لتركناها لكم أو لتركتموها لنا. عندها قرروا الفتك به، فجلجل صوت من خلفهم: ما شأنكم؟ فتوقفوا والتفتوا، فإذا هو والد عمرو بن العاص، العاص بن وائل، الذي جحد مال خباب. فأجابوه: صبأ عمر بن الخطاب. قال: فمه رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ خشي العاص أن تتصدع قوة قريش، فقال: أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ تنفس عبد الله وهم ينقشعون عن أبيه، وقال: والله لكأنما كانوا ثوبا كشف عنه. ثم نهض عمر وأخذ بيد ابنه وانصرف، تاركا الطواغيت يهزون رؤوسهم، يزمون شفاههم، يعضونها حسرة، مشى شامخا تشخب دماء العزة منه تلون ثيابه هيبة. فتذهل قريش عن الحبشة ويراه المستضعفون فترتفع معنوياتهم، فقد أصبحوا به كثرة بعد قلة، وقوة بعد ضعف، وجرأة بعد تردد، حتى إن الفتى النحيل عبد الله بن مسعود تجرأ على فعل ما كان يجرؤ عليه من قبل. في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية. كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم. كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

ورجاء، قرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحميد. قال تعالى:

هو الحميد مستوجب الحمد، أهل الثناء بما أثنى على نفسه، والحمد لله تعالى بجميع محامده، والحمد لله صاحب الحمد ومستحقه، فمن ذا الذي يستحق الحمد سواه؟ بل له الحمد كله لا لغيره، وهو الذي يحمد على كل حال في السراء والضراء. واتصل حمد المؤمنين له تعالى في أول أم الكتاب: الحمد لله رب العالمين.

0: وأقوال أهل الجنة، اللهم إنا نسألك أن نحمدك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا لا ينتهي. الله جل جلاله الحميد هو الذي يوفقك للخيرات ويحمدك عليها ويمحو عنك السيئات. هو سبحانه الغني الحميد، وهو العزيز الحميد، وهو حميد مجيد، وهو حكيم حميد، وهو الولي الحميد. والحميد له حق الحمد إيجادا، فهو الذي أوجدنا من العدم، وله حق الحمد إمدادا، وهو المستحق الحمد بقاء، فهو الباقي بعد فناء كل موجود بلا نهاية، وهو المستحق الحمد خلودا. المسلم يحمد الله تعالى ويوحده في العبادة والاستعانة والدعاء حتى يكرمه بجنته عند اللقاء، إن ابتلاه صبر، إن أنعم عليه شكر. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحميد، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: غالب. سيف الله المسلول كما لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد بمكة ووالده هو الوليد بن المغيرة سيد بني مخزوم ومن سادات قريش. وتعود قصة إسلام خالد إلى ما بعد معاهدة الحديبية، حيث أسلم أخوه الوليد بن الوليد الذي خرج يبحث عن أخيه فلم يجد، فترك له رسالة قال فيها:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك، ومثل الإسلام يجهله أحد. وقد سألني عنك رسول الله فقال: أين خالد؟ فقلت له: يأتي الله به. فقال صلى الله عليه وسلم: ما مثله يجهل الإسلام، ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين كان خيرا له، ولقد دمناه على غيره فيه. فاستدرك يا أخي ما فاتك فيه، فقد فاتتك مواطن صالحة.
2: أود أن أجد من يصاحبني في رحلتي هذه.
3: يا ابن طلحة، يا عثمان.
4: إلى أين يا ابن الوليد؟
3: إني ذاهب للمدينة كي أشهد الإسلام بين يدي رسول الله.
4: وأنا أشهد معك.
5: مرحبا، مرحبا بالقوم.
3: وبك.
5: وبك. إلى أين مسيركم؟
3: إلى المدينة لنسلم بين يدي رسول الله.
5: هذا ما أريد.

0: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: رمتكم مكة بأفلاذ كبدها.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
0: رسول الله يقول لك: الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا لا يسلمك إلا إلى الخير.
1: استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله.
0: يقول لك رسول الله: إن الإسلام يجب ما كان قبله. اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك.
2: أتعلمون أن غزوة مؤتة أول غزوة شارك فيها خالد؟ وفيها قتل قادتها الثلاثة: زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. فسارع إلى الراية ثابت بن أقرن فحملها عاليا وتوجه مسرعا إلى خالد.
3: خذ اللواء يا أبا سليمان.
4: كلا، لا أخذ اللواء، أنت أحق به، هو لك أنت وقد شهدت بدرا.
3: خذ، فأنت أدرى بالقتال مني، والله ما أخذته إلا لأعطيك إياه.
2: فأخذ خالد الراية وأنقذ جيش المسلمين.

0: قد انقطع في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صحيفة لي يمانية.
1: وفي هذه المعركة أنعم الرسول على خالد بهذا اللقب العظيم، سيف الله المسلول.
2: فما شارك خالد بن الوليد في فتح مكة وفي حروب الردة وأيضا في فتح بلاد الفرس، واستهل خالد عمله بإرسال كتب إلى جميع ولاة كسرى، وجاء فيها:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فالحمد لله الذي فض خدمكم وسلب ملككم ووهن كيدكم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. إذا جاءكم كتابي فابعثوا إلي بالرهن واعتقدوا مني الذمة، وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوما يحبون الموت كما تحبون الحياة.
2: بعد ذلك جاءته أخبار الفرس بأنهم يعدون جيوشهم لمواجهته، فسارع ليقابلهم في كل مكان.
3: لا تتعرضوا للفلاحين بسوء، دعوهم في عملهم آمنين، إلا أن يخرج بعضهم لقتالكم فآنئذ قاتلوا المقاتلين.
2: وقبيل معركة اليرموك في حرب الروم قام خالد في جنده خطيبا:
0: بسم الله والحمد لله، إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريد الله بعملكم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أعزنا وذروا أمانا سقى طهرنا فما الأمن إلا لواء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويرجع صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع على المدينة، ويشوف رؤيا صلى الله عليه وسلم ان في ايديه زي غوايش كده سوارة من الذهب في الحلم يعني، فيتضايق منهم جدا صلى الله عليه وسلم، فينفخ فيهم فيطيروا فيستريح. فأولها يعني فسر الرؤية ان في حد هيدعي النبوة. اتنين، وفعلا بدأ يظهر من يدعي النبوة، مسيلمة من بني حنيفة، واحد اسمه أبو الأسود العنسي. الموضوع دلوقتي عن مسيلمة ان بني حنيفة اسلموا، وكانوا قبيلة كبيرة قوية، وكان منهم مسيلمة الكذاب، وتسمى مسيلمة الكذاب لانه ادعى النبوة. والنبي قال عليه الصلاة والسلام لغاية يوم القيامة في 30 واحد هيظهروا بيدعوا النبوة. ومسيلمة قال لهم في بني حنيفة، على فكرة انا مؤمن ورسول الله، بس هو لما يموت انا هبقى النبي بعديه، فانا مش بقول حاجة يعني. ثم أحل لهم الزنا وشرب الخمر ووضع عنهم الصلاة. كأنه بيقول لهم يا عشان بس تبقوا عارفين هو نبي وكل حاجة، بس موضوع الصلاة ده مش مظبوط قوي، وموضوع الزنا على فكرة براحتنا، دي أجسامنا احنا حرين، وشرب الخمر يعني بدل في دين ربنا خالص. وبدأ يسجع لهم بعض الكلام، يسجع سجع يعني أنا أقول لك كلام شبه بعضه يعني، شبه آيات القرآن. فألف لهم كلام مضحك قوي، سورة التفاح، إنا أعطيناك التفاح فصلي لربك وارتاح، إن شانئك هو العجل النطاح، على وزن إنا أعطيناك الكوثر. وبعدين بدأ يقول لهم إن أنا بعرف أعمل معجزات زي محمد. إذا والله يعني أنت ممكن لو حد مثلا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عين قتادة جي فيها سهم، فقال له أنا عني حصل فيها سالت على وجهي وكانت قصته مشهورة، تفل النبي ومسح عليها فبرئت فكانت أصح من السليمة. قال لهم طبعا، فجابوا له واحد عنده عين فيها حول والعين التانية سليمة، فتفل فمسح على العين اللي فيها مشكلة فقامت التانية راحت اعورت، ما بقاش عنده عين، اتعمت التانية. سموها العلماء في العقيدة الإهانة. النبي ليه معجزة، والولي الصالح ليه كرامة، والإنسان الغير صالح ليه إهانة، تحصل له حاجات خوارق للعادة يهينه. كان سيدنا النبي لما يبقاش عندهم مية مثلا يدفل كده في البئر فتفور بالمياه، فكان عندهم بير فيه مية قليلة وعايزين المية فيه تكتر عشان يسقوا الزروع بتاعتهم، قالوا له ده محمد عليه الصلاة والسلام بيعمل كده ويزود المية، طب فين البير ده يا أولاد هناك؟ فقام شارب بق مية كده مضمض ثم مجى فيها فغارت البئر، اتشفطت خالص وماتت الأرض. فكانت كل دي إهانات بتحصل لمسيلمة الكذاب، لدرجة أن واحد من القبيلة بتاعته مسيلمة يقول له أتشهد أني رسول الله؟ فصاحبه يقول له إيه؟ يقول له والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كاذب، يعني أنا عارف أن أنت عارف أن أنا عارف أن أنت كذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. مضر اللي هو عيلة النبي، ربيعة العيلة بتاعتهم، فيقول له انت من العيلة بتاعتي ومن اصحابي، فانت كذاب على زي العسل على قلبي، احب الي من الحق اللي مع محمد اللي من مضر. بعت مسيلمة الكذاب لسيدنا النبي جواب يقول له انت بعد ما تموت وصيهم ان تبقى الزعامة لي. فقال له صلى الله عليه وسلم، بعت له جواب، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. قال له طب بعت له تاني، طب ممكن تديني نص الأرض أدعو فيها الناس إلى الله وأنا نبيها وأنت تبقى نص الأرض؟ براحتك يعني هنسيبك. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه نفس الأرض نفس الرد: الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وإن هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فأما ألف سورة سماها الضفدع مسيلمة، وقال: نطي ما تنطين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، إن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون. شفت بقى، أنا عارف أن أنت بتضحك على قرآن مسيلمة ده، بس هي دي الإهانة اللي بتيجي لأي واحد بيدعي شيء بدون علم، وبيدعي الوحي كمان ربنا مش بيوحي إليه. ودي كانت موقف مهم. أي نعم، ده هيبان بقى لأن حرب مسيلمة الكذاب كانت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بس ده مشهد مهم جدا في سيرة النبي، حصل في آخر أيام حياة النور صلى الله عليه وسلم. عجيب جدا شأن مسيلمة الكذاب، والحقيقة شأن كل واحد بيدعي حاجة ربنا يعني قال له ما تدعيهاش، تكذبش. اللي بيحصل للأنبياء من أشياء خارقة للعادة عشان تأيد نبوتهم اسمها المعجزة، عشان الناس تعرف أنه مؤيد من قوة أكبر من قوتنا فيؤمنوا، فيها مساعدة للناس، زي معجزات سيدنا سليمان والريح وتسخير الجن ومعرفة لغة الحيوانات والطيور، دي حاجة بتاعت ربنا. مسيلمة الكذاب، الشخص اللي بتحصل له أشياء خارقة للعادة فيها إذلال ليه اسمها الإهانة مش المعجزة. عايز يعالج الناس يمرضهم أكتر، عايز يخلي البير يطلع منه مية البير يغور أكتر فيبقى مفهوش نقطة مية، عايز يألف قرآن يضحكنا عبر الزمن، كل اللي يسمع القرآن بتاعه يقول ده واحد بيهزر بيقول نكتة، ده مش كلام منزل من عند الله. لكن أكتر حاجة فيها إهانة لمسيلمة الكذاب إنه بالمصري، المصريين يقولك لما تحب تنافق حد عشان يرضى عنك يقولك أنت بتطبل له، وكان بيطبل للناس، أحل ليهم الزنا وشرب الخمر ووضع عنهم الصلاة. فأنت في القرآن ربنا مثلا يقول لك بس الكلام عليه نور إزاي: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، كتب عليكم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في كده كلام تحس لا ده مش كلام بشر. أنا مش متصور يعني إيه واحد يجي يسأل مسيلمة فبيقول له، أنا حاسه بيقول له مثلا باللغة بتاعتنا باشا هو الزنا حلال، يعني فاهم الفكرة؟ أصلا مش هينفع أقوله حضرتك هل يجوز أن أنا أزني، كلام ما تتصوروش. يعني إيه واحد يقول له ما فيش صلاة وفي خمرة غير موفق؟ يعني مش بس غير موفق، ده شخص مهان. أنا بقول الكلام ده ابعد بقى عن الكلام ده خالص، وتعال احنا لحالنا شوي. صدق نجاة والكذب ريبة، إن البني آدم يدعي حاجات عشان ياخد ود الناس وياخد من الناس أي مصلحة دنيوية، مش حلو، مش حلو. الصدق ده اللي هيعلي مقامك، لأنك لو صادق ربنا هيخلق في قلوب الناس صورتك حلوة. أما الكذاب يقعد يكذب فيعمل بابل كده كبيرة من المنظر، بعدين تقوم فرقعة ينزل على دور رقبته بعد ما الكذب يتكشف، يقولك الكذب ملوش رجلين، كملش يعني، يقع يعني. فسبحان الله في مدعي النبوة إزاي مهان، وسبحان الله في سيد النبوات صلى الله عليه وسلم كيف كان معان ومكرم. والحمد لله يا رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد بن سيرين. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. هذا محمد بن سيرين مذكور في الأولياء، وهو من المحدثين الثقات. وسيرين الأب عنده 6 أولاد، والمحدثون يقولون أولاد سيرين كلهم ثقات. أولاد سيرين 6 كلهم اشتغلوا في الحديث، في علم الحديث، يعني صاروا من علماء الحديث. وعلماء الحديث أنواع، في منهم ثقات في منهم ضعفاء. أولاد سيرين كلهم علماء حديث وكلهم ثقات، الذكور والإناث. قديش جميل الله يرزقك 6 أولاد ويطلعوا الأولاد 6 علماء وكلهم ثقات باتفاق العلماء. وسيرين كان يشتغل بسوء النحاسين، يعني لا كان شيخا ولا كان عالما ولا كان ثريا، موظف عادي، عامل عادي، يشتغل بصناعة القدور، فرزقه الله هؤلاء الأولاد. لا ريب يا إخوان بأن اللقمة الحرام الحلال لها أثر، كما أن اللقمة الحرام لها أثر، ولا ريب أن صدق التوجه إلى الله عز وجل له أثر، كما أن الابتعاد عن الله له أثر. الإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد القرآن الكريم عند المسلمين، صحيح البخاري، من وفيات 256 للهجرة. هذا الكتاب صحيح البخاري كلكم سمع به، مع أن أكثركم ليس مختصا بالشريعة، لكن كلكم سمعتم عن صحيح البخاري. ما من خطيب جمعة أو مدرس في الدين أو عالم في الشريعة إلا وهو محتاج إلى صحيح البخاري، 256 للهجرة، قبل 1200 سنة. هلأ أنا بقلب الخطبة قريت لكم شيء 4 أحاديث من صحيح البخاري، هلأ أوتوماتيك نزل على قبر محمد ابن إسماعيل البخاري حسنات، وعلى قبر أبوه كمان حسنات، وعلى قبر أمه حسنات. أبو إسماعيل في سكرات الموت جعلت ابنته تبكي، أخته لمحمد.

صارت تبكي، عم تشوف أبوها في النزع. إسماعيل فتح عيونه، قال: يا بنية لما تبكين؟ فوالله ما أدخلت إلى جوفي ولا إلى جوفكم لقمة حرام. يا بابا ليش تبكي؟ ما تخافي، أنا صلي 40 سنة بشتغل، 50 سنة، 60 سنة، هالبيت لقمة حرام ما فات، أنا رايح أقبض ثواب ما فعلت. وكان أن رزقه الله محمداً وصار محمداً صاحب الصحيح، بس هذا حقه مال حلال. يا أخوان، المال الحلال له نفعه في حياتك وبعد مماتك، وعكسه بعكسه. يا شباب، من ابتلي بوظيفة عامة، هذا ابتلاء اختبار، كلنا مختبرون، يعني التاجر مختبر في تجارته، والطبيب مختبر في طبه، والموظف مختبر في وظيفته. الحقيقة في ابتلاء، يعني هذه الرشوة بلاء، بس أنت لابد أن تجتهد، لأنه الله عز وجل بده يعطيك ثواب في حياتك وبعد مماتك 1200 سنة. محرزة أنك تجتهد أن لا تأكل إلا الحلال. الحمد لله، الحمد لله، يوجد في موظفينا من هم من الطهر. والله في أخ موظف بالمالية أنا أعرفه، هو عمل شيء 15 سنة بالمالية، بس الرجل من الصلاح، من الخير، من الانضباط بالشرع، يعني شيء عالي جدا، مع أنه المكان يعني يشاع أنه أخي بالمالية كلياتها رشاوي وكلياتها هيك يشاع. هلأ الرجل كان هناك وهو نقي وما في ولا ليرة حرام، وأنا أذكر من وقت ما كان هو موظف في المالية، ثم إنه الآن انتقل، يعني طلب أن ينقل فانتقل، بس من وقت ما كان والله مرارا ما يتصل فيني ويقول لي: يا أستاذ، واحدة من الأمور هي اللي أنا قلتها، قال لي والله، يعني هو بيأدي وظيفته تمام وحتى بيساعد الناس في العمل، قال لي: بعض الناس بيترك لي مصاري، بيقول لي: أخي هدون مو رشوة، هدون هدية، أنا حبيتك، كتر خيرك، ركبت لي بمعاملتي كذا، قال لي وأنا برجع له إياها. قال لي في بيناتهم بيتركها وبيروح، ما عاد أمسكه، يعني وين بده يروح، حبيتخانق أنا وياه شادة، وآكل هم المبلغ اللي انترك على طاولته وأنه بده يروح. المهم، من 8 أشهر أو من سنة والله بعت لي رسالة، قال لي: الآن خرج ابني علي من جامع الحسن من امتحان القرآن الكريم، وقد نجح بإجازة بالقرآن الكريم. سبحان الله، لما بعت لي الرسالة هو فرحان أنه هلا ابني طلع وحافظ والحمد لله نجح وبالإجازة، والولد صغير ما له كبير. أم كتبت له أنا بالجواب: مبارك يا أبا علي، هذا أول دفعات المال الحلال الذي كنت تحافظ عليه. هذا القبض، بس هي أول قبضة، لسه مو كل القبضات هدول، هي أول وحدة. بعد شيء 4 أشهر بيبعث لي رسالة بيقول لي: بنتي نالت الإجازة في حفظ القرآن الكريم. بقيان عنده ولد واحد. يا أخوان، الله وكيلك، المال الحلال يسعدك في الدنيا ويسعدك في الآخرة، يسعدك في حياتك حتى بعد ما تموت. وأنتم كلكم خبراء بأناس ملأوا أيديهم من الحرام. يا حرام، والله يا أخوان، أنا دخلت إلى بيوت، الله وكيلكم، من الرفاه والجمال والفخامة شيء فظيع جدا، بس داخل البيت نار مشتعلة. يا حرام، الزوج مع زوجته، الابن مع أبوه، البنت مع أمه، نار مشتعلة بكل معنى الاشتعال. الرفاه معجب جدا، يعني ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. أنت بتفوت على البيت أو بتشوف البيت أو بتشوفه من برا تقول نياله، هذا عايش بسعادة ما بعد سعادة، بس يا حرام هو عايش بحريق في داخله ما بعده حريق. نصيحة يا شباب اللي في بيناتنا موظفون، نصيحة: أما الحرام فالممات دونه، ولا تتهاون بولا نقطة، وليعب من يعب وليضايق من يضايق. أخي، أنت هذه هويتك وهذا ممشاك وهذه السعادة التي تبحث عنها في الدنيا والآخرة. فهذا سيرين الأب كان يعمل قدور النحاس،
الله بعث له 6 أولاد محدثون ثقات، صبيان وبنات. نحن عم نحكي هلا عن محمد اللي هو ابنه لسيرين، يعني ابن النحاس، ابن صانع الطناجر، ولي من الأولياء. نحن بنتمنى نصير مثل ابن صانع الطناجر، الشغلة لا بصناعة الطناجر ولا بصناعة القصور ولا يلي معه كثير ولا يلي معه قليل، الشغلة بالتقوى، بترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. فهي بدها مال حلال وبدها صدق توجه إلى الله بالدعاء لأولادكم. لما ساوينا سلسلة خطب تربية الأبناء، آخر خطبة يعني بعد جهد، والله الله يعلم قديش بذل جهد لإعداد المادة العلمية خلال سنة، بس أنا وصلت إلى يقين كان عندي بس ازددت يقينا، يا أخي صلاح وأولادك مرهون بدعائك لهم وبصدق التجائك إلى الله عز وجل أن يصلحهم. هلأ أنت بتخطط وبترتب وتحطهم مدارس جيدة وبتجيبهم على الجامع، بتجيب لهم رفقات جيدين، بس بعدين والله شيء الفتن جدا صعبة، إذا الله عز وجل ما أعانهم شغلة صعبة جدا. قد ما بتقدروا يا أخوان ادعوا لأولادكم، قد ما بتقدروا اسألوا الله عز وجل في الليل والنهار أن يتولى أولادكم. قال: كانت أم محمد ابن سيرين صفية مولاة لأبي بكر، يعني أمه لمحمد ابن سيرين مرته لهذا صانع القدور اللي هو سيرين، كانت هي أمة، فإجا سيدنا أبو بكر يعني أعتقها، فهي مولاة، يقال مولاة لأبي بكر يعني وفاء معه. قالوا: طيبها 3 من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما صار عرسها لأمه لمحمد ابن سيرين، يعني سيرين صار عرسه، فاللي جهز له العروس 3 من أمهات المؤمنين من أزواج النبي، هن طيبوها ودعين لها، صاروا يدعوا لها. وحضر إملاكها يعني حضر العرس 18 بدريا، منهم أبي بن كعب، يدعون ويؤمنون. يا شباب نصيحة اللي ما صار عرسه، لما بتكون تكتبوا كتابكم جيبوا أصلح الخلق، اعزموا ناس صالحين بالكتاب. وعفوا إذا إلك كم رفيق عونطجي يعني شو تميس الموضوع اعمل حالك يعني، خليهم أخي للحفلة العامة، أما هي الجاهة تبع 10 أو 20 واحد جيب الصالحين جداً. إذا عفوا أناس أشرار فجار لا تجيبهم، نصيحة، لأنه أخي هذا مجلس تحضره الملائكة، خلي بس حضرانين الصالحين، ما بتعرف في بركة الدعاء. هذا سيرين مرته يلي جهز العروس 3 من أمهات المؤمنين، ويلي حضر عرسه 18 بدري، صحابي حضروا بدرا ويؤمنون ويدعون. أما واحد بده يعمل عرسه يجيب ناس أشرار، ناس سيئين، واحد ناس يتكلموا كلام فاحش، ناس يتصرفوا تصرفات غير جيدة، ما لك مصلحة. يعني الوقت وقت مبارك، ما بتدري بجوز بهذه الليلة يقسم الله عز وجل أن يكون لك ولد، فإذا دعا لك الصالحون لعل صلاح ولدك ببركة هذا الدعاء. فاجتهدوا يا أخوان تدعوا لأولادكم مع اللقمة الحلال. قالوا: كان محمد بن سيرين إذا حدث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتقي شيئاً، كأنه يحذر شيئا، يخاف كثير، مع أنه هو عالم وهو ثقة، هو متخصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قالوا له حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف. قال: كأنه يحذر شيئا، يعبئ وشه هيك يتلكى خوفا من أن يخطئ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عشان هيك يا شباب اللي بيناتكم بيوصلوا رسالة واتس، بيوصلوا شيء على الفيس، ما فورا انه والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مو فورا تبعتها لرفقاتك، اذا ما بتاكد انت انه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تبعته، وقفوا عندك. هنا ما والله لقيته حلو كلام مقبول، يعني شغله لا حلو لا مقبول، شغله في معايير. اذا انت بتعرف هذا الحديث والله اي نعم بصحيح البخاري بصحيح مسلم، هلا مرات بيقولوا لك اخرج مسلمون وكذا، مين اللي باعت الرساله؟ والله رفيقي عفوا يعني عادي، إنسان عادي، بجوز يكون خطأ، يعني هو كاتب أخرج مسلم وهي مو أخرج مسلم. إذا كان عالم اللي باعتها خذها، بس إذا مو عالم مو مختص هذا، ربما يعني ما تأخذ مين ما بدك، هلا بيكتب لك أخرج البخاري وأخرج مسلم، إذا مو متحقق لا تبعتها، وقف عندك وإلك أجر وثواب إذا وقفتها. يعني نحن في بناتنا بحب الأجر، بيقول لك أخي خلي الناس تستفيد.
تبقي إذا مالك متأكد لا تفعل. وسمعت محمد بن سيرين يقول جرير بن حازم يحدث رجلا فقال ما رأيت الرجل الأسود، يعني محمد بن سيرين عم يحاكي هذا الزلمة، يبدو في موضوع بيناتهم، فعم بيقول له ما شفت هذا الرجل الأسود. قال ثم قال استغفر الله ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. هو هذاك فعلا أسود يعني، بس يدل عليه أنه يقول له ما شفت هذاك اللي مرأ الأسود. بعدين حاسب نفسه قال الله أكبر، شلون هيك أنا بقول استغفر الله ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. وكانوا إذا ذكروا عند محمد رجلا بسيئة ذكره محمد بأحسن ما يعلم. يعني إذا قاعد بجلسة فيها غيبة، عم إجا واحد اغتاب واحد عشان يكفر عن الغيبة التي سمعها، مو هو قال، يروح يحكي محاسن هذا الرجل على الملأ أمام الناس. ودخلت على محمد بن سيرين وقد اشتكيت. طوق بن وهب يقول دخلت على محمد بن سيرين وقد اشتكيت، يعني مرضان. قال كأني أراك شاكيا. قلت أجل. قال اذهب إلى فلان الطبيب فاستوصفه، يعني خلي يكتب لك وصفة. ثم قال لا اذهب إلى فلان فإنه أطب منه، يعني أحسن منه، دكتور أحسن. ثم قال استغفر الله أراني قد اغتبته. ليش هيك أنا نقصت من هذا الطبيب الأولاني؟ قال كأني أنا اغتبت لهذا الرجل. شوف الصالحين وصفوا محمد بن سيرين بالورع، عنده ورع كثير، يعني بحاسب نفسه على شغلات صغيرة. هلا أول واحد الحقيقة إذا قال هذا الطبيب أمهر من هذا الطبيب ما بيكون اغتاب الأولاني، طبعا إذا كان على علم يعني بالأمر. بس محمد بن سيرين شاف أنه أنا ما بصير أولى، لازم لاقي كلمة أحسن من هذه الكلمة. وقال عاصم الأحول سمعت مورقا العجلي يقول ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين. يعني محمد بن سيرين كان فقيها بس كان ورعا كمان. هلا نحن يا أخوان في مسائل الفقه، لما واحد بيدرس مسائل العلم إذا ما في ورع وخوف من الله، بدل ما يزداد قرب من الله عز وجل بيقوم بيبتعد عن الله عز وجل. نحكي لكم مثال. هلأ الستات الكبار والرجال الكبار والكبار منا إذا توضأ مستحيل إنه يتوضأ إلا يتمضمض 3 مرات ويغسل أنفه 3 مرات ويغسل وشه 3 مرات وإيده اليمين 3 مرات واليسار 3 مرات. هو بيقول لك هيك الوضوء، هيك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا، لازم تغسل ايدك 3 مرات، تتمضمض 3 مرات، تستنشق 3 مرات، تغسل وشك 3 مرات. في بعض طلاب كليه الشريعه بس يفوت على كليه الشريعه ويدرس الفقه، او واحد بس يحضر درس فقه، بقى بدرس الفقه تبع الوضوء بيحكوا اركان الوضوء وسنن الوضوء، فبيقولوا بالدرس انه اركان الوضوء هذه بدونها يبطل العمل، أما سنن الوضوء بدونها العمل صحيح، بس بدل ما تأخذ 100 بتأخذ 90. فبيروحوا بيعدوا شو أركان الوضوء: النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الشعر، وغسل الرجلين، والترتيب، هدول الأركان. شو السنن؟ المضمضة سنة، الاستنشاق سنة، 3 مرات سنة. بقى في طلاب كلية الشريعة بيكون هو قبل كلية الشريعة ما بيعرف، بيقوم لما بيتوضا بيساويهم 3 مرات وبيتمضمض وبيساوي انفه، بس ياخذ درس الوضوء تبع الاركان والسنان بصير بيغسل وشه مره واحده وايده مره واحده، ولعد لا بيتمضمض ولا بينف انفه وبنظف انفه، حتى اذا سالته بيقول لك اخي هدول سنه. شايف صير ما عاد يتمضمض، ليش ما عم تمضمض؟ قال ايه سنه هدول، لانه صار في فقه في علم بس ما في ورع. فبدل ما العلم يزيد قرب من الله، العلم بعده عن الله. يا ريته ما كان بيعرف، لو ما بيعرف احسن بيضله بيتمضمض وبيستنشق وبيغسل 3 مرات. والله مره في اخ سته قالت له شافته عم يتوضا، بقى لما توضا ما تمضمض، قام سته قالت له روح ارجع عيد وضوءك. قال لا تيتي هدول سني، المضمضه والاستنشاق. قالت له لا تتفلسف، روح توضى ما توضيت.
يعني يا ريته مثل ستو، رزق ستو أحسن منه. بقى في واحد العلم تبعه إذا ما في ورع بدل ما يزيده قرب من الله عز وجل بيبعده عن الله، وفي واحد إذا في ورع فالعلم يزيده قربا من الله عز وجل. وقد قال الصالحون: كنا نتمسك بالسنة لأنها سنة. إذا ناله هي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، يتمسك فيها. كنا نتمسك بالسنة لأنها سنة، ووجدنا رجالا يتركون السنة لأنها سنة. في ناس بيقول لك أخي سنة بلا هي. فمحمد ابن سيرين كان هناك، كان مع فقهه يوجد ورع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فقها وورعا، وأن يزيدنا صلة بحضرته، وأن يزيدنا صلة بجناب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن، مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ورد في بعض الآثار والروايات أن المشركين وقد سمعوا القرآن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له انسب لنا ربك. كان عندهم أصنام اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى في الكعبة وعند المقام وفي المسعى والصفا والمروة وفي مكة وقريش والطائف وغيرها من بلاد العرب. انسب لنا ربك. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنزل الله تعالى هذه السورة العظيمة: قل هو الله أحد. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص لأن فيها التوحيد وصفة الله، فهي خالصة لمدح الله والثناء عليه وبيان صفاته جل وعز بما لم يوجد في غيرها. وأيضا هذه السورة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: إنها تعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن في الفضل، تعدل ثلث القرآن في الموضوع وليس في الحكم. ولذلك لابد من قراءة سورة الفاتحة في الصلاة مثلا، وينبغي أن لا يهجر الإنسان شيئا من القرآن، ولكن لهذه السورة فضيلة وعظيمة وعظمة ومزية لا توجد لغيرها من سور القرآن مثل هذا المعنى، أنها تعدل ثلث القرآن. وهل هي أفضل سور القرآن أم الفاتحة أفضل منها؟ الله أعلم. وقد يكون للفاتحة فضل لم يرد لهذه السورة. والمقصود على كل حال أن هذه السورة سورة جامعة لصفات الله سبحانه وبحمده، فيها الاستفتاح بقل لأنها جواب على سؤال. وغالب ما في القرآن الكريم مما يبدأ بقل فهو جواب على أسئلة الناس سواء كانوا من المؤمنين أو من المشركين، وسواء كان ذلك متعلقا بالعقائد أو متعلقا بالأحكام. وسور قليلة تبدأ بقل، مثل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل والله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أما الآيات فكثيرة جدا المبدوءة بقوله تعالى قل، لكن اللفظ هذا موحي بأن القصة هنا قصة وحي من عند الله، وأن أمر العقيدة ليس مما تدركه العقول بمجردها ولا تحيط به ولا تصل إليه، لا يمكن إدراكه إلا عن طريق الوحي. ولذلك يلقن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول. وحتى كلمة قل مثبتة في نص القرآن ليعلم الناس أن الله تعالى أمره أن يقول فقال، ولقنه هذا المعنى. حتى كلمة قل الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقولها ليعلم الناس أن هذا قول الله سبحانه وتعالى ووحيه، أن هذه العقيدة التي يجب أن تستقر في ضمائر المؤمنين، أن الله تعالى أحد، والوحدانية قضية في غاية العظمة والأهمية والخطورة، لأن الكثير من الشعوب والأمم تقع في الشرك. واليوم مع وجود الحضارة والتفوق والعلم والمدنية والتواصل تجد أناسا ربما يكونون كبارا في علومهم وبروفيسورات ومتخصصين وعلماء، ومع ذلك تجد الواحد منهم يصنع تمثالا ثم يعبده. وهذا رأيته في عدد من الدول في جنوب شرق آسيا وفي الصين وفي غيرها والدول البوذية وسواها، أن الناس يولعون بصناعة التماثيل والأوثان والأصنام ثم بعبادتها، ويعتقدون أنها ترمز لمن يقدسونه أو يعبدونه. فلذلك كانت قضية التوحيد من أهم وأخطر القضايا التي يذندن حولها القرآن الكريم منذ بداية إلى نهايته، وكانت متضمنة في سورة الفاتحة التي هي ركن في كل ركعة في الصلاة يجب أن تقرأ، فيها الوحدانية وفي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وفي الأسماء والصفات وفيها البعث وفيها كل القضايا الجوهرية التي يجب الإيمان بها. فهنا الله تعالى يؤكد على هذا المعنى، وأن الله أحد، وأحد أبلغ من واحد، لأنك لما تقول إن الله واحد وإن كان يؤدي المعنى، إلا أن كلمة أحد أبلغ في الوحدانية، وأنه ليس له شريك وليس له ثاني، فهو واحد أحد. ولذلك وصف الله تعالى نفسه بقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فلما قال واحد أتبع ذلك بقوله لا إله إلا هو. أما لما قال هنا
أحد لم يكن هناك حاجة إلى أن يقول لا إله إلا هو، لأن كلمة أحد تدل على أنه واحد وتدل على أنه ليس له شريك وأنه لا إله إلا هو. هذا معنى عظيم ذكرته هذه الآية الكريمة. ثم قال الله الصمد، وأسس هنا مرة أخرى فقال الله، باعتبار هذا اسم يقال أنه الاسم الأعظم أو هو جزء من الاسم الأعظم، وهو الاسم العلم لله سبحانه وتعالى، فتنسب إليه بقية الأسماء، تقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله الأحد، الله الصمد، فتبدأ به ثم تخبر عنه. فهنا قال الله الصمد، والصمد لم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع، فهي من الأسماء الحسنى لله. ولله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أحصاها بالحفظ، أحصاها بالفهم، أحصاها بالاستيعاب، أحصاها بالدعاء بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والصمد معنى عظيم جدا، لا يقدر قدره إلا الله. وقد تنوعت عبارات السلف في تحديد المقصود بالصمد، وخلاصتها أنه الغني عما سواه وغيره محتاج إليه. ومن معانيها ومكملاتها أيضا الكمال، فهو السيد الذي كمل في سدده، الغني الذي كمل في غناه، يعني أن الصمد هنا له الاستغناء التام عن خلقه، والخلق لهم الافتقار التام إليه، وأيضا من معانيها السيد يعني الذي حصل على الذي له الكمال المطلق في الصفات، فكل الصفات له أحسنها وأتمها وأكملها. ولذلك بعضهم يقول مثلا الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، هذا صحيح، ولذلك قال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، فهو يطعم عباده لكنه لا يطعم، وفي قراءة وهو يطعم ولا يطعم، يعني أنه غني سبحانه، فهو ليس محتاجا إلى شيء من خلقه أبدا، وكل خلقه محتاجون إليه. فهذا معنى الصمد، أي السيد الكامل العظيم الغني الذي لا يحتاج إلى أحد، لا إلى خلق ولا إلى ملائكة ولا إلى إنس ولا إلى جن ولا إلى سماوات ولا إلى أرض ولا إلى عرش، لا يحتاج إلى شيء، وكل هذه المخلوقات محتاجة إليه سبحانه، مفتقرة إليه افتقارا ضروريا، فلا قوام لها ولا قيام لها إلا به. ولذلك من أسمائه سبحانه القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الله الصمد، والصمد هنا من الأسماء الحسنى الذي يحسن أن ينادى به، فتقول يا صمد يا صمد يا صمد، ولو أن الإنسان قالها وكررها وكررها في المواقف والمآزق والمضايق والملمات وأوقات الحاجة، وزاد افتقاره إلى رب، حري به أن يفتح له الباب ويعجل له الجواب ويسرع إليه بالفضل والعطاء من رب الأرباب ومسبب الأسباب الكريم الوهاب جل وتعالى. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكانوا يزعمون أن الله تعالى له أولاد وله صاحبة، النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والوثنيون قالوا إن الله تعالى له صاحبة من الجن وأنها ولدت له الملائكة، فنفى الله تعالى ذلك كله وقال لم يلد ولم يولد، فالله تعالى ليس له ولد ولا والد، وإنما قال ولم يولد من باب المقابلة، وذلك رد عليهم، وكأنه يقول لهم أنكم تدعون أن الله تعالى له ولد، ومن يكون له ولد يكون له والد، وهذا ليس من شأن الألوهية، الله تعالى هو الواحد الأحد الذي هو أول بلا ابتداء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة رضي الله عنها. كانت ولادة رملة في العام 25 قبل الهجرة، أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة. والدها أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية. نشأت نشأة بنات الأشراف من العرب على الترف والعز والرفاهية والتضلع في الأدب، حفظت الشعر والمأثور من القول والحكمة. جاءها عبيد الله بن جحش خاطبا، وكان شابا مرموقا يتمتع بالوسامة والجاه العريض والحسب الرفيع. أضف إلى ذلك تضلعه في علوم الديانات وأصولها. فقبل أبو سفيان بعبيد الله زوجا لابنته رملة، فكانت مع زوجها عبيد الله بن جحش على خير ما يكون الزوجان، تفاهما وتقاربا ومحبة. ومضت بهما الأيام حتى كانت نبوة وبعثة محمد بن عبد الله عليه السلام، وتأثر بها عبيد الله بادئا تأثيرا سطحيا، لمس بعض جوانب نفسه إذ خضع لمؤثرات قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان ابن عمته، وأيضا بسبب كلمات المديح التي كان يسمعها من ورقة بن نوفل عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أسلم عبيد الله ثم هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته رملة، في جملة من هاجر من المسلمين، وما كادت قدماه تطأ أرض النجاشي حتى عاوده الحنين إلى الماضي، إلى بعض نصرانيته التي كان عليها. وحدث أن استيقظت رملة ذات يوم على حلم مزعج رهيب، فقد رأت في منامها زوجها عبيد الله بوجه غير وجهه الحقيقي. رأته دميما بعد أن كان وسيما، وقبيحا منكرا بعد أن كان جميلا، فاستعاذت بالله من ذلك. وبينما هي في شؤونها الخاصة منشغلة منهمكة، أتاها عبيد الله معلنا نصرانيته، داعيا إياها إلى متابعته ومشاركته، فأبت ورفضت واستكبرت ولادت بإيمانها، وحدثت زوجها عبيد الله بذلك كما دعته إلى الثبات على الإيمان والإسلام، فرفض وأصر على الرفض. ثم انكب على الخمر يعب منها حتى الثمالة، واستمر على ذلك أياما طوال حتى احترق كبده والتهبت أمعاؤه، فقضى كافرا.
1: نساء حول الرسول.
2: عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله وكتبه إلى الملوك والأمراء في أنحاء الأرض يدعوهم إلى الإسلام بعد هجرته إلى المدينة، لم ينس الرسول العظيم في رسالته إلى النجاشي ملك الحبشة أن يذكر رملة بخير، وأي خير أعظم من أن يخطبها لنفسه، مواسيا لها في غربتها وكربتها، معزيا لها في ترملها. فقد حمل عمر بن أمية الضمري إلى النجاشي كتابا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوه فيه إلى الإسلام، وقد ضمنه طلبا كريما هو أن يخطب له النجاشي رملة بنت أبي سفيان. فقبل النجاشي مهمة الخاطب وأرسل إلى رملة إحدى جواري تحمل لها النبأ السعيد، فصاحت رملة قائلة: بشرك الله خيرا. ثم وكلت عنها خالد بن سعيد بن العاص لإتمام مراسم الزيجة. فلما كان المساء من ذلك اليوم، دعا النجاشي المسلمين اللاجئين عنده إلى قصره وخطب فيهم قائلا: لقد كتب إلي محمد صلى الله عليه وسلم أن أزوجه رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، فأجبت إلى ما دعاني إليه وأصدقتها عنه 400 دينار. لقد استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمته أن ينال بهذا الزواج أمورا كثيرة، ويحقق أغراضا عظيمة وأهدافا سامية. فبالإضافة إلى المواساة التي لقيتها رملة، فاستكانت نفسها بعد قلق وهدأت بعد اضطراب، فقد نال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا عظيما على أكبر عدو له ولدينه ودعوته. انتصر على والدها أبي سفيان. ولما كان يوم فتح خيبر، ووصل وفد المهاجرين العائدين من الحبشة بعد طول غياب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري بماذا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكانت رملة أم المؤمنين رضي الله عنها مع الوفد القادم بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامت في بيته زوجة تقدر مسؤولياتها وتحفظ مكانتها وتحرص على إسعاد زوجها. وعرف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرها، فأغدق عليها من فيض حنانه وحبه ورعايته وعطفه. وليس أدل على وفائها وإيمانها ودينها من تلك الحادثة المشهورة في حياتها، إذ قدر لها أن تواجه والدها أبا سفيان وجها لوجه.
3: نساء حول الرسول.
2: هي مؤمنة وزوجة لرسول الله، وهو كافر مشرك سيد قريش بلا منازع، له رهبة وهيبة، ولكنها رضي الله عنها وقفت منه موقف الند للند، لا تخشى أذاه ولا ترهب سطوته ولا تجزع من سلطانه وجبروته. عرفته مكانته بين الإيمان والكفر بمنتهى رباطة الجأش والسكينة، إذ قالت: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وتعلم بكل فخر واعتزاز: ولا أهل الله ولرسوله لا لأحد سواهما. وحين علم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان بين رملة وأبي سفيان، ازدادت قيمتها في نظره وسمت مكانتها في قلبه. بعد أن اختار الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جواره، أقامت رملة في بيتها وفية لذكرى رسول الله الزوج الحبيب. كان الخلفاء يأتونها زائرين ويعيلونها بالمال الذي كان يكفيها مؤونة الحاجة والسؤال. وروت من الأحاديث ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسهمت في تنمية العلم الإسلامي. ولم تكن تترك المدينة إلا لحج. ولما كان العام 44 بعد الهجرة، أحست رملة بالضعف يسري إلى جسدها والوهن يدب في كيانها. كيف لا وقد شارفت على نهاية العقد السابع من عمرها، وما هي إلا أيام حتى توفاها الله تعالى. فدفنت في البقيع رضي الله عنها، وأنزلها منزلا مباركا طيبا، وألحقنا بها في زمرة الصالحين من عباده.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أبي، هو كيف كان الشيخ يرى مستقبل الصراع مع الاحتلال؟
1: لقد أجاب على هذا السؤال في مقابلة مع الجزيرة. تفضل يا شيخ.
2: بارك الله فيك.
1: تفضل.
3: بارك الله فيك.
1: تفضل يا أخي.
3: بارك الله فيك.
2: والله غلبناك معنا.
1: حاضر.
2: يا جماعة، يجب أن نشدد من وتيرة العمل العسكري في الداخل، ليكن معلوم لدينا أن الاحتلال قدم على فلسطين وشجع الناس على الهجرة إليها من باب أنه يستطيع أن يحقق لهم الأمن والاقتصاد. لابد أن يصل المواطن في الكيان إلى أنه لا أمن له في بلدنا، ولا يمكن أن يحقق مصلحته المالية هنا حتى يغادر من حيث أتى. يا إخوة، سننطلق في مساحات العمل وتوسيع رقعتها. يجب أن يطال الخوف كل شبر في أراضي الكيان.
3: أيوة يا شيخ، هذا كلام رائع، ولازم تكون عنا استراتيجية واضحة لتشتيت العدو والاستعداد لعمل نوعي يربكهم.
1: ربما هذا يتطلب شيئا من المال، زيادة وتطوير الفرق العاملة وتطوير المجال التقني والعسكري.
2: الآن لابد من الإعاز بتطوير العمل وتوسيع رقعته والتواصل مع الميادين في الداخل والضفة الغربية.
3: يا رب يا رب.
2: ويجب أن يكون لدينا ميثاق لتوسيع العمل العسكري يحمل مضامين توسيع المواجهة. لابد من استهداف العسكريين ما أمكن، البعد عن استهداف الأطفال والنساء الآمنين قدر الإمكان.
1: يا شيخ، كلهم قتلة، حتى صغيرهم حينما يكبر يحمل سلاحه ويقاتل ويهدم بيوتنا. انظر إلى الطائرات التي تبيد البيوت بما فيها الأطفال والنساء. لا بد أن يذوقوا من نفس الكأس الذي يسقوننا منه حتى يتوقفوا عن هذه الجرائم.
2: نعم، كلامك صحيح يا أبو أحمد، هم قتلة ومجرمون،

0: قتلوا الطفل والمرأة وهدموا البيوت. ما أظن أن أحدا ينسى مجازرهم في دير ياسين وصبرة وشتيلة وكفر قاسم وغيرها، لكن لابد أن نتحرى قدر الإمكان الابتعاد وألا نقصد هذه الفئات بعينها.
1: لابد أن تكون أهداف العمل العسكري المصالح الكبرى اللي بتهدد اقتصادهم وشركائهم، وكمان استهداف المؤسسة العسكرية والجنود المقاتلين.
0: نعم نعم هذا صحيح.

0: أيها المجاهد، كن حريصا على ألا تستهدف طفلا أو امرأة، وأذق عدوك مما أذاقه لشعبك.
1: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر، الله أكبر.

0: الجبل، أخذوا الدارك يا أمه، أخذوا الدارك يا أمه، ربنا يدوقهم من المر اللي دقناه.
1: اهب كل باب وحاصروهم بالخوف وطردوهم من أرضكم، واحرصوا على أن تهجروا أصحاب المصالح المالية والعسكرية من أرضنا، ومن خلفهم سيرحل الناس الآخرون.
2: وين أمن دولة إسرائيل؟ وين استخبارات؟ وين؟ بدي أعرف.
3: واضح إنه عندهم خبراء من برا دربوهم.
2: هذا كلام عجزي، كلام ضعف. وين رجالك؟ وين الفلوس اللي بتطلبها؟ بدنا ميزانية أجهزة، تفضل. بدنا ميزانية تدريب، تفضل. بدنا اليوم ما حدا قادر روح سوق، ما حدا قادر روح شغل. ايش في؟
4: بقترح يا سيدي أن نقوم بهملة اعتقالات لكل أبناء خماس ونشدد عليهم في التحقيق.
2: أنت غبي كبير. معناه بدك تعتقل الشعب الفلسطيني. اتفرج على التلفزيون، الشعب كله أمن بخماس وأمن أنه الخل العسكري ممكن يطردنا.
5: سيدي أنا عندي اقتراح بتمنى إليك قبول.
2: تفضل. لا شو أنا جايبكم؟ القيادة بدها إجابة، الشعب كله بيسأل الأمن وين. ممكن يصير تغيير في كافة مفاصل، خلوا بالكم.
5: سيدي من الواضح إنه حماس رتبت أمورها العسكرية ووسعت أدواتها، إيش رأيكم نكون بمشروع سلام عشان الفلسطيني يتابع الفلسطيني، مشروع يخليه حريص أكتر منا على مواجهته.
2: شو قصدك؟
5: إيش رأيك بمشروع سلام؟ يمكن إنه يكون ضمن مشروع المقاومة. بواسطة هذا المشروع بنحقق التالي: أولا بنهدم مشروع المقاومة اللي بدأ ينتشر وبنهدمه بإيدين فلسطينية. ثانيا بنظهر إنه إحنا دولة إسرائيل دعاة سلام.
4: أي سلام اللي ممكن تقبله مع الفلسطيني الخشرة؟ هذا واحد ما بيجوز إله إلا القتل. لا، مرفوض هذا تفكير.
6: لازم يكون خل عسكري عشان ما يفهم إنه دولة إسرائيل دافت واستسلمت.
2: أسكت. لازم تفكر بطريقة واقعية. الموت عم بيحاصرنا. لما تكون قوي ممكن تفكر بطريقتك، لكن لما يكون عدو قوي لازم تلجأ للحلول السلمية والتفاوض. يا أهبل، أنت ضابط ناجح، إلك مستقبل واعد في دولة إسرائيل. بكرة راح ناقش قضية مع كابينت.
7: يبدو يا أبي أن العمليات أوجعتهم كثيرا.
8: حقا ألمتهم، لقد أصبحوا يفكرون بشكل جدي في مشروع سلام حتى يقضوا على مشروع المقاومة. حقا يا ولدي، هو الأساس تدمير الأمن والاقتصاد بفعل المقاومة، ولذا أطلقوا مشاريع السلام.

0: ادخل. ايش؟ هل من جديد؟
1: كل المعلومات تشير الى انه الشخص اللي كنا نقول انه ميت هو خلف المشكلات والعمليات.
0: مين؟ تقصد احمد ياسين؟
1: صحيح.
0: في معلومات مؤكدة؟
1: هاي صورة عن تحقيقات واعترافات انه هو خلف كل العمليات العسكرية، وهاي تسجيلات صوتية لمكالمات تثبت بالدليل القاطع انه هو وراء العمل العسكري والتطوير النووي.
0: بصدق اما الاجتماع وناقشوا آلية القضاء عليه، وناقشوا المعلومات الموجودة، وخليني اشوفك في اخر الاسبوع. شاول،
1: اوامر.
0: لما تجتمع مع قيادات الاركان والاجهزة ذكرهم انه اسرائيل من النيل الى الفرات ولابد من خطوات.
2: انا بكره هذا شرور، اليس هو من ذبح الناس في صبرا وشتيلا؟
3: نعم هو.
4: وماذا حدث بعد ذلك يا ابي؟
3: اجتمع شاول مفاز مع قادة الاجهزة الامنية جميعا، وقرروا ان الشيخ احمد ياسين لابد من اغتياله،

0: المشكلة إنه اغتياله راح يفجر أزمة كبيرة وموجة عمليات.
1: ممكن كمان تظهر إنه مشكلة إنه تكون كافة سفارات ومصالح إسرائيلية مؤرّدة للخطر.
2: أنا أعتقد إنه الجبهة الداخلية بهاجة إلى استعداد لمثل هذه عملية.
3: في حد معترض إنه هذا شخص بيستحق القتل؟ كلكم مجمعين، لكنكم خايفين شوي. إذا اقتلوه. هذه عملية اسمها وقود السرعة الجير، عشان يتوقف العمل ضد إسرائيل. واستعدوا لكل الاحتمالات، الجبهة الداخلية والخارجية، واجمعوا كل المعلومات. بدي أشوف كيف بيموتوا الكبار عند دول الناس.
4: وفي هذه الجلسة تم أخذ قرار باغتيال الشيخ أحمد ياسين.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. الحاج أبو كريم رجل فاضل في الستين من عمره، ثري جواد كريم، يبحث دائما عن الفقراء من أقاربه ومعارفه وجيرانه، وهو كما يقال اسم على مسمى. يعتقد أبو كريم أن الله تعالى استخلف الإنسان على المال في هذه الدنيا لينظر كيف يستعمله، فإن استعمله فيما يرضي الله تعالى بارك له فيه، وإلا محقه وأذهب بركته وجعله نقمة على صاحبه. الحاجة أم مريم ابنة عم أبي كريم أرملة، توفي زوجها منذ 5 سنوات وخلف لها 4 بنات صغيرات، وراتبا شهريا لا يكاد يكفي لثمن الخبز والماء وفواتير الكهرباء. لا يكتفي أبو كريم بدعم ابنة عمه بالمال، بل يصطحب زوجته كل شهر لزيارتها، ومعهما ما تحتاجه طوال الشهر من الرز والسمنة والسكر واللحمة والشاي والمعكرونة وبعض الخضار والفواكه. تدمع عيناء أم مريم عندما تذكر للناس كيف تكفل ابن عمها أبو كريم بإعالتها وبناتها 4. في كل صلاة تدعو أم مريم لقريبها الكريم أبي كريم فتقول: اللهم بارك له فيما رزقته، واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عندما علم أبو كريم بما تدعوه له أم مريم بكى فرحا كالطفل الصغير وقال: اللهم آمين، اللهم آمين. موظف في 35 من عمره، يعمل بإخلاص عند أبي كريم منذ سنوات، وهو متزوج وعنده ولدان. أصابه فجأة مرض أقعده عن العمل وتركه هو وزوجته وأولاده وجها لوجه مع الفقر والحاجة ومتطلبات الحياة. زوجة أبي نادر امرأة مسكينة لا تحمل شهادة علمية ولا تعرف مهنة تكتسب منها رزقها، بحثت عن عمل يغنيها ويغني عائلتها عن ذل السؤال، وبعد جهد عثرت على عمل تنظيف البيوت وأدراج الأبنية. عندما علم أبو كريم بما آل إليه حال أبي نادر قرر أن يتولى أمره طالما هو على قيد الحياة، فأجرى له راتبا يكفي لمعيشته وتطبيبه، وصار يرسل له كل يوم سبت من يصطحبه إلى المشفى لتلقي العلاج ودفع الفاتورة. وإذا سأله الناس: لماذا كل هذا الاهتمام بأبي نادر يا أبا كريم؟ أجاب: هذا أخي، ألا تعرفون ذلك؟ ثم يهمس في أذن أبي نادر قائلا: أنا لا أكذب، إنما المؤمنون إخوة. يرفع أبو نادر يديه ويدعو قائلا: اللهم زد أبا كريم من عطائك وأكرمه بكرمك يا كريم. زوجة أبي كريم نسخة طبق الأصل عن زوجها، تحب الخير وتساعد الفقراء والمحتاجين. أتت إليه مرة وهي حزينة مغمومة فسألها: خيرا إن شاء الله؟ أجابته: صديقتي أم سليمان تريد أن تزوج ابنها، لكن لا أحد يرضى بتزويجه. سألها متعجبا: ولكن سليمان شاب ملتزم وخلوق ومتعلم تتمناه كل البنات، فلماذا لا يرضى الناس تزويجه؟ أجابت: هذا صحيح، ولكنه لا يملك بيتا يا أبا كريم. صمت أبو كريم برهة يفكر في حال سليمان وحال كثير من أمثاله من الشباب الذين تقف مسألة التأمين المسكن عائقا في وجه زواجهم واستقرارهم. لمعت في ذهنه فكرة فقال لأم كريم: ما رأيك أن نشتري بيتا صغيرا في إحدى الضواحي ونجعله وقفا للشباب الفقراء الذين يرغبون في الزواج؟ سألته باستغراب: كيف تجعله وقفا يا أبا كريم؟ فقال: أشتري منزلا وأسكن فيه سليمان وزوجته، وأشترط عليه أن يسعى لامتلاك منزل عن طريق التسجيل في جمعية، وحين يستلم منزله وينتقل للعيش فيه أزوج شابا فقيرا آخر في هذا المنزل، وهكذا دواليك. نفذ أبو كريم تلك الفكرة وتزوج سليمان عروسا جميلة ذات دين وخلق. رفعت أم سليمان يديها ليلة عرس ابنها ودعت لأبي كريم قائلة: اللهم ارزقه وعافه واعف عنه يا كريم. ذات يوم جمعة اتصلت أم كريم بصديقاتها وقريباتها لتودعهن،
هي وزوجها سيذهبان إلى الحج بعد 10 أيام. إنها المرة الرابعة التي يحج فيها أبو كريم وزوجته، ولو تمكنا من الحج كل عام لما قصرا، فللحج لذته الروحانية التي لا تقاوم. عندما عاد أبو كريم من صلاة الجمعة وجد بانتظاره قائمة كبيرة بالأغراض التي تلزمهم لرحلة الحج. تلكأ أبو كريم قليلا ثم قال لزوجته: كانت خطبة الجمعة اليوم عن الحج. أصلحت أم كريم جلستها وقالت: هيا حدثني عما قاله الخطيب عن الحج. قال أبو كريم: أخبرنا الخطيب بأن حج النفل في العام الماضي كلف 5 مليارات دولار، بينما هنالك 700 مليون مسلم تحت خط الفقر. وأخبرنا أيضا أن من يتصدق على الفقراء والمساكين الذين يعيشون تحت خط الفقر يكون قد فعل ما هو أفضل من حج النفل وأكثر ثوابا منه. ما إن انتهى أبو كريم من كلامه حتى راحت زوجته أم كريم تملي عليه ما ينقصهم من أغراض. يبدو واضحا أنها لم تفهم المطلوب، فقد كانت شاردة تفكر فيما فاتها كتابته في لائحة الأغراض اللازمة لرحلة الحج. لم يجد أبو كريم بدا من الدخول في الموضوع بشكل مباشر، فقال: ما رأيك يا أم كريم أن لا نحج هذا العام ونتصدق بدلا من هذا على الفقراء؟ قالت باستغراب ممزوج بالاستنكار: ماذا تقول؟ سامحك الله يا أبا كريم على هذه النكتة. أعاد أبو كريم على مسامع زوجته ما أخبرهم به الخطيب، وتابع قائلا: إنما كان الحج لا يتسع لأكثر من 3 أو 4 ملايين، وعلى من أدى فرضه أن يترك الفرصة لمن لم يحج بعد حجة الفريضة. كانت أم كريم تسمع ما يقوله زوجها وعلامات الامتعاض بادية على وجهها. قاطعته مستاءة: لكننا نشتاق لرؤية الكعبة وتقبيل الحجر الأسود. فقال أبو كريم: سوف نذهب إلى العمرة بدلا من الحج، أعيدك بهذا يا أم كريم، فالعمرة ليست كالحج في أيام معلومات، وكذلك لا يضيق بالمعتمرين المكان. رضخت أم كريم على مضض وهي تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في فجر اليوم التالي أيقظ أبو كريم زوجته قائلا: أم كريم، أم كريم، قومي من النوم، صار وقت الحج والعمرة. فتحت أم كريم عينيها فأعاد أبو كريم ما قاله. لم تفهم شيئا، ظنته يمزح. عادت وأغمضت عينيها وهي تقول: اتركني يا أبا كريم أنا نعسانة. لم يتركها أبو كريم تكمل نومها، بل قال لها: نسيت أن أخبرك أيضا أن الخطيب قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة، أي صلاة الفجر، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. منذ ذلك اليوم وأبو كريم وأم كريم يحافظان على أداء الحج والعمرة في كل يوم، يصليان الفجر في جماعة ثم يذكران الله حتى تطلع الشمس ثم يصليان ركعتي الضحى. هنيئا لأبي كريم وأم كريم بهذه الحجة والعمرة اليومية. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي أينما كنتم، بتحية الإسلام نحييكم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم ونفع بكم.
1: وبكم سيدي أكرمكم الله. سيدي، وصية في كتاب الله تعالى، وصية أسرية من أب لابنه، لكن هذا الأب حكيم، هو لقمان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا بدأ لقمان بنهيه عن الشرك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لابد لي من تعليق قبل أن أجيب عن هذا السؤال، وهو يعظه. كلمة وعظ الآن ليست مقبولة. السبب من ممارسات الوعظ بلا تطبيق، فكفر الناس بالكلمة. الكلمة كائن حي، تولد وتنشأ وتكبر وتهرم وتموت. ما الذي يقويها؟ مصداقية الناس. ما الذي يضعفها ويميتها؟ عدم مصداقيتهم. فالكلام المنمق الرائع بلا تطبيق يحمل الناس على أن يكفروا بالكلمة. الأنبياء بماذا جاءوا؟ لا معهم صواريخ ولا مركبات فضائية ولا أجهزة حديثة، معهم الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة هي ما جاء به الأنبياء، بس كان في مصداقية. هذه المصداقية التي عند الأنبياء قدست هذه الكلمة. فالموعظة كلمة رائعة جدا، كلمة فعلها الأنبياء وهو يعظه، أو العلماء الكبار أو الصديقين. أما حينما يستمع الآن إلى موعظة غير مطبقة يكفر بالكلمة. فنحن ساهمنا في تضعيف قيمة هذه الكلمة. دعوة الأنبياء دعوة وعظية، دعوة كلمة، كلمة طيبة. الرجل يتكلم كلمة طيبة يرقى بها لعلى عليين، وفي كلمة أخرى يهوي بها إلى أسفل سافلين.
1: نعم، وهذا سيدي عندما تحدثنا أيضا عن التربية بالموعظة. نعم، وهو وسيلة من وسائل. نعم، التربية. وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. بدأ بقضية التوحيد.
2: أخوف ما أخاف على أمتي، دقيق، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. الشرك الجلي انتهى، مضى أوانه. الآن ما في العالم الإسلامي شرك جلي إلا خفي. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، انتهت، ولكن شهوة خفية، أعمال لغير الله. لي تعليق دقيق. أنت إذا قلت يوم العيد الله أكبر، أو في الصلاة أو في أكثر العبادات الله أكبر، فإذا أرضيت مخلوقا وعصيت خالقك، ما قلت هذه الكلمة ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة. يعني هذا العالم الإسلامي يقع على أعظم موقع استراتيجي في العالم، يملك نصف ثروات الأرض، ومع ذلك ليست الكلمة هي العليا له. في 4-5 عواصم محتلة أحيانا، في وضع سيء جدا. ما التفسير؟ هو الشرك الخفي، شهوة خفية، أعمال غير الله. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، هي انتهت.
1: نعم.
2: يعني الشرك الجلي انتهى، ماذا بقي؟
1: الخفي،
2: الشرك الخفي، شهوة خفية، أعمال غير الله،
1: رياء مثلا،
2: رياء.
1: قال إن الشرك لظلم عظيم، لماذا سماه ظلما؟
2: المطلق في القرآن على إطلاقه ظلم عظيم، يعني ظلم لنفسه،
1: نعم،
2: للآخرين، لمن حولك، ظلم لمن تدعوهم إلى الله،
1: نعم.
2: شرك عظيم. بالمناسبة كلمة عظيم تقيم بقدر قائلها. لو طفل عقب عيد الأضحى قال لخاله معي مبلغ عظيم، أنا أقدره مثلا بمئة دينار فرضا أو درهم، لو قال مسؤول البنتاغون أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما 200 مليار، من طفل 100 دينار من أحد أعضاء الكونغرس البنتاغون 200 مليار، فإذا قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ما معنى كلمة عظيم من الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما؟ لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم.
1: العظيم يقول إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
2: يعني واحد بحاجة لعمل جراحي خطير فأخذته إلى مصيف،
1: ظلم،
2: ظلمته. المكان جميل.
1: نعم.
2: المكان جميل. أضرب مثل آخر، طالب عنده امتحان خطير ومصيري غدا، أخذه أصدقاه عنوة إلى مكان جميل، أطعمه أطيب الطعام، لماذا يحس بانقباض شديد؟ هذه النزهة الآن تتناقض مع هدفه الكبير وهو النجاح. فكل إنسان يتعب ويبذل جهد كبير ضمن هدفه الكبير يسعد به. أعطي إنسان كتاب قرأه وفهمه وعنده امتحان به بغرفة قميئة مظلمة يسعد به، خذه لمكان جميل وعليه امتحان خطير يشقى به. فحينما تأتي الحركة اليومية متوافقة مع الهدف نسعد بها.
1: نعم. وهو الظلم سيدي وضع الشيء في غير موضعه.
2: نعم.
1: كما تفضلتم.
2: نعم.
1: أخذوه إلى منتزه وهو يريد أن يدرس.
2: نعم.
1: والشرك ظلم عظيم لأنه وضع الشيء في، نعم، غير موضعه، توجه إلى غير الله. من وصية لقمان لابنه، ولن أتابع الآيات كلها لكن سآتي، قال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هذا الشعور بمراقبة الله،
2: مهما يكن العمل صغيرا فيما يبدو لك وعند الله كبير. الله لأنه عليم حكيم، معطاء، كمالاته رائعة جدا، هو أصل الكمال والجمال والنوال. شوف الكمال بمعاملته لك، والجمال بإقبالك عليه، والنوال بالمكافأة يوم القيامة. أصل الكمال والجمال والنوال. فمهما بدا لك العمل قليلا، يعني امرأة تاب الله عليها وهي في الفحشاء سقت كلبا بإخلاص في الصحراء كبير، فمقاييس الله عز وجل دقيقة جدا. فكل بطولتنا أن نكتشف هذه المقاييس.
1: نعم. فهو هنا إذن سيدي رباه أولا على التوحيد.
2: نعم.
1: لا تشرك بالله، ثم رباه على
2: استقامة.
1: استقامة. إنها أنت.
2: الاستقامة يعني إلى معنى سلبي. أنا ما أكلت مال حرام، ما أنا ما كذبت، ما أنا ما غشيت، أنا ما فرقت بين زوجين، ما. فالاستقامة سلوك لكنه سلبي، أما العمل الصالح سلوك لكنه إيجابي.
1: عطاء.
2: أعطيت من مالي، من علمي، من ثقافتي، من معرفتي. العمل صالح عطاء. لما سمي صالحا؟ لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، صوابا وافق السنة.
1: نعم. سيدي بعد أن يعني علمه التوحيد ثم الاستقامة، الآن قال له، بدأ بالأوامر التكليفية، يا بني أقم الصلاة، هل صلي مثل أقيم الصلاة أم أقيم الصلاة مختلفة؟
2: إقامة الصلاة غير أداء الصلاة.
1: نعم.
2: أن تقف تكبر تقرأ الفاتحة سورة تركع تسجد صليت، أما إقامة الصلاة ألا تبقي معصية قبلها تحجبك عن الله، ألا يكون دخلك فيه شبهة، هذا الدخل المشبوه يحجبك عن الله. أنا أرى باجتهادي الشخصي وكأني على صواب، ما في عقاب يفوق عقاب المؤمن كأن يحجب عن الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في النفس طبيعة دقيقة، ما دام ما في عمل غلط، ما في معصية، ما في عدوان، ما في تجاوز، معك إلى الله خط ساخن، بأي لحظة الخط الساخن مع الله، يعني ائتني بأغلى هاتف بأغلى جهاز هاتف بس ما في خط
1: أستقلنا شيئا،
2: تني بأقدم جهاز هاتف مع خط لقيمة.
1: إذا أقيم الصلاة أن يعقد الصلة بينك وبين خالقك،
2: والصلة تحتاج إلى طاعة.
1: نعم.
2: إلى كسب حلال، إلى أنفاق حلال، إلى بنات منضبطات في خروجهن، إلى زوجة صالحة، إلى حرفة في عطاء للآخرين، في حرف دخلها كبير جدا. أنا أعرف أنه في عاصمة عربية فيها ملهى ودخل الملهى فلكي، عنده بنت صاحب الملهى لا تأكل من طعام أبيها إطلاقا، تعمل معلمة في قرية من قرى المحافظة وتأكل من دخلها. يعني الإسلام قضية سهلة، منهج تفصيلي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. نحن نتوهم أن الإسلام صوم وصلاة وحج وزكاة، هي عبادات شعائرية، هي الحقيقة أنا آتي للمسجد لأتلقى تعليمات الصانع بدرس علم أو بخطبة، أعود إلى المسجد لأقبض الثمن من خلال اتصالي بالله. ما وين ديني؟ في البيت، في دخلي، في أنفاقي، في الطريق، في عملي، في مادة مسرطنة مسموح بها 3% ببعض الأغذية لئلا تفسد، بضعة 3%، لذلك نسب السرطان مرتفعة جدا سببها المخالفات الغذائية.
1: إذن يا بني أقم الصلاة، أمره أولا بالصلة بالله، ثم قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
2: هذه الأمة خيرة، كنتم يعني أصبحتم بالآية معنى السياقي.
1: نعم.
2: خير أمة أخرجت للناس، ما علة هذه الخيرية؟
1: تأمرون
2: بالمعروف. ما المعروف؟ شيء تعرفه الفطر السليمة من دون تعليم إطلاقا، يعني واحد مقيم بأدغال إفريقيا ومعه أمه، فجاء بأرنب ذبحه وشواه وأكله وحده بحس بكآبه،
1: هذا ليس معروفا،
2: ما معه أي تعليمات من أي دين سماوي، لكن هو الدين السماوي واحد
1: هو الإسلام،
2: في تشريعات مختلفة. نعم. فهذا الإنسان حجب عن الله عز وجل بهذه المعصية.
1: نعم. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على
2: المعروف تعرفه الفطر السليمة ابتداء، والمنكر تنكره الفطر السليمة ابتداء.
1: نعم. حقيقة يوجد يعني نصائح كثيرة من لقمان لابنه.
2: نعم.
1: ربما يهيأ لنا متابعتها إن شاء الله في لقاء آخر. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وطاب من قبل بتوجيهات شيخنا، أسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما على خير. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى لقاء قريب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق في خلق جديد من الأخلاق المحمدية. نتناول في هذه الحلقة الخلق النبوي، الحب، حب الله تعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الودود، والوداد هو الحب غير المشروط وغير المربوط بأمر يزول بزواله، كحب الأم لولدها، وأعظم منه حب النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه خاصة ولأمته عامة، وأعظم منه حب الله تعالى لعباده الصالحين ولعباده المؤمنين بشكل عام. والتخلق بهذا الخلق العظيم يكون باتباع الأخلاق المحمدية، فهي التي تزيدك حبا لله، فتحب جميع الناس وتسعى في إسعادهم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، الروح بلا حب شبح باهت مدفون في جسد، فالروح تحيا بالحب، فاسلك طريق الحب فهو أقصر طريق للوصول إلى السعادة الأبدية. واعرف أي حب تختار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. دعك من الحب الفاني السطحي واطمح إلى أعلى وأشرف وأعظم درجات الحب الذي يحوي محبة الخلق أجمعين. اختر حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فتفوز بمنزلة السابقين المخلصين. الحب هو أن تميل بكلك إلى المحبوب ثم تفضله على نفسك وروحك ومالك، بل وتوافقه سرا وجهرا وتعترف بتقصيرك في حبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه. بالحب تنال رضا الرب، فالمحب يرضى من محبوبه كل شيء ولا يرى في فعله عيبا، فتحب كل نعمة أعطاك الله إياها لأنها هدية ممن تحب. فاحرص على الحب وعلى أن تعلم غيرك أهم وصف وصف به نبيك، فهو حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ومن فاز بحب الله فاز بكل شيء، فاز بمحبة الملائكة والناس، فاز بالسعادة والأمان والهداية، فاز بالأنس والتسليم، فاز بالرزق والعافية، وبالذرية الصالحة والتوفيق. وحتى عند زوال النعمة ونزول البلاء يرزقك الله الرضا بقضائه، لأنك تعلم أنه مهما بدا الأمر صعبا فإن ما اختاره الله لك هو عين الخير وعلامة حبه لك وعنايته بك. أما في الآخرة فستفوز بمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وبرؤية الله تعالى في الجنة. أيها المستمع الكريم، كي تكتسب حب الله تعالى عليك بالتضحية، فعلامة الحب أن تترك ما تحب لأجل ما يحبه محبوبك. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوا الأخلاق المحمدية، أخلاق نبيك عليه الصلاة والسلام. فإن طبقتها أي اتبعته عبر برك لوالديك وعفوك عمن ظلمك وصبرك على المصاعب وحسن ظنك بالله وبعباده، كانت إذاك هذه علامة صدقك. فالتأسي بالأخلاق المحمدية أقصر الطرق لنيل حب الله تعالى
وحب نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. والسؤال الأعظم يبقى: كيف نزرع حب الله تعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا؟ أولا بالتعرف إلى الله سبحانه ودوام التفكر بنعمه ونسبة كل خير إليه، وأن ما يحصل إنما يحصل بتوفيقه وتقديره، وكذلك بدوام حسن الظن بالله في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة. ثانيا بالإكثار من ذكر الله تعالى حتى يذكرك هو سبحانه. قال عز من قائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثالثا بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والسعي إلى التعرف عليه عبر أخلاقه السامية وسيرته الغنية بالمواقف الرائعة، فيصبح النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أعظم قدوة لنا في حياتنا. أيها الإخوة والأخوات، لنزرع حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ويكون ذلك بتحبيب الخلق بهما عبر الكلام عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن نذكر الناس فنقول: الله سينصرك، الله سيرحمك، الله يعينك، الله يشفيك. أخبروهم عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، فتتعلق إذاك قلوب الناس به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأحبوني بحب الله. ولنحافظ أيها الإخوة على الدعاء. قال الله في كتابه العزيز: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولا ننسى طبعا العبادات من الفرائض والسنن، فعلى الإنسان أن يقوم بها حبا بالله عز وجل وامتثالا لأمره، فالحب هو المقصد الأسمى. والحمد لله رب العالمين.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع في الجد منك الجد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين. عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الله يتوجه للإنسان ويقول له باختصار: مصيرك بيدك، أنت تقرر لنفسك، لا أحد يقرر عنك. بعيدا عن كل المقولات التي وردت خلال التاريخ الإسلامي من فلسفات معينة، هذا جبري يقول الأمر جبر يجبر الله به عباده، وهذا طبعا لا يصح. وذاك يقول حرية مطلقة، وذلك يقول الإنسان مسير والإنسان مخير، وغاصوا في فلسفات لم تزدهم عن الله إلا بعدا، ولم تزدهم عن الحقيقة إلا جفاء. عندما يتكرر الموضوع في القرآن، عندنا بعض المواضيع يكرر أحيانا 10 مرات 20 مرة ممكن، ممكن أقل أو أكثر. التكرار مقصود منه التوكيد، التأكيد. من أهم هذه الموضوعات أن تختار لنفسك أيها الإنسان مختصرا: هل تريد الآخرة أم تريد الدنيا؟ أنت بينك وبين نفسك، ليس بالضرورة أن تقول هذا لمن حولك. عرض عليك الأمر: أفضل هذا، أفضل هذا المال، هذا القصر، هذا المنصب، هذه السلطة، أم أن مثلا يمن الله علي بصلاة سليمة في أوقاتها، في جماعتها، بعلم ما، بحفظ من القرآن، بتمكين من عمل خير لفقير، لملهوف، لصاحب حاجة، ليتيم، لأرملة. بينك وبين نفسك ما تقوله لنفسك هو القرار، الله مطلع عليه، ومن خلال ما تقرر أنت في نفسك ييسر الله لك الأمر ويفتح لك أبواب الدنيا إن شئت، ويفتح لك أبواب الآخرة إن شئت. لاحظوا 4 مرات في القرآن من كان يريد، بداية الآية من كان يريد، وفي غير طبعا، من كان يريد العاجلة الدنيا، سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد فنعطي هذا ونعطي هذا وفق رغبة هذا وفق رغبة هذا. كلا نمد من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني قال لك اختر، لكن طبعا إذا اخترت الآخرة هو أفضل لك. إذن من كان يريد العاجلة في سورة الشورى، من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. طفل في سورة هود، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني بيعطي قد ما بده. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في سورة النساء، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة والله السميع العليم. والأربعة من كان يريد. في سورة آل عمران، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. ومن كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. إذن هلأ صار عندنا خمس مواضع يقول الله تعالى لك فيها: أيها الإنسان قرر عن نفسك. طبعا عندما تقرر بينك وبين نفسك بالعمق، أعود مرة ثانية، ما تقوله باللسان أحيانا لا قيمة له. أنت بنفسك مستلقيا تنتظر النوم أو تفكر في أحوالك، ماذا تريد؟ ما عند الله ولا ما عند الناس؟ فإذا اتخذت القرار ستجد الأمور. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عندما تتخذ هذا القرار الداخلي لنفسك صادقا مع نفسك، لا يطلع عليه أحد، لا تقصد منه إرضاء أحد، أو لا تخضع لضغط من هنا أو إغراء من هنالك، سيتولى رب العزة تيسير الأمور في الاتجاه الذي أنت قررته. إذا أخذنا هذا بهذا الشكل، كل النظريات الفلسفية، وأنتم لست يعني ليس جمهور المسلمين معنيا بها، لكن هذا موجود في الكتب، كل هذه الفلسفات التي اعتمدت وتخاصم فيها الفلاسفة والعلماء حول التخيير والتسيير، حول ما يختاره الإنسان لنفسه أو يختاره الله، حول أين مساحة الإرادة البشرية من مساحة المشيئة الإلهية، كل تصبح ما له قيمة أمام هذه الآيات الواضحة. لابد أن تتخذ هذا القرار. في يوم من الأيام، يمكن عام 96، كأن أحدا يعني يحدثني مثل ما بيصير مع أي إنسان، يعني ما رأيك بهذا المنصب؟ قلت والله طيب شيء حلو. أيهما تفضل، أن تصل إلى هذا المنصب أو أن تحفظ سورة الأعراف وقتها؟ يعني بعد لسه الأول. لا، أنا أحفظ سورة الأعراف أفضل عندي بكثير. سبحان الله، يومين سنتين زمان أصبحنا نحفظ بحول الله تعالى. وما كان يفترض أنه يمكن أن يحصل حصلنا على أحسن منه بالمقابل. طبعا عندما ترفض الدنيا تأتيك راغمة، هذا أمر قاطع. عندما تركض خلفها تفر منك. سنة إلهية، فلا تكن من طلاب الدنيا. طلاب الدنيا عبر عنهم المثل المصري، جري الوحوش تجري خلفها وهي تفر عنك، ولا تنال إلا النصيب الذي أعطاك الله إياه. حتى المستشرق الفرنسي جوستاف ليفون، هذا من أهم الذين درسوا التاريخ الإسلامي، حتى استعمل يعني تعبير بسيط هيك. عندما طلب العرب، هو بيقول طبعا مقصود المسلمون، يعني عندما طلب العرب السماء يعني الآخرة رضا الله، ملكوا السماء وملكوا الأرض، وعندما طلبوا الأرض خسروا الأرض وخسروا السماء. الذي يكون همه الدنيا تكثر همومه ويخضع لها ويصبح الأمر عنده صعبا مغلقا، وفي ذلك أحاديث كثيرة. ومن كان همه الآخرة فرج الله كربه وفتح له أبواب الدنيا من حيث يدري ولا يدري. والدنيا يعطيها الله تعالى للمؤمن ولغير المؤمن. نعم، في مؤمن يكون عنده من الدنيا ما لا يحصى ودون أن يؤثر ذلك على دينه، والذي يعني وقد يكون هنالك إنسان اطمأن للدنيا. إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، خلص هذه الدنيا. إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذا النوع نعم كلكم يحفظ ذلك. لما يرضى بالدنيا ويعتبرها نهاية الأمر تفتح له أبواب الدنيا، ونمدهم في طغيانهم يعمهون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، كما ورد كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. طيب شو استفاد؟ هذه الدنيا لو كانت 1000 عام سيتركها وستمر عليه وكأنها منام. وهذا أيضا من المواضيع المكررة في القرآن 7-8-10 مرات. قالوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. مهما طالت الدنيا فهي لحظات، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فلماذا يحرص الإنسان على الدنيا ويترك الآخرة، حيث لا موت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. وما يصح على الأفراد يصح على الأمة، كما ذكرنا عن المستشرق. أمتنا للأسف غارقة في الدنيا وتسعى أن تصحح ذلك الخلل الكبير الموجود في الفارق الحضاري المدني بيننا وبين الغرب، والصناعة والتجارة والاقتصاد تلهث ولا تصل إلى شيء، ولا يسمح لها أصلا الغربي أن تصل. النموذج الإيراني حطوا وضعوا نصب أعينهم، الرضا، الجهاد، تنفيذ الأوامر الإلهية، مواجهة الطاغوت، وحدة المسلمين، سواء وصلوا إلى جزء من هذه الأهداف أم لم يصلوا. ولكن كل الناس تشهد أنهم في هذه الحدود استطاعوا أن ينجزوا شيئا. إذا كانت روسيا تستورد منهم الطائرات المسيرة، معناتها هذه الصناعة تقدمت. كل يوم يقول ترامب ضربنا، قصفنا، انتهى الجيش، انتهى الأسطول، ثم يظهر أنه كاذب وأن الجماعة محضرين حالهم. نعم، ضربات قاسية ولكنها لم تفنهم، لم تقتلهم، كما يقول المثل: الضربة التي لا تقتلني تزيدني قوة. وهذا أمر واضح يعترف به الغرب. عندنا ركتين، خذ مصاري يا ترامب، خذ اللي بدك اياه، عمل اللي بدك اياه. لا ترامب يرضى ولا هم وصلوا إلى شيء. الأمة أمام مفترق خطير وكبير، إما أن تخضع للطغيان الأمريكي وتسير في ركب التطبيع وتصبح الأمة كلها خاضعة للنفوذ الصهيوني وللمشاريع الاستعمارية الاستكبارية الصهيونية، وإما أن تسير في خط الجهاد مهما كلف. لا نستطيع أن نتنبأ. نعم، قلنا كما ذكرنا أكثر مرة، بوادر من وعي بسيط ظهر حتى في الخليج، في مصر، في تركيا واضحة، ولكن حتى الآن هي أقل بكثير مما نطلبه. وأحيانا يأتيك كما يقول الشاعر، يأتيك بالأنباء من لم تزولي. أحيانا يأتيك النصر بين مزدوجين من حيث لا تتوقع. من كان يتوقع في لبنان أن يقف وللجبلاط هذا الموقف الواضح من اتفاق الإطار؟ كلمات قليلة عبرت عن كل شيء. لو تحدث المقاومة ومن يمثلها وجهات من عندنا مثلا، ليس لها ذلك الوزن. أما هو وقد سار في فترة طويلة في الاتجاه الآخر، ثم يقول كل ما عنده، كل الذي يعني أنه والله هؤلاء أطفال في السياسة، جهل الذين يمسكون، وحتى بعبدة والسراي هو السياسة لا يفهمون شيئا. وهذا الاتفاق أملته أمريكا وليس صنعا لبنانيا. وأنه الاتفاق الوحيد الذي لم يذكر انسحابا. هل عم تحدث هنا عن طائفة بأكملها؟ يعني يفترض أنه الأمر انتهى. نحكي من المنطق اللبناني، من عندك الشيعة والدروز وجزء من السنة، ما بعرف قد 20-30%، وجزء من المسيحيين 5-6-7-8%. من مع هذا الاتفاق السخيف الفارغ الذي لا يقنع حتى من وقعه؟ شو قال؟ منطقة تجريبية. شو هي؟ الفرون ما وصلوا عليها. زوتر الغربية قديش مساحتهم؟ 2 كيلومتر. هذا هو. فمخض الجمل فوارد فأرا، هذا هو. الدعم الأمريكي والتصفيق الأمريكي وكل ما أعطيناه للغرب وتبرير الاحتلال وتبرير القصف ومشاركة الأمريكي والصهيوني في الحرب على المقاومة، الحرب على لبنان عمليا، السكوت عن جرائم إسرائيل في ضرب المدنيين والمؤسسات والجسور، كل هذا أعطيتموه للغرب للأمريكي. أعطاكم 3 كيلومتر تجربة. يعني بعد فترة بده يقعد الضابط اللبناني أمام واحد ضابط أمريكي صهيوني عادة، فرجينا لشوف دفتر الفروض اللي عندك، فرجينا لشوف، هذه غلطة روح صلحها، هذا خطأ إملائي وهذا خطأ في اللغة، روح جيب لي وظيفة ثانية. أي أمرك سيدنا. ما هذا الصنف من البشر؟ ماذا نسمي هؤلاء؟ ماذا نسميهم؟ ماذا نصنفهم؟ يقولون اوعى تخونه. شو بدنا نخونه؟ الأمر ينطق بنفسه ولا يحتاج إلى تفسير. فيما المقاومة الصامدة، نعم أكل، تلقت ضربات قاسية، ما حدا بيقول لا، كانت في فترة تترنح لتستأنف، نعم لها أخطاء، مين بيقول ما عندها أخطاء؟ ولكن فارق كبير بين من يحاول أن يصل إلى الخير فيخطئ ومن يعلم أنه يذهب في طريق الشر فيصيب. لا يستويان عند الله. وهذا ما يجب أن يكون واضحا عند المسلم المصلي. لا تهمه الأكاذيب، ولا يهمه الضجيج والحصار. الإعلام كله بيد الغربي. هذا الموقف لجملات اللي تحدثنا عنه لم نجد له صدى في وسائل الإعلام بأنه لا يعجبه. لو كان العكس لتضغلت به وزمرت من CNN للجزيرة لكل الناس. في كلام السيد المسيح عليه السلام فقد يكون مما بقي صحيحا: ماذا يربح الإنسان إذا ربح العالم وخسر نفسه؟ المهم أنت بينك وبين نفسك أن تقرر أين أنت، مع أهل الدنيا أو مع أهل الآخرة، مع أهل الله أو مع الشياطين. قرر أيها الإنسان، ستفتح لنا أبواب الخير بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. طبعا تفاجأ العالم كله بهذا الحجم من الحشود بتشييع الراحل القائد الخامنئي، وهو كما قلنا في أكثر مناسبة يستحق ذلك وأكثر، لأنه حافظ على خط وحيد في العالم وفي العالم الإسلامي بشكل رئيسي. هل يوجد قائد واحد، حكومة واحدة، سياسي نافذ واحد في العالم الإسلامي بهذا الوضوح في حق فلسطين، في حق السياسة الأمريكية؟ وكما ذكرنا في الاحتفال لمن سمع ما سمعناه منه في العام 81 في أول لقاء، لم يكن طبعا بعد لا قائد ولا رئيس جمهورية، هو نفسه الذي سمعناه قبل وفاته استشهاده، وتكررت لقاءات. أول عام 82 قبل الاجتياح كان أصبح رئيس جمهورية، وأيضا فهمه ووعيه للحركات الإسلامية في العالم الإسلامي وعلاقته بها وكان حوار مباشر أنا وشخص آخر فقط، لماذا هذا لماذا هذا، يجيب بكل وضوح. ثم في مواقع أخرى وعندما يفاخر بأنه ليلة سقوط محمد مرسي الرئيس الجمهوري في مصر لم ينم تلك الليلة، رغم أنه يعلم الأخطاء التي ارتكبت من قبل الإخوان في وصول محمد مرسي إلى السلطة في طريقة مختلفة عن طريقة إخواننا. هناك استعملوا الشعب، الجمهور ككل، هناك استعملوا الاتصالات السياسية حتى وصلوا إلى الحكم، يعني في خلاف حقيقي. ولكن حسب كلامه تبقى تجربة إسلامية فشلت، نحزن على فشلها رغم أننا نختلف في هذه وتلك وتلك وتلك. ترامب قال أنا ما كنت أعرف الأدي محبوب، ما شاء الله عنك، شو دارس أو شو عندك، وين مستشارينك اللي عم يكذبوا عليك؟ مثل ما كذبوا عليه له ضربة واحدة تنتهي إيران، مثل ما كذبوا زمان ب 83 أيضا تجي القوات الأمريكية بتسيطر على لبنان، ضربة واحدة على طريق المطار انتهت راحوا. كمان هؤلاء مراهقون في السياسة، يعني إجمالا الأمريكي مهما بلغ علمه كل اهتماماته في الداخل الأمريكي، في الخارج لا يكاد يعرف شيئا، حتى المتخصصين سمعناهم شفناهم. يقال بالزمان قال عملوا هيك استفتاء في الشارع الأمريكي، من هو حسني مبارك؟ 70-80% قالون رئيس إسرائيل، ما غلطوا كتير يعني، بس إنه الأمريكي مراهق في السياسة في خارج الحدود، في الداخل ما فينا نقول هذا الكلام لأنه غارقين في الخلافات، في موضوع الضرائب، في موضوع تأمين الصحة، في موضوع كذا، ما فينا نقول لأنهم خبراء في ذلك. على كل حال أيها الإخوة الكرام، نحن في مخاض، خذ موقفك أيها المؤمن مقدمة لأن تأخذ الأمة قرارها الذي يجب أن تتخذه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فرج الهم والغم عنا، اللهم أزل كربتنا، اللهم بدل شقاءنا رخاء، وبدل بؤسنا عماء، اللهم ارفع المقت والغضب عنا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيدك ملكوت كل شيء وأنت على كل شيء قدير، نسألك اللهم أن تخرجنا مما نحن فيه إلى النصر المؤزر المبين، وأن تؤلف على الحق قلوب المؤمنين، وأن توحد صفنا على صراطك المستقيم. خذ بأيدينا إلى ما تحبه وما ترضاه، وأخرجنا مما نحن فيه إلى ما تحب وترضى، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، واختم بالصالحات أعمالنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، سنعيش سويا في هذه الحلقة من برنامجكم هذا خلق الله، وفي الحلقة القادمة بإذن الله مع نبات الحبة السوداء، لنرى كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق في هذا النبات الضعيف من الإعجاز في الخلق والكمال في الصنع ما يقف العلم البشري أمامه في حيرة بالغة. فنبات الحبة السوداء من النباتات الشهيرة في الطب الإسلامي والبلاد الإسلامية، وأثبت العلم الحديث أن في حبوبه شفاء من كل داء إلا الموت والهرم، فلا عاصم منهما إلا ما شاء الله. فقد ثبت علميا أن بذور الحبة السوداء تقوي الجهاز المناعي عند الإنسان، وعندما يقوى الجهاز المناعي يحمى الإنسان من معظم الأمراض الميكروبية والسرطان، ويقوى الجسم وتقل فيه الأمراض الوظائفية المسماة بالأمراض الفسيولوجية والأمراض النفسية المسماة بالأمراض السيكولوجية والأمراض الاجتماعية. وهذه العوامل مجتمعة تحمي الإنسان من الأمراض إلا الهرم الذي لا بد منه، والموت الذي لا يتأخر ساعة ولا يتقدم ساعة إذا جاء ميقاته. ولنبات الحبة السوداء في البلاد الإسلامية العديد من الأسماء الشائعة، منها شونيز وشينيز وشهنيز والحبة السوداء وحبة البركة والكمون الهندي والكمون الأسود والكراوية السوداء والشمشر والقزحة، واسمه العلمي نيجيلا سايفا، التابع للعائلة الشقيقية من ذوات الفلقتين في المملكة النباتية. ونبات الحبة السوداء نبات حولي عشبي شتوي يصل ارتفاعه إلى المتر، وأوراقه مركبة مجزأة تجزيئا دقيقا، وأزهاره بيضاء اللون تعطي ثمارا بها بذور سوداء ذات رائحة عطرية ومذاق خاص وشكل هرمي. والأجزاء المستخدمة من النبات هي البذور السوداء، وتتكون من طبقة خارجية سوداء وطبقة متوسطة رمادية اللون، واللب الداخلي أبيض اللون، كما تستخدم زهرة النبات أيضا. ولقد ورد ذكر الحبة السوداء في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، منها عن منصور عن خالد عن أبي عتيق قال: أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قلت: وما السام يا رسول الله؟ قال: الموت. رواه البخاري. وعن عقيل عن أبي شهاب أخبرني أبو سلمة عن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت، والحبة السوداء الشونيل. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة دواء للعين، وأن العجوة من فاكهة الجنة، وأن هذه الحبة السوداء دواء من كل داء إلا الموت. أخرجه أحمد وابن حبان وإسناده صحيح. والكمأة هي الفقع، وقد سبق لنا الحديث عنه، والعجوة هي سائر التمر. وقال ابن سينا في كتابه القانون في الطب: إن الشونيز يحل الرياح والنفخ، وتنقيته بالغة، يقطع الثآليل المنكوسة والبهق والبرص خصوصا، وينفع من الزكام إذا كان مغلوا، وطبيخه ينفع وجع الأسنان مضمضة، وخصوصا مع خشب الصنوبر، ويقتل الديدان. فمن أودع هذه الحبة السوداء تلك الخصائص المعجزة، وهل يتصور عاقل أن هذه الحبة خلقت من دون خالق عليم خبير لطيف بعباده؟ نقول لمن ينكر ذلك: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، لنكمل الحديث عن الحبة السوداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى ضرورة الكف عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن وجوب الفعل يكون على قدر الاستطاعة.

صلاة العصر. صلاة العصر. سر حياة الإنسان وفوزه بالجنان. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أكبر.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الخامسة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: من المسؤول الحقيقي عن مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه؟ إنه لسؤال كبير، لكن إن كنا منصفين فعلينا أن نجيب عن هذا السؤال بكل وضوح وموضوعية. إن القارئ لسيرة الإمام الحسين رضي الله عنه يكتشف أن الأنصار الحقيقيون للإمام الحسين هم الصحابة الذين عاشوا مع الحسين وجاهدوا معه وتربوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصاهروا معه، وكانوا هم أحرص الناس على عدم خروج الحسين إلى أهل الكوفة لما غلب على ظنهم أنهم سيغدرون به، وفعلا حصل ذلك. فأهل الكوفة هم طرف في الموضوع، الذين أرسلوا الكتب والرسائل إلى الإمام الحسين يبايعونه فيها، فلما خرج إليهم خذلوه، بل انضموا إلى جيش عبيد الله بن زياد يقاتلون الحسين رضي الله عنه. جيش الكوفة أيضا مسؤول عن مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه، الذين باشروا قتال الإمام الحسين، وعلى رأسهم عمر ابن سعد الذي خرج لقتال الحسين طمعا في إمارة الري. ومن الأطراف المسؤولة عن مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه القاتل المباشر الذي قتل الإمام الحسين رضي الله عنه، وهو سنان بن أنس النخعي الذي طعن الحسين واحتز رأسه، وكذلك شمر ابن ذي الجوشن الذي أجهز على الحسين رضي الله عنه، وكذلك خولي ابن يزيد الأصبحي الذي حمل رأس الحسين رضي الله عنه إلى عبيد الله ابن زياد. وأيضا من الأطراف المسؤولة عن مقتل واستشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه يزيد ابن معاوية، الذي كان قادرا على توجيه أوامر صارمة لابن زياد بعدم قتل الإمام الحسين، إلا أنه لم يفعل، كما يؤخذ عليه تركه لقتلة الحسين. كيف يترك قتلة الحسين بعدما فعلوا تلك الجريمة، يتركون هكذا؟ هؤلاء هم المسؤولون الحقيقيون عن مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه، وسيظل مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه وصمة عار ونقطة سوداء في عهد يزيد ابن معاوية.
1: ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى.
2: ما ترك الله عز وجل أحدا من قتلة الحسين إلا وانتقم منهم، إما بعمى أو بخرس أو بجنون أو بجذام أو بمرض عضال، وزهقت أنفسهم جميعا عقوبة من رب العزة جل وعلا. ولا

قام الحجاج يوما يسأل الناس من أبلى منكم بلاء، فقام سنان ابن أنس النخعي قال أنا قتلت الحسين يفتخر، فقال الحجاج بلاء حسن. فما إن رجع سنان إلى بيته إلا وعقل لسانه أخرس، ثم ذهب عقله فصار مجنونا يضحك عليه الأطفال والسفهاء، فكان يأكل ويقضي حاجته ويحدث في نفسه والناس يضحكون عليه حتى زهقت نفسه. أما شمر ابن ذي الجوشن ذلك الرجل الخبيث اجتمع له نفر فقتلوه شر قتله وعذبوه قبل قتله، ثم رموا جثته للكلاب جزاء وفاقا فاستحق تلك الميتة. وكذلك خولي ابن يزيد الأصبحي قتل وأحرقت جثته، وأمير الجيش وقائده عمر ابن سعد قتل شر قتله، وذهب إبراهيم ابن الأشتر إلى عبيد الله بن زياد ذلك المجرم الظالم فقتله شر قتله، ثم قطع رأسه وأرسل رأسه إلى عبد الله بن الزبير، فأرسل ابن الزبير رأس عبيد الله بن زياد ذلك المجرم الظالم أرسل رأسه إلى علي بن الحسين، فنصب رأسه في المسجد، فجاء ثعبان حية دخلت في منخره ثم خرجت من فمه كذلك العذاب كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كان

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت للحق، صوت للحق، توحيد للصوحية، صرخة للمقاومة في مواسم المساومة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تميز عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. قريش تذهل عن مهاجر الحبشة، يا للهول. عمر بن الخطاب في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم أجل، بعدها خرج الفاروق، ولد الفاروق، فأراد إعلانا مزلزلا، سأل عن أذنة يتلهف لسماع الأسرار والأخبار ويطرب لإذاعتها ونشرها، فلم يجدوا له أفضل من جميل بن معمر الجمحي، فهو رجل لا يكاد يلامس الخبر أذنه حتى يكتبه على لسانه. طرق عمر بابه، وحالما فتحه صدمه قائلا: أما علمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم يستفسر منه جميل بن معمر، فالاستفسار مضيعة للوقت مع هذا السبق الإخباري. تركه في الحال، وربما ترك بابه مفتوحا، وانطلق يجر رداءه من العجلة يصيح في الطرقات والميادين، ولحق به عمر وكأنه يريد أن يضيء كل شبر أشرك فيه، أن يضيئه بالتوحيد. أما جميل فتوقف أخيرا حيث يجتمع طغاة قريش عند الكعبة، وتوقف خلفهما الطفل الجميل عبد الله بن عمر، فوصف ما حدث قائلا: اتبعت أبي حتى إذا قام جميل على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، ألا إن عمر قد صبا. لم يسأل الطغاة جميلا ما الخبر، وكيف يسألونه وعمر لم يمهلهم، فقد صاح متحديا: كذب، ولكن قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. هنا هجم الوثنيون كالوحوش عليه، فتصدى لهم جميعا، فضربوه وضربهم، واستمر العراك حتى قامت الشمس على رؤوسهم. بعدها سقط عمر من شدة الإعياء، وابنه خائف عليه، ورغم الإعياء توعدهم قائلا: افعلوا ما بدا لكم، فأقسم بالله أن لو كنا 300 رجل لتركناها لكم أو لتركتموها لنا. عندها قرروا الفتك به، فجلجل صوت من خلفهم: ما شأنكم؟ فتوقفوا والتفتوا، فإذا هو والد عمرو بن العاص، العاص بن وائل، الذي جحد مال خباب. فأجابوه: صبأ عمر بن الخطاب. قال: فمه رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ خشي العاص أن تتصدع قوة قريش، فقال: أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ تنفس عبد الله وهم ينقشعون عن أبيه، وقال: والله لكأنما كانوا ثوبا كشف عنه. ثم نهض عمر وأخذ بيد ابنه وانصرف، تاركا الطواغيت يهزون رؤوسهم يزمون شفاههم يعضونها حسرة، مشى شامخا تشخب دماء العزة منه تلون ثيابه هيبة، فتذهل قريش عن الحبشة ويراه المستضعفون فترتفع معنوياتهم، فقد أصبحوا به كثرة بعد قلة، وقوة بعد ضعف، وجرأة بعد تردد، حتى إن الفتى النحيل عبد الله بن مسعود تجرأ على فعل ما كان يجرؤ عليه من قبل.
0: في ظلال السيرة. أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية. حدث شكل من الافتراق بينكم وبين الجهاد الإسلامي،
2: بطل في تعاون في مرحلة يمكن بال 88، هذه صارت يعني من 82 ل 88 ما كان في مشاكل،
1: نعم.
2: كان شيء واحد تقريبا، ولكن بال 88 صار هذا الافتراق، نعم. اللي بعده مباشرة كان استشهاد أبو حسن وحمدي،
1: نعم. سنأتي إلى واقعة استشهاد الأخوة الثلاث، ولكن قبل ذلك هل اندلاع الانتفاضة صادر فكرة بناء القواعد أو نقاط الارتكاز داخل؟
2: لا بالعكس، الانتفاضة كانت هي يعني قفزة في الوضع الفلسطيني، وأصلا تعرف هي اللي سأبت أنه الانتفاضة كمان اندلعت بتأبين 4 شهداء،
1: نعم.
2: من السرايا،
1: نعم.
2: كان بذلك من الجهاد،
1: نعم.
2: من شباب غزة كانوا،
1: نعم.
2: هذول، فهذه كانت نقطة الاندلاع للانتفاضة بتأبينهم للشباب. ولكن فبالتالي إذا بدك إذا شئت هذا العمل
1: غيرت نمط العمل، أقصد هي يعني
2: توجهت هذه الانتفاضة أنا برأيي مع العمل الآخر الفصائل الأخرى، يعني،
1: نعم.
2: كل حصيلة المقاومة الفلسطينية، حصيلة الوضع العربي كله، أنه كان لابد أنه فلسطين تتحرك، لأنه كان الجو كله يسمح أولا بهذا الاختراق. يعني دير بالك، ما هو المشكلة في التحليل السياسي، أنت بتشوف أمريكا مسيطرة والاتحاد السوفيتي مسيطر، بس كيف العلاقة بيناتهم،
1: نعم.
2: وين في شق ممكن لثورة أنها
1: تنفذ منه؟
2: تشوف الوضع العربي، بتشوف الوضع العربي مثلا انه هذا وضع زفت وبدهم يتآمروا الى اخره، لكن اذا رأيت وين في عناصر شيخوخة، وين في عناصر ضعف، وين في تناقضات ممكن تفلت منها، هذه العمل الثوري. العمل الثوري ليش كان دائما متهمين يعني انه احنا متفائلين،
1: نعم.
2: وعندنا رؤية يعني عمر يعني في التحليل عمرنا ما قلنا انه احنا نمر في اسوأ الظروف.
1: انا الحقيقة قصدت بالسؤال نقطة محددة. ب16/87 وقعت عملية الشجاعية التي كانت يعني من المؤشرات القوية على قرب اندلاع الانتفاضة، وكان اشتباك مسلح بالرشاشات في داخل قطاع غزة، وكان قبلها كمان حدثت عملية القدس اللي كانت كمان
2: يعني
1: عملية
2: مثلا ميزة. هؤلاء الاربعة كان اتصالهم بحمدي وابو حسن مباشر،
1: اللي هم الشيخ الصوري ورفاقه،
2: الشباب اللي استشهدوا، نعم.
1: طيب أنا اللي قصدته هون، فرضت عليكم تغيير في أنماط العمل، يعني أنه اندلاع الانتفاضة غير من التكتيك الذي كان متبعا لتركيز الإسناد بالنار من داخل فلسطين؟
2: كان الموقف أنه الانتفاضة يجب أن تدفع لبعدها النهائي، ويبعد العمل العسكري عن حيث تكون هناك انتفاضة، والعمل العسكري يصير بصورة موازية يضرب في القوات المسلحة حيث تكون بعيدة عن الانتفاضة،
1: يعني شق مسار آخر مراد.
2: لا موازي، موازي،
1: موازي.
2: إبقاء العمل العسكري مستمر، ولكن ضد دوريات في الطرقات
1: بس من ذلك الوقت الإسناد بالنار، يعني عملية إسناد
2: لا الانتفاضة.

0: هذا الشيء ترك الشعب والجماهير يصدموا بالجيش بالحجارة هذا ما يدخل السلاح. ما كان في ولا كان في تفكير. وكنا ضد عسكرة الانتفاضة يعني بمعنى انه نحاول طالما الشعب بأيدها والناس نزل على الشوارع وبتصطدم بالعدو هذه يجب ان نذهب الى مداها. القوة المقاتلة ما بتنزل على الانتفاضة. القوة المقاتلة بتتصيد العدو بالطرقات بالأوجهة المستوطنات بأي مواقع خارج يعني ما بتيجي انت بتكون في مزارة بتحرجها بس تطلق النار
1: من داخل المزارة.
0: هذه مش مناسبة كانت لهذا. كان في انكتب كتير يعني الحقيقة تقييم لموضوع الانتفاضة وإعطاء اعتبار مهم لدور الجماهير خصوصا كمان انه الانتفاضة عكست نفسها على الرأي العام العربي على الجماهير العربية والجماهير الإسلامية. كيف يعني هذه مسألة مش بسيطة في الحسابات. هلأ طبعا الناس كانوا يقول لك السلمية والعنف يعني كأنه بدون يستخدموا الانتفاضة ضد العنف. ما كان في تناقض بيناتهم بالعكس كانت هي يعني تتويج للعنف اللي كان ساير ولأشكال المقاومة اللي كانت سايرة. لكن لما صارت أنا برأيي صارت مرحلة أعلى من مرحلة المقاومة اللي كانت موجودة لأنه أنت هون أنزلت الجماهير إلى الشارع للصدام مع العدو وفرضت على العدو ينزل بكل جيوشه بكل قواته لمواجهة الشعب. ما عادش
1: أن تحدد شكل الصراع وطريقة
0: خط المبادرة خلص. أنت هون
1: مبادرة.
0: لا وبدأت تستنزف العدو يعني أنت لما تحول جيش العدو إلى جيش الشرطة تحارب وتخلي دباباته بدل ما تكون على الجبهة مشان تضرب الجيوش العربية تصير تواجه الأولاد الصغار والنساء والأطفال والهذا والناس بعدين العالم كله يلتف حول هذا الظاهرة ويعجب فيها ويشوف الأبطال. بعدين صار في توعية جماهير الأمة استيقظت. هذه كانت مرحلة فظيعة كانت
1: صحيح
0: يعني من حيث الوعي
1: لكن في نقطة هون يعني قبل ما أنتقل أنا لواقعة استشهاد التي وقعت في قبرص اغتيال الشباب. طالما أنت قلت أن يعني كان هناك نية بإنشاء تنظيم الجهاد الإسلامي وأنتم كنتم على صلة مع الكادرات الأساسية الموجودة يعني لماذا لم يترك يعني أنه يشكل التنظيم دكتور فتحي وتبقوا على صلة
0: قوية؟ كان في اعتراض أصلا من البداية.
1: لماذا قطعت الصلة؟
0: لا اللي بده يعمل تنظيم يعمل تنظيم بالعكس هم
1: هذا كان خطكم
0: حتى الأطراف الآخرين
1: طيب.
0: والأطراف الآخرين بقوا عندهم تشكيلاتهم وعندهم جماعاتهم ما كان أنا مشكلة بهالقصة. ما كان في مشكله لانه فيش ما كانش في تنظيم بده يبلع التنظيمات وما كان في انه يعمل تنظيم ويعمل كان في يعني شو بدي اقول لك يعني الخلاف بجوز احتد شوي على موضوع انه اي موقع يعني هم مثلا كان الحقيقه بدا يشوف الدكتور فتحي رحمه الله دور مهم خاص لسوريا وايران ومن بعض الجوانب ما هو حق فيها يعني انه سوريا وايران كانوا مركزين عندهم استعداد لاستقبال هاي الحاله الجديده ويدعموها دعم كبير. احنا الحقيقه كان بقوا الشباب ضمن اطار فتح مع انهم كانوا على معارضه شديده مع فتح ما بدهم ما كانش في امكانيه اصلا ينطوا على الجهه الثانيه يعني كان لانه في تراث يعني وبده يعمل انشقاق انت اذا بدك تروح على الجهه الثانيه. فطيب بعمل هيك وبضل ينعمل هذا بهذا الاتجاه بدون طالما العمليين رايحين لمواجهه العدو.
1: اين تركز النشاط بعد يعني انقطاع العلاقه مع حركه الجهاد الاسلامي؟
0: هو يعني انا بديش اقول انه انقطعت العلاقه بس بدي اقول انه الجهاد الان صار بده العمليات يعملها باسمه ويطلعها باسمه الى اخره وهدلاك بداوا يطلعوا استمروا يطلعوا باسم سرايا الجهاد سرايا الجهاد الاسلامي. انا برايي لم يحدث يعني حزازات بمعنى حزازات لانه ما كان في ضروره لها اطلاقا. يمكن صار ما عادش في تنسيق زي ما كان في السابق إذا بدك. النقطة الثانية يعني الاستشهاد أبو حسن وحمدي أضعف عمل السرايا يعني عمليا ما عاد في الحلقة التي يمكن أن تمسك بقية الأطراف.
1: طيب خلينا نتوقف عند هذه واقعة ربما مفصلية ويعني كان لها تأثير ما بعدها كبير جدا على كل هذا النشاط. يعني ثلاثة من القيادات المعروفة للاحتلال على الأقل أو يعني الملحوظ أن لها دورا كبيرا تتجمع في مكان مكشوف أمنيا بهذا القدر، مع أنهم لديهم خبرة طويلة في العمل الأمني والعمل السري، يعني هل من تفسير لتواجد ثلاثة أبو حسن وحمدي ومروان في مكان واحد في قبرص؟
0: لا، ما في شك أنه من ناحية أمنية كان في خطأ في هذا، ما في شك. لكن أنا برأيي المشكلة أنه كان أبو حسن وحمدي رحمة الله عليهم في تلك المرحلة هاجمين على الشغل بشكل غير معقول وبدهم يعملوا إنجازات.
1: عم تحكي عن 88 ذروة الانتفاضة،
0: الانتفاضة وبعدين العمل انفتح، فكانوا يعني مندفعين بشكل كبير جدا، وبالتالي هذا جعلهم يأخذوا مثل هذا القرار انه يلقوا بهذيك النقطة اللي ما لازم كانوا يلتقوا.
1: انخفضت التحفظات الأمنية عندهم، تراجع
0: انخفضت لأنه صار بدون يشتغلوا كتير، صار بدون كانوا يحشوا حش، عارف كيف في الشغل، فهذه شوية خفضت المستوى الأمني، مع أنه ما كانتش يعني قبرص مغلقة عنهم في السابق، كانوا يروحوا ويمروا ويجوا.
1: لكن يعني تاريخيا تعرف بأنها منطقة ساقطة أمنيا، بمعنى لا يستطيع أن يتحرك فيها المرء بسهولة لأنه الأجهزة الصهيونية موجودة وفيها نشاط كبير،
0: ولكن كان في تحرك كتير، كان في يعني مش أقل عدة سنوات وقبرص تستخدم، وكان مروان في قلبها موجود كل الوقت وكان في شغل ويمر عنها الشباب ويروح منها الشباب، يعني مش هذه أول مرة وانمسكوا.
1: طيب
0: لا، فقط أنا بدي أقول بس تفسيري لهم، الجماعة كان عندهم أمن عالي الشباب، وما كانش سهل، من زمان كانوا مطلوبين وعلى رأس القائمة، ولكن كما قلت لك كان في ظرف جديد، في صار صعود هائل للوضع، منه الانتفاضة، العمل المسلح كان قابل لأنه يتطور أكثر، وحتى لدرجة أنه منظمة تحرير إذا بتذكر بنفس الوقت أجت تفكر في عمل الباخرة، هي باخرة العودة، وكانت باخرة كبيرة، هذا بدلك على المناخ اللي انوجد فيها في تلك اللحظة. فأنا بعتقد هم كانوا مستعجلين للعمل بكثرة، وكان مطلوب ينعمل لقاء يعني أبو يوم يومين بينهم حد علمي، ولكن يعني تصور أنت أبو حسن وصل بالليل تاني يوم من فجر، يعني تاني يوم من صارت الضربة،
1: كان هناك نوع من التعقب الشديد له؟
0: لا، أنا أعتقد كان في يعني اختراق. على كل حال دون أدخل بهاي التفاصيل، يعني كان في اختراق أدى أنه ينمسك، لدرجة أنه الكيان الصهيوني كان عنده فرقة مساد جاهزة للعمل، بس كانت متجهة لضرب السفينة تاعت العودة.
1: نعم.
0: ولدرجة بعدين قرأنا إحنا يعني معلومات،
1: تواجدوا الإخوة هناك،
0: لما تواجدوا جاء لبيجن، لا شمير، صار
1: شمير في ذلك الوقت،
0: جاء لشمير تقرير أنه في فلان وفلان موجودين، والفريق اللي موجود بده ينفذ عملية السفينة، وعادة بتعرف بقضايا المحافظة على الهدف تقتضي انك انت ما تضرب هدف تاني لما يكون في عندك هدف رايح من اجله، يعني قانون قوانين علم الحرب. فلما قرأ قال لهم هذه ابدوا بهاي ولو بتروح هذيك، يعني كان
1: يعني رأى في استشهادهم أهمية للكيان أكثر من
0: حتى لو أدت هذه إنه ما
1: إلى أفشال العملية
0: الثانية، أعطوها أولوية، أعطوها أولوية، لأنه بتذكر هي كانت واحدة من القضايا اللي لفتت النظر كثير عليهم، هي عملية الأخت عطاف عليان اللي قضية نصف المركز رئاسة الوزراء، في يعني كان هو نفسه معرض يروح في هالقضية، فلذلك ننفذ عليهم. لكن أنا باعتقادي أنه جاء التنفيذ، صحيح أنه كان خسارة كبيرة ويمكن ضرب
1: مشروع كامل،
0: ولكن جاء متأخرا بالنسبة لهم، يعني كان صارت حركة الجهاد بدأ يشتد عودها وسوقها، وبدأت حماس تنزل على الميدان، وبدأ التجديد بالساحة الفلسطينية يأخذ مداه، يعني حتى لو بقوا الشباب بده يصير دورهم مشبه العظمة. يعني بكون تحقق الهدف اللي كان ينشغل عليه تحقق. بأي معنى؟ إنه استمرت المقاومة على مستوى أعلى، طلعت الانتفاضة بشكل أعلى، وهذا لعب جهدهم فيه كبير. هلأ الخسارة فقط يمكن كانت خسارة محدودة جزئيا على التيار يعني، ولكن على مستوى الشعب الفلسطيني هلأ خسرهم كقادة كبار، ولكن بقيوا إلهام كبير للعمل. وما بقدرش أعتبره خسارة للشعب، يعني الشعب ضل كسبان من الشهداء. فكانت إذا شئت قلعت أو أقلعت الطائرة بالوقت اللي استشهدوا فيه، يعني مش انه يعني دورهم انا برايي اخذ مدى.
1: لكن يعني
0: كان اخطر شيء عملوهم بالفتره بعد فتره السبعينات، بالاضافه للجهد هذا، هي فتره هالثمانينات هذه اذا بدك من 82 ل 88 اللي هي الفتره العصيبه.
1: نعم.
0: في ال 88 زي ما قلت لك كان العمل الفلسطيني اخذ مدى، صار في عندنا حركه الجهاد قويه وثابتة، صار عندك الحماس دخلت على الميدان بقوة كبيرة، وهذا كان إشي هائل يعني. نعم. هذا عوض كثير من وضع فتح
1: يرحمهم الله. لكن يعني في سؤال، هؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون كل هذه الميزات في العمل التنظيمي يعني سواء بشقه التنظيمي المباشر أو بشقه العسكري، لماذا مع استشهادهم يتوقف تيار كامل عن الحركة؟
0: هو لم يتوقف، استمر عمليا. تستطيع تقول توقف بال91 بعد سقوط،
1: يعني ما كانش في وقت، يعني ثلاث سنوات لم نلحظ شيئا مميزا.
0: لا بس انا اعتقد توقفه لا شك لهم دور كبير في هذا، لا شك، لانه هم اساس كل شيء. ولكن هم كان عندهم زراعة كمان لناس يعني جيدين وشيء والاخره. اللي حدث اللي خلى المسألة تسكر مش استشهادهم لا شك لعب دور أساسي، وصار في استمرار، صار في طبعا تعثرات وإلى آخره، ولكن صار استمرار. لكن الحقيقة السبب الرئيسي ما عادش في حاجة لتشكيل تنظيم ثالث إسلامي أو تنظيم ثالث جهادي، طالما حركة الجهاد انوجدت، وطالما حماس أجت، وطالما فتح.
1: لكن هذا التيار كان له ميزته، يعني كان له تميزه، يعني بمعنى هو ليس الجهاد الإسلامي، هو ليس حركة حماس، هو شيء خاص يمتلك تجربته وإرثه المميز له. يعني أما كان الأجدى بصرف النظر أن يكون تنظيم أو لا، كان ممكن يستمر بصيرته السابقة.
0: هو ما كان عمره نظر لحاله بهذا الشكل، يعني ما عمره اعتبر حاله متميز على الآخرين، أو أنه بيقدر يكون،
1: سيدي خلينا نقول منظورا إليه من برا، يعني من الخارج هكذا.
0: هو كان في نظرية تحرك الشباب وتحرك هذا التيار، أنه هو دوره إذا ما تقول عامل مساعد، يعني يقدر يلعب دور بالمعادلة إيجابي، بس مش هو يكون رأس المعادلة وقائد المعادلة. يعني كان من البداية هو في داخل فتح ما حطت هدف يصير قائد لفتح، بس كان رأيه بيقدر، أو الرأي يعني اللي كان متفق عليه أنه بيقدر هو يعني يكون زي الحصوة اللي بتلقي الخابي زي ما بقوله. يعني هو قوة صغيرة بتضل، ولكن ممكن.
1: مش عندك ميل دوما لتبسيط
0: لا هي حقيقة كانت هيك، يعني هي مش يعني التفكير كان في وعي في هاي النقطة. ما أنا يعني ما
1: بفهم انه يكون في زهد في مسألة القيادة او انه تشكيل، يعني بس انه كمان هؤلاء الناس يعني
0: لا الزهد مش كان الطبيعة، لا الزهد محسوب، انه المرحلة والوضع ما بيحتمل اكثر من الناس اللي على السطح الموجودين وطبيعتهم ونوعيتهم.
1: حتى نلتقي مع حلقة جديدة من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. قصتنا اليوم مع صحابي جليل ملك المجد من أطرافه، فما فاته منه شيء. لقد اجتمع له مجد الصحبة، ولو تأخر ميلاده قليلا لما شرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومجد القرابة، فهو ابن عم نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. ومجد العلم، فهو حبر الأمة وبحر علمها الزاخر. ومجد التقى، فقد كان صواما بالنهار قواما بالليل مستغفرا بالأسحار بكاء من خشية الله تعالى حتى حفر الدمع خدي. إنه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان له 13 سنة فقط. لما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحنكه بريقه، فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي المبارك الطاهر، ودخلت معه التقوى والحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عندما بلغ سن 7 لازم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يعد له الماء، ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ، ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة، ويركب خلفه على دابته إذا عزم على السفر حتى أصبح كظله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالوضوء ذات مرة، فما أسرع أن أعددت له الماء فسر بما صنعت. ولما هم بالصلاة أشار إلي أن أقف بجانبه فوقفت خلفه، فلما انتهت الصلاة مال علي وقال: ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله؟ فقلت: أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة. وقد استجاب الله تعالى دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فآت الغلام الهاشمي من الحكمة ما فاق به أكابر الحكماء. وقد سلك الفتى عبد الله بن عباس إلى العلم كل سبيل، وبذل من أجل تحصيله كل جهد، فقد ظل متابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما امتدت به الحياة. فلما لحق الرسول الكريم بجوار ربه اتجه إلى البقية الباقية من علماء الصحابة، واتفق يأخذ منهم ويتلقى عنهم. وقد دأب ابن عباس رضي الله عنهما على طلب العلم حتى بلغ فيه مبلغا عظيما، فقال فيه مسروق بن الأجدع أحد كبار التابعين: كنت إذا لقيت ابن عباس قلت: أجمل الناس، فإذا نطق قلت: أفصح الناس، فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. ولما اكتمل لابن عباس ما طمح إليه من العلم تحول إلى معلم يعلم الناس، فأصبح بيته جامعة للمسلمين. نعم، أصبح جامعة بكل ما تعنيه هذه الكلمة في عصرنا الحديث. وكل ما بين جامعة ابن عباس وجامعاتنا من فرق هو أن جامعات اليوم يحشد فيها عشرات الأساتذة وأحيانا المئات، أما جامعة ابن عباس رضي الله عنهما فقد قامت على أكتاف أستاذ واحد هو ابن عباس نفسه. روى أحد الصحابة قال: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش افتخرت به لكان لها مفخرة، فلقد رأيت الناس اجتمعوا في الطرق المؤدية إلى بيته حتى ضاقت بهم وسدوها في وجوه الناس، فدخلت عليه وأخبرته باحتشاد الناس على بابه
فقال ضع لي وضوءا، فتوضأ وجلس، وقال اخرج وقل لهم من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه فليدخل. فخرجت وقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوه عنه وأكثر. ثم قال لهم أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر. ثم قال لهم أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله. ثم قال أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله. ثم قال أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن العربية والشعر وغريب كلام العرب فليدخل. فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله. قال راوي الخبر فلو أن قريشا كلها فخرت بذلك لكان ذلك لها فخرا. وكأن ابن عباس رضي الله عنه رأى أن يوزع العلوم على الأيام حتى لا يحدث على بابه مثل ذلك الزحام، فصار يجلس يوما في الأسبوع لا يذكر فيه إلا التفسير، ويوما لا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما لا تذكر فيه إلا المغازي أي غزوات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويوما لا يذكر فيه إلا الشعر، ويوما لا تذكر فيه إلا أيام العرب، وما جلس إليه عالم قط إلا خضع له، وما سأله سائل قط إلا وجد عنده علما. غدا ابن عباس بفضل علمه وفقهه مستشارا للخلافة الراشدة على الرغم من حداثة سنه، على أن ابن عباس حين انصرف إلى الخاصة ليعلمهم ويفقههم لم ينس حق العامة عليه، فكان يعقد لهم مجالس الوعظ والتذكير، ولم يكن ابن عباس من الذين يقولون ما لا يفعلون وينهون الناس ولا ينتهون، وإنما كان صوام النهار قوام الليل. عمر ابن عباس رضي الله عنهما 71 سنة ملأ فيها الدنيا علما وفهما وحكمة وتقى، رحمه الله رحمة واسعة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويرجع صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع على المدينة، ويشوف رؤية صلى الله عليه وسلم ان في ايديه زي غوايش كده سوارة من الذهب في الحلم يعني، فيتضايق منهم جدا صلى الله عليه وسلم، فينفخ فيهم فيطيروا فيستريح. فأولها يعني فسر الرؤية ان في حد هيدعي النبوة. اتنين، وفعلا بدأ يظهر من يدعي النبوة، مسيلمة من بني حنيفة، واحد اسمه أبو الأسود العنسي. الموضوع دلوقتي عن مسيلمة ان بني حنيفة اسلموا، وكانوا قبيلة كبيرة قوية، وكان منهم مسيلمة الكذاب، وتسمى مسيلمة الكذاب لانه ادعى النبوة. والنبي قال عليه الصلاة والسلام لغاية يوم القيامة في 30 واحد هيظهروا بيدعوا النبوة. ومسيلمة قال لهم في بني حنيفة، على فكرة انا مؤمن ورسول الله، بس هو لما يموت انا هبقى النبي بعديه، فانا مش بقول حاجة يعني. ثم أحل لهم الزنا وشرب الخمر ووضع عنهم الصلاة، كأنه بيقول لهم يعني عشان بس تبقوا عارفين هو نبي وكل حاجة، بس موضوع الصلاة ده مش مظبوط قوي، وموضوع الزنا على فكرة براحتنا دي أجسامنا احنا حرين، وشرب الخمر يعني بدل في دين ربنا خالص. وبدأ يسجع لهم بعض الكلام، يسجع سجع يعني أنا أقول لك كلام شبه بعضه يعني، شبه آيات القرآن. فألف لهم كلام مضحك قوي، سورة التفاح، إن أعطيناك التفاح فصلي لربك وارتاح، إن شانئك هو العجل النطاح، على وزن إن أعطيناك الكوثر. وبعدين بدأ يقول لهم إن أنا بعرف أعمل معجزات زي محمد. إذا والله يعني أنت ممكن لو حد مثلا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عين قتادة جي فيها سهم، فقال له أنا عني حصل فيها سالت على وجهي، وكانت قصته مشهورة، تفل النبي ومسح عليها فبرئت فكانت أصح من السليمة، قال لهم طبعا. فجابوا له واحد عنده عين فيها حول والعين التانية سليمة، فتفل فمسح على العين اللي فيها مشكلة، فقامت التانية راحت اعورت، ما بقاش عنده عين، اتعمت التانية. سموها العلماء في العقيدة الإهانة. النبي ليه معجزة، والولي الصالح ليه كرامة، والإنسان الغير صالح ليه إهانة، تحصل له حاجات خوارق للعادة يهينه. كان سيدنا النبي لما بقاش عندهم مية مثلا يدفل كده في البئر فتفور بالمياه، فكان عندهم بير فيه مية قليلة وعايزين المية فيه تكتر عشان يسقوا الزروع بتاعتهم، قالوا له ده محمد عليه الصلاة والسلام بيعمل كده ويزود المية، طب فين البير ده يا أولاد هناك؟ فقام شارب بق مية كده مضمض ثم مجى فيها فغارت البئر، اتشفطت خالص وماتت الأرض. فكانت كل دي إهانات بتحصل لمسيلمة الكذاب، لدرجة أن واحد من القبيلة بتاعته مسيلمة يقول له أتشهد أني رسول الله؟ فصاحبه يقول له إيه؟ يقول له والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كاذب، يعني أنا عارف أن أنت عارف أن أنا عارف أن أنت كذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. مضر اللي هو عيلة النبي، ربيعة العيلة بتاعتهم، فيقول له أنت من العيلة بتاعتي ومن أصحابي، فأنت كذاب على زي العسل على قلبي، أحب إلي من الحق اللي مع محمد اللي من مضر. بعت مسيلمة الكذاب لسيدنا النبي جواب يقول له أنت بعد ما تموت وصيهم أن تبقى الزعامة لي. فقال له صلى الله عليه وسلم، بعت له جواب، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. قال له طب بعت له تاني، طب ممكن تديني نص الأرض أدعو فيها الناس إلى الله وأنا نبيها وأنت تبقى نص الأرض؟ براحتك يعني هنسيبك. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه نفس الأرض نفس الرد، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وإن هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فأما ألف سورة سماها الضفدع مسيلمة، وقال نطي ما تنطين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، إن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون. شفت بقى، أنا عارف إن أنت بتضحك على قرآن مسيلمة ده، بس هي دي الإهانة اللي بتيجي لأي واحد بيدعي شيء بدون علم وبيدعي الوحي كمان ربنا مش بيوحي إليه. ودي كانت موقف مهم. أي نعم ده هيبان بقى لأن حرب مسيلمة الكذاب كانت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بس ده مشهد مهم جدا في سيرة النبي حصل في آخر أيام حياة النور صلى الله عليه وسلم. عجيب جدا شأن مسيلمة الكذاب، والحقيقة شأن كل واحد بيدعي حاجة ربنا يعني قال له ما تدعيهاش تكذبش. اللي بيحصل للأنبياء من أشياء خارقة للعادة عشان تأيد نبوتهم اسمها المعجزة، عشان الناس تعرف أنه مؤيد من قوة أكبر من قوتنا فيؤمنوا، فيها مساعدة للناس زي معجزات سيدنا سليمان والريح وتسخير الجن ومعرفة لغة الحيوانات والطيور، دي حاجة بتاعت ربنا. مسيلمة الكذاب الشخص اللي بتحصل له أشياء خارقة للعادة فيها إذلال، ليه اسمها الإهانة مش المعجزة. عايز يعالج الناس يمرضهم أكتر، عايز يخلي البير يطلع منه مية البير يغور أكتر فيبقى مفهوش نقطة مية، عايز يألف قرآن يضحكنا عبر الزمن، كل اللي يسمع القرآن بتاعه يقول ده واحد بيهزر بيقول نكتة، ده مش كلام منزل من عند الله. لكن أكتر حاجة فيها إهانة لمسيلمة الكذاب إنه بالمصري، المصريين يقولك لما تحب تنافق حد عشان يرضى عنك يقولك أنت بتطبل له، وكان بيطبل للناس، أحل ليهم الزنا وشرب الخمر ووضع عنهم الصلاة. فأنت في القرآن ربنا مثلا يقول لك بس الكلام عليه نور إزاي، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا كتب عليكم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في كده كلام تحس لا ده مش كلام بشر. أنا مش متصور يعني إيه واحد يجي يسأل مسيلمة فبيقول له، أنا حاسه بيقول له مثلا باللغة بتاعتنا باشا هو الزنا حلال، يعني فاهم الفكرة؟ أصلا مش هينفع يقول له حضرتك هل يجوز أن أنا أزني؟ كلام ما تتصوروش. يعني إيه واحد يقول له ما فيش صلاة وفي خمرة غير موفق، يعني مش بس غير موفق ده شخص مهان. أنا بقول الكلام ده ابعد بقى عن الكلام ده خالص وتعال احنا لحالنا شوي. صدق نجاة والكذب ريبة، إن البني آدم يدعي حاجات عشان ياخد ود الناس وياخد من الناس أي مصلحة دنيوية مش حلو، مش حلو. الصدق ده اللي هيعلي مقامك، لأنك لو صادق ربنا هيخلق في قلوب الناس صورتك حلوة. أما الكذاب يقعد يكذب فيعمل بابل كده كبيرة من المنظر، بعدين تقوم مفرقعة ينزل على جدور رقبته بعد ما الكذب يتكشف يقولك الكذب ملوش رجلين مكملش، يعني يقع يعني. فسبحان الله في مدعي النبوة إزاي مهان، وسبحان الله في سيد النبوات صلى الله عليه وسلم كيف كان معان ومكرم. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

رسول. سمعت أنه قتل. إن كان رسول الله يتسمعك فقوموا وموتوا على ما مات عليه. لم يمت رسول الله، إنه يقاتل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا أبي، هو كيف كان الشيخ يرى مستقبل الصراع مع الاحتلال؟
1: لقد أجاب على هذا السؤال في مقابلة مع الجزيرة. تفضل يا شيخ.
2: بارك الله فيك.
1: تفضل.
3: بارك الله فيك.
1: تفضل يا أخي.
3: بارك الله فيك.
2: والله غلبناك معنا.
1: حاضر.
2: يا جماعة، يجب أن نشدد من وتيرة العمل العسكري في الداخل، ليكن معلوم لدينا أن الاحتلال قدم على فلسطين وشجع الناس على الهجرة إليها من باب أنه يستطيع أن يحقق لهم الأمن والاقتصاد. لابد أن يصل المواطن في الكيان إلى أنه لا أمن له في بلدنا، ولا يمكن أن يحقق مصلحته المالية هناك.

0: والتواصل مع الميادين في الداخل والضفة الغربية.
1: يا رب يا رب.
0: ويجب أن يكون لدينا ميثاق لتوسيع العمل العسكري يحمل مضامين توسيع المواجهة. لابد من استهداف العسكريين ما أمكن. البعد عن استهداف الأطفال والنساء الآمنين قدر الإمكان.
2: يا شيخ، كلهم قتلة، حتى صغيرهم حينما يكبر يحمل سلاحه ويقاتل ويهدم بيوتنا. انظر إلى الطائرات التي تبيد البيوت بما فيها الأطفال والنساء. لا بد أن يذوقوا من نفس الكأس الذي يسقوننا منه حتى يتوقفوا عن هذه الجرائم.
0: نعم، كلامك صحيح يا أبو أحمد، هم قتلة ومجرمون، قتلوا الطفل والمرأة وهدموا البيوت. ما أظن أن أحدا ينسى مجازرهم في دير ياسين وصبرة وشتيلة وكفر قاسم وغيرها، لكن لابد أن نتحرى قدر الإمكان الابتعاد وألا نقصد هذه الفئات بعينها.
3: لابد أن تكون أهداف العمل العسكري المصالح الكبرى اللي بتهدد اقتصادهم وشركائهم، وكمان استهداف المؤسسة العسكرية والجنود المقاتلين.
0: نعم نعم، هذا صحيح.

0: أيها المجاهد، كن حريصا على ألا تستهدف طفلا أو امرأة، وأذق عدوك مما أذاقه لشعبه.
1: وما عملت إذ رأيت ولكن الله رضى. الله أكبر، الله أكبر.

0: الجبل. أخذوا بدارك يما، أخذوا بدارك يما، ربنا يدوّدهم من المر اللي دقناه.
1: فيهم كل باب وحاصروه بالخوف وطردوهم من أرضكم، واحرصوا على أن تهجروا أصحاب المصالح المالية والعسكرية من أرضنا، ومن خلفهم سيرحل الناس الآخرون.
2: الله أكبر.
3: وين أمن دولة إسرائيل؟ وين استخبارات؟ وين؟ بدي أعرف.
4: واضح إنه عندهم خبراء من برا دربوهم.
3: هذا كلام عجزة، كلام ضعف. وين رجالك؟ وين الفلوس اللي بتطلبها؟ بدنا ميزانية أجهزة، تفضل. بدنا ميزانية تدريب، تفضل. بدنا اليوم ما حدا قادر روح سوق، ما حدا قادر روح شغل. ايش فيه؟
5: بقترح يا سيدي أن نقوم بهملة اعتقالات لكل أبناء خماس ونشدد عليهم في التحقيق.
3: أنت غبي كبير. معناه بدك تعتقل الشعب الفلسطيني. اتفرج على التلفزيون، الشعب كله آمن بخماس وآمن أنه الخل العسكري ممكن يطردنا.
6: سيدي أنا عندي اقتراح بتمنى لك قبول.
3: تفضل. لا شو أنا جايبكم؟ القيادة بدها إجابة، الشعب كله بيسأل الأمن وين. ممكن يصير تغيير في كافة مفاصل، خلوا بالكم.
6: سيدي من الواضح إنه خماس رتبت أمورها العسكرية ووسعت أدواتها. إيش رأيكم نقوم بمشروع سلام عشان الفلسطيني يتابع الفلسطيني، مشروع يخليه حريص أكتر منا على مواجهته.
3: شو قصدك؟
6: ايش رايك بمشروع سلام؟ يمكن انه يكون ضمن مشروع المقاومة. بواسطة هذا المشروع بنحقق التالي: اولا نهدم مشروع المقاومة اللي بدأ ينتشر، وبنهدمه

0: ايدين فلسطينية. ثانيا بنظهر انه احنا دولة اسرائيل دعاة سلام.
1: اي سلام اللي ممكن تقبله مع الفلسطيني الخشرة؟ هذا واخد ما بيجوز له الا القتل. لا، مرفوض هذا تفكير.
2: لازم يكون خل عسكري عشان ما يفهم انه دولة اسرائيل دافت واستسلمت.
3: اسكت اسكت، لازم تفكر بطريقة واقعية. الموت عم بيحاصرنا، لما تكون قوي ممكن تفكر بطريقتك، لكن لما يكون عدو قوي لازم تلجأ للحلول السلمية والتفاوض. يا أهبل، انت ضابط ناجح، إلك مستقبل واعد في دولة إسرائيل. بكرة راح ناقش قضية مع كابينت.
4: يبدو يا أبي أن العمليات أوجعتهم كثيرا.
5: حقا ألمتهم، لقد أصبحوا يفكرون بشكل جدي في مشروع سلام حتى يقضوا على مشروع المقاومة. حقا يا ولدي، هو الأساس تدمير الأمن والاقتصاد بفعل المقاومة، ولذا أطلقوا مشاريع السلام.

0: ادخل. ايش؟ هل من جديد؟
1: كل المعلومات تشير الى انه الشخص اللي كنا نقول انه ميت هو خلف المشكلات والعمليات.
0: مين؟ تقصد احمد ياسين؟
1: صحيح.
0: في معلومات مؤكدة؟
1: هاي صورة عن تحقيقات واعترافات انه هو خلف كل العمليات العسكرية، وهاي تسجيلات صوتية لمكالمات تثبت بالدليل القاطع انه هو وراء العمل العسكري والتطوير النووي.
0: بصدق بصدق. اما الاجتماع وناقشوا آلية القضاء عليه، وناقشوا المعلومات الموجودة، وخليني اشوفك في اخر الاسبوع. شاول،
1: اوامر.
0: لما تجتمع مع قيادات الاركان والاجهزة ذكرهم انه اسرائيل من النيل الى الفرات ولابد من خطوات.
2: انا بكره هذا شرور، اليس هو من ذبح الناس في صبرا وشتيلا؟
3: نعم هو.
4: وماذا حدث بعد ذلك يا ابي؟
3: اجتمع شاول مفاز مع قادة الاجهزة الامنية جميعا، وقرروا ان الشيخ احمد ياسين لابد من اغتياله.

0: المشكلة إن اغتياله راح يفجر أزمة كبيرة وموجة عمليات.
1: ممكن كمان تظهر إنه مشكلة إنه تكون كافة سفارات ومصالح إسرائيلية مؤرد على الخطر.
2: أنا أعتقد إنه الجبهة الداخلية بهاجة إلى استعداد لمثل هذه عملية.
3: في حد معترض إنه هذا شخص بيستحق القتل؟ كلكم مجمعين، لكنكم خايفين شوي، إذا اقتلوه. هذه عملية اسمها وقود السرعة الجير، عشان يتوقف العمل ضد إسرائيل. واستعدوا لكل الاحتمالات، الجبهة الداخلية والخارجية، واجمعوا كل المعلومات. بدي أشوف كيف بيموتوا الكبار عند دول الناس.
4: وفي هذه الجلسة تم أخذ قرار باغتيال الشيخ أحمد ياسين.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صفية سمية فاطمة أم سلمة أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها. كانت ولادة رملة في العام 25 قبل الهجرة، أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة. والدها أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية. نشأت نشأة بنات الأشراف من العرب على الترف والعز والرفاهية والتضلع في الأدب، حفظت الشعر والمأثور من القول والحكمة. جاءها عبيد الله بن جحش خاطبا، وكان شابا مرموقا يتمتع بالوسامة والجاه العريض والحسب الرفيع. أضف إلى ذلك تضلعه في علوم الديانات وأصولها. فقبل أبو سفيان بعبيد الله زوجا لابنته رملة، فكانت مع زوجها عبيد الله بن جحش على خير ما يكون الزوجان، تفاهما وتقاربا ومحبة. ومضت بهما الأيام حتى كانت نبوة وبعثة محمد بن عبد الله عليه السلام، وتأثر بها عبيد الله بادئا تأثيرا سطحيا لمس بعض جوانب نفسه، إذ خضع لمؤثرات قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان ابن عمته، وأيضا بسبب كلمات المديح التي كان يسمعها من ورقة بن نوفل عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أسلم عبيد الله ثم هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته رملة في جملة من هاجر من المسلمين، وما كادت قدماه تطأ أرض النجاشي حتى عاوده الحنين إلى الماضي، إلى بعض نصرانيته التي كان عليها. وحدث أن استيقظت رملة ذات يوم على حلم مزعج رهيب، فقد رأت في منامها زوجها عبيد الله بوجه غير وجهه الحقيقي، رأته دميما بعد أن كان وسيما، وقبيحا منكرا بعد أن كان جميلا، فاستعاذت بالله من ذلك. وبينما هي في شؤونها الخاصة منشغلة منهمكة، أتاها عبيد الله معلنا نصرانيته، داعيا إياها إلى متابعته ومشاركته، فأبت ورفضت واستكبرت ولاذت بإيمانها، وحدثت زوجها عبيد الله بذلك كما دعته إلى الثبات على الإيمان والإسلام، فرفض وأصر على الرفض. ثم انكب على الخمر يعب منها حتى الثمالة، واستمر على ذلك أياما طوال حتى احترق كبده والتهبت أمعاؤه، فقضى كافرا.
0: نساء حول الرسول.
1: عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله وكتبه إلى الملوك والأمراء في أنحاء الأرض يدعوهم إلى الإسلام بعد هجرته إلى المدينة، لم ينس الرسول العظيم في رسالته إلى النجاشي ملك الحبشة أن يذكر رملة بخير، وأي خير أعظم من أن يخطبها لنفسه، مواسيا لها في غربتها وكربتها، معزيا لها في ترملها. فقد حمل عمر بن أمية الضمري إلى النجاشي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوه فيه إلى الإسلام، وقد ضمنه طلبا كريما هو أن يخطب له النجاشي رملة بنت أبي سفيان. فقبل النجاشي مهمة الخاطب، وأرسل إلى رملة إحدى جواري تحمل لها النبأ السعيد، فصاحت رملة قائلة: بشرك الله خيرا. ثم وكلت عنها خالد بن سعيد بن العاص لإتمام مراسم الزيجة. فلما كان المساء من ذلك اليوم، دعا النجاشي المسلمين اللاجئين عنده إلى قصره، وخطب فيهم قائلا: لقد كتب إلي محمد صلى الله عليه وسلم أن أزوجه رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، فأجبت إلى ما دعاني إليه وأصدقتها عنه 400 دينار. لقد استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمته أن ينال بهذا الزواج أمورا كثيرة ويحقق أغراضا عظيمة وأهدافا سامية. فبالإضافة إلى المواساة التي لقيتها رملة، فاستكانت نفسها بعد قلق وهدأت بعد اضطراب، فقد نال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا عظيما على أكبر عدو له ولدينه ودعوته. انتصر على والدها أبي سفيان. ولما كان يوم فتح خيبر، ووصل وفد المهاجرين العائدين من الحبشة بعد طول غياب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري بماذا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ وكانت رملة أم المؤمنين رضي الله عنها مع الوفد القادم بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامت في بيته زوجة تقدر مسؤولياتها وتحفظ مكانتها وتحرص على إسعاد زوجها. وعرف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرها، فأغدق عليها من فيض حنانه وحبه ورعايته وعطفه. وليس أدل على وفائها وإيمانها ودينها من تلك الحادثة المشهورة في حياتها، إذ قدر لها أن تواجه والدها أبا سفيان وجها لوجه.
0: نساء حول الرسول.
1: هي مؤمنة وزوجة لرسول الله، وهو كافر مشرك سيد قريش بلا منازع، له رهبة وهيبة، ولكنها رضي الله عنها وقفت منه موقف الند للند، لا تخشى أذاه ولا ترهب سطوته ولا تجزع من سلطانه وجبروته. عرفته مكانته بين الإيمان والكفر بمنتهى رباطة الجأش والسكينة، إذ قالت: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وتعلم بكل فخر واعتزاز: ولا أهل الله ولرسوله، لا لأحد سواهما. وحين علم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان بين رملة وأبي سفيان، ازدادت قيمتها في نظره وسمت مكانتها في قلبه. بعد أن اختار الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جواره، أقامت رملة في بيتها وفية لذكرى رسول الله الزوج الحبيب. كان الخلفاء يأتونها زائرين ويعيلونها بالمال الذي كان يكفيها مؤونة الحاجة والسؤال. وروت من الأحاديث ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسهمت في تنمية العلم الإسلامي، ولم تكن تترك المدينة إلا لحج. ولما كان العام 44 بعد الهجرة، أحست رملة بالضعف يسري إلى جسدها والوهن يدب في كيانها، كيف لا وقد شارفت على نهاية العقد السابع من عمرها، وما هي إلا أيام حتى توفاها الله تعالى. فدفنت في البقيع رضي الله عنها، وأنزلها منزلا مباركا طيبا، وألحقن بها في زمرة الصالحين من عباده.
0: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

الشيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ورد في بعض الآثار والروايات أن المشركين وقد سمعوا القرآن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له انسب لنا ربك. كان عندهم أصنام اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى في الكعبة وعند المقام وفي المسعى والصفا والمروة وفي مكة وقريش والطائف وغيرها من بلاد العرب. انسب لنا ربك. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنزل الله تعالى هذه السورة العظيمة، قل هو الله أحد. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص لأن فيها التوحيد وصفة الله، فهي خالصة لمدح الله والثناء عليه وبيان صفاته جل وعز بما لم يوجد في غيرها. وأيضا هذه السورة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فما في الحديث المتفق عليه إنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن في الفضل، تعدل ثلث القرآن في الموضوع وليس في الحكم. ولذلك لابد من قراءة سورة الفاتحة في الصلاة مثلا، وينبغي أن لا يهجر الإنسان شيئا من القرآن، ولكن لهذه السورة فضيلة وعظيمة وعظمة ومزية لا توجد لغيرها من سور القرآن مثل هذا المعنى، أنها تعدل ثلث القرآن. وهل هي أفضل سور القرآن أم الفاتحة أفضل منها؟ الله أعلم. وقد يكون الفاتحة فضل لم يرد لهذه السورة. والمقصود على كل حال أن هذه السورة سورة جامعة لصفات الله سبحانه وبحمده، فيها الاستفتاح بقل لأنها جواب على سؤال. وغالب ما في القرآن الكريم مما يبدأ بقل فهو جواب على أسئلة الناس سواء كانوا من المؤمنين أو من المشركين، وسواء كان ذلك متعلقا بالعقائد أو متعلقا بالأحكام. وسور قليلة تبدأ بقل، مثل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل والله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أما الآيات فكثيرة جدا المبدوءة بقوله تعالى قل، لكن اللفظ هذا موحي بأن القصة هنا قصة وحي من عند الله، وأن أمر العقيدة ليس مما تدركه العقول بمجردها ولا تحيط به ولا تصل إليه، لا يمكن إدراكه إلا عن طريق الوحي. ولذلك يلقن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول. وحتى كلمة قل مثبتة في نص القرآن ليعلم الناس أن الله تعالى أمره أن يقول فقال، ولقنه هذا المعنى. حتى كلمة قل الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقولها ليعلم الناس أن هذا قول الله سبحانه وتعالى ووحيه، أن هذه العقيدة التي يجب أن تستقر في ضمائر المؤمنين، أن الله تعالى أحد، والوحدانية قضية في غاية العظمة والأهمية والخطورة، لأن الكثير من الشعوب والأمم تقع في الشرك. واليوم مع وجود الحضارة والتفوق والعلم والمدنية والتواصل تجد أناسا ربما يكونون كبارا في علومهم وبروفيسورات ومتخصصين وعلماء، ومع ذلك تجد الواحد منهم يصنع تمثالا ثم يعبده. وهذا رأيته في عدد من الدول في جنوب شرق آسيا وفي الصين وفي غيرها والدول البوذية وسواها، أن الناس يولعون بصناعة التماثيل والأوثان والأصنام ثم بعبادتها، ويعتقدون أنها ترمز لمن يقدسونه أو يعبدونه. فلذلك كانت قضية التوحيد من أهم وأخطر القضايا التي يذندن حولها القرآن الكريم منذ بداية إلى نهاية، وكانت متضمنة في سورة الفاتحة التي هي ركن في كل ركعة في الصلاة يجب أن تقرأ، فيها الوحدانية وفيها الإيمان بالله سبحانه وتعالى وفيها الأسماء والصفات وفيها البعث وفيها كل القضايا الجوهرية التي يجب الإيمان بها. فهنا الله تعالى يؤكد على هذا المعنى، وأن الله أحد، وأحد أبلغ من واحد، لأنك لما تقول إن الله واحد وإن كان يؤدي المعنى إلا أن كلمة أحد أبلغ في الوحدانية، وأنه ليس له شريك وليس له ثاني، فهو واحد أحد. ولذلك وصف الله تعالى نفسه بقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فلما قال واحد أتبع ذلك بقوله لا إله إلا هو. أما لما قال هنا
أحد لم يكن هناك حاجة إلى أن يقول لا إله إلا هو، لأن كلمة أحد تدل على أنه واحد وتدل على أنه ليس له شريك وأنه لا إله إلا هو. هذا معنى عظيم ذكرته هذه الآية الكريمة. ثم قال الله الصمد، وأسس هنا مرة أخرى فقال الله، باعتبار هذا اسم يقال إنه الاسم الأعظم أو هو جزء من الاسم الأعظم، وهو الاسم العلم لله سبحانه وتعالى، فتنسب إليه بقية الأسماء، تقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله الأحد، الله الصمد، فتبدأ به ثم تخبر عنه. فهنا قال الله الصمد، والصمد لم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع، فهي من الأسماء الحسنى لله. ولله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أحصاها بالحفظ، أحصاها بالفهم، أحصاها بالاستيعاب، أحصاها بالدعاء بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والصمد معنى عظيم جدا، لا يقدر قدره إلا الله. وقد تنوعت عبارات السلف في تحديد المقصود بالصمد، وخلاصتها أنه الغني عما سواه وغيره محتاج إليه. ومن معانيها ومكملاتها أيضا الكمال، فهو السيد الذي كمل في سدده، الغني الذي كمل في غناه، يعني أن الصمد هنا له الاستغناء التام عن خلقه، والخلق لهم الافتقار التام إليه، وأيضا من معانيها السيد يعني الذي حصل على الذي له الكمال المطلق في الصفات، فكل الصفات له أحسنها وأتمها وأكملها. ولذلك بعضهم يقول مثلا الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، هذا صحيح، ولذلك قال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، فهو يطعم عباده لكنه لا يطعم، وفي قراءة وهو يطعم ولا يطعم، يعني أنه غني سبحانه، فهو ليس محتاجا إلى شيء من خلقه أبدا، وكل خلق محتاجون إليه. فهذا معنى الصمد، أي السيد الكامل العظيم الغني الذي لا يحتاج إلى أحد، لا إلى خلق ولا إلى ملائكة ولا إلى إنس ولا إلى جن ولا إلى سماوات ولا إلى أرض ولا إلى عرش، لا يحتاج إلى شيء، وكل هذه المخلوقات محتاجة إليه سبحانه، مفتقرة إليه افتقارا ضروريا، فلا قوام لها ولا قيام لها إلا به. ولذلك من أسمائه سبحانه القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الله الصمد، والصمد هنا من الأسماء الحسنى الذي يحسن أن ينادى به، فتقول يا صمد يا صمد يا صمد، ولو أني سألها وكررها وكررها في المواقف والمآزق والمضايق والملمات وأوقات الحاجة، وزاد افتقاره إلى رب، حري به أن يفتح له الباب ويعجل له الجواب ويسرع إليه بالفضل والعطاء من رب الأرباب ومسبب الأسباب الكريم الوهاب جل وتعالى. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكانوا يزعمون أن الله تعالى له أولاد وله صاحبة، النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والوثنيون قالوا إن الله تعالى له صاحبة من الجن وأنها ولدت له الملائكة، فنفى الله تعالى ذلك كله وقال لم يلد ولم يولد، فالله تعالى ليس له ولد ولا والد، وإنما قال ولم يولد من باب المقابلة، وذلك رد عليهم، وكأنه يقول لهم أنكم تدعون أن الله تعالى له ولد، ومن يكون له ولد يكون له والد، وهذا ليس من شأن الألوهية، الله تعالى هو الواحد الأحد الذي هو أول بلا ابتداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، سنعيش سويا في هذه الحلقة من برنامجكم هذا خلق الله، وفي الحلقة القادمة بإذن الله مع نبات الحبة السوداء، لنرى كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق في هذا النبات الضعيف من الإعجاز في الخلق والكمال في الصنع ما يقف العلم البشري أمامه في حيرة بالغة. فنبات الحبة السوداء من النباتات الشهيرة في الطب الإسلامي والبلاد الإسلامية، وأثبت العلم الحديث أن في حبوبه شفاء من كل داء إلا الموت والهرم، فلا عاصم منهما إلا ما شاء الله. فقد ثبت علميا أن بذور الحبة السوداء تقوي الجهاز المناعي عند الإنسان، وعندما يقوى الجهاز المناعي يحمى الإنسان من معظم الأمراض الميكروبية والسرطان، ويقوى الجسم وتقل فيه الأمراض الوظائفية المسماة بالأمراض الفسيولوجية والأمراض النفسية المسماة بالأمراض السيكولوجية والأمراض الاجتماعية. وهذه العوامل مجتمعة تحمي الإنسان من الأمراض إلا الهرم الذي لا بد منه، والموت الذي لا يتأخر ساعة ولا يتقدم ساعة إذا جاء ميقاته. ولنبات الحبة السوداء في البلاد الإسلامية العديد من الأسماء الشائعة، منها شونيز وشينيز وشهنيز والحبة السوداء وحبة البركة والكمون الهندي والكمون الأسود والكراوية السوداء والشمشر والقزحة، واسمه العلمي نيجيلا سايفا، التابع للعائلة الشقيقية من ذوات الفلقتين في المملكة النباتية. ونبات الحبة السوداء نبات حولي عشبي شتوي يصل ارتفاعه إلى المتر، وأوراقه مركبة مجزأة تجزيئا دقيقا، وأزهاره بيضاء اللون تعطي ثمارا بها بذور سوداء ذات رائحة عطرية ومذاق خاص وشكل هرمي. والأجزاء المستخدمة من النبات هي البذور السوداء، وتتكون من طبقة خارجية سوداء وطبقة متوسطة رمادية اللون، واللب الداخلي أبيض اللون، كما تستخدم زهرة النبات أيضا. ولقد ورد ذكر الحبة السوداء في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، منها عن منصور عن خالد عن أبي عتيق قال أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قلت: وما السام يا رسول الله؟ قال: الموت. رواه البخاري. وعن عقيل عن أبي شهاب أخبرني أبو سلمة عن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت، والحبة السوداء الشونيل. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة دواء للعين، وأن العجوة من فاكهة الجنة، وأن هذه الحبة السوداء دواء من كل داء إلا الموت. أخرجه أحمد وابن حبان وإسناده صحيح. والكمأة هي الفقع، وقد سبق لنا الحديث عنه، والعجوة هي سائر التمر. وقال ابن سينا في كتابه القانون في الطب: إن الشونيز يحل الرياح والنفخ، وتنقيته بالغة، يقطع الثآليل المنكوسة والبهق والبرص خصوصا، وينفع من الزكام إذا كان مغلوا، وطبيخه ينفع وجع الأسنان مضمضة، وخصوصا مع خشب الصنوبر، ويقتل الديدان. فمن أودع هذه الحبة السوداء تلك الخصائص المعجزة. وهل يتصور عاقل أن هذه الحبة خلقت من دون خالق عليم خبير لطيف بعباده؟ نقول لمن ينكر ذلك: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، لنكمل الحديث عن الحبة السوداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي،
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاد مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاد. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وإيمان. مرحبا بكم في برنامج إنشاد والذي يأتيكم عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم كل يوم جمعة وأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء عبر موجات FM 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز وعبر تطبيق راديو جاردن. نرحب بكم وبطلباتكم الإنشادية عبر واتساب والرقم 71 4

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. تحية عاطرة نرسلها لكم عبر أثير برنامج إنشاد ومن صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامج إنشاد لهذا اليوم. وبرنامج إنشاد في يوم الأحد ينقسم إلى فقرتين، الفقرة الأولى عالم النشيد، ويليها عند الساعة الثامنة الإهداءات والطلبات الإنشادية التي نستقبلها على الرقم 71-441-753. لحظات ونبدأ معكم فقرة عالم النشيد.

في عالم النشيد ارتئينا اليوم أن نكون مع عالم النشيد الفلسطيني منذ سنوات عديدة، والنشيد الفلسطيني له طابعه الخاص والنكهة المميزة في عالم النشيد، والتي تترك أثرا في تجيش الشعوب تجاه القضية الفلسطينية، ولها ذكريات خاصة. لنستمع إلى بعض الأنشيد التي اخترناها حول القضية الفلسطينية، ونبدأ مع فرقة العاشقين ومع يشهد الله علينا.

إذا نحن معكم في عالم النشيد نتابع باقة من الأناشيد الفلسطينية الجميلة التي تركت بصمة في أذن المستمعين. سننتقل مرة أخرى إلى فريق أو فرقة العاشقين ومع أنشودة جميلة جدا شفت البقر.

وننتقل من فرقة العاشقين إلى الفنان الفلسطيني محمد عساف ومع نشيد رائع أطلق خلال العدوان الهمجي على غزة سأموت حراً.

وسنختم عالم النشيد مع هذه الأنشودة رجال الأنفاق. شاكرين لكم حسن المتابعة. وبعد هذه الأنشودة أذان المغرب ثم إهداءاتكم، فانتظرونا.

صلاة المغرب. صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: نرحب بكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إنشاد، ونتابع معكم الإهداءات ونبدأ مع هداء الأخت المستمعة أم هادية التي طلبت نشيد تجليات للمنشد حسان المصري حفظه الله وأعاده سالما وغانما. تهدي هذه النشودة إلى جميع المستمعين ولأسرة البرنامج. شكرا لك أختنا الفاضلة.

0: معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: وننتقل وإياكم الآن إلى نشيد هزتني. هذا النشيد طلبته الأخت المستمعة زينب سلوم وتهديها إلى المستمعين وإلى عائلتها.

وننتقل الآن مستمعينا الكرام إلى نشيد القدس لنا أو الأرض لنا والقدس لنا. هذه النشودة ستكون مهداة من الأخت المستمعة ريان المصري، وتهديها إلى جميع المستمعين ولأسرة البرنامج ولعائلتها.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: ولأن مستمعين الكرام نقع مع رائعة المنشد إبراهيم الأحمد مهابا كان يمشي هذه الأنشودة الملحمية التي تحكي عن أحد أبنائي.

محتسبا، نسأل الله تعالى أن يتقبله شهيدا وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يرزقه أعالي الجنان. هذه الجودة هناك إهدان، سنقتسم هذا الإهداء أولا مع الأخت المستمعة أسماء عبد الرحمن التي طلبت هذه الأنشودة وتهديها إلى زوجها وإلى أسرة البرنامج وإلى كل المستمعين، وأيضا هناك إهداء من الطفل عمر الحموي. سنستعيد بهذه الأنشودة بأنشودة أخرى شبيهة لها، سنستمع إليها بعد قليل إن شاء الله. إذن مع مهابا والمنشد إبراهيم الأحمد وإهداء الأخت المستمعة أسماء عبد الرحمن، وما تزعل يا عمر سنخصص أنشودة خاصة لك بعدها.

انتقلنا إلى نشيد عظيم الشان. هذه النشودة طلبها الفتى عمر الحموي ويهديها إلى المستمعين وإلى والده وإلى أهل فلسطين وإلى والدته العزيزة وإلى شقيقه.

والآن سننتقل إلى الأنشودة القادمة التي ستكون مهداة من الأخ العزيز أبو ياسر، يهديها إلى المجاهدين في غزة وفلسطين وجنوب لبنان وأينما كانوا، ويسأل الله تعالى لهم النصر والتمكين.

مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم الآن إلى نهاية البرنامج ومع الهدايا الأخير، حيث سيكون مع الطفل أسيد الحموي ومع أنشودة ثعلوب الطبيب. هذه الأنشودة يوديها الطفل أسيد الحموي إلى إخوته جميعا، ومعه نودعكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تابع برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

كلهم ثقات، أولاد سيرين الستة كلهم اشتغلوا في الحديث، في علم الحديث، يعني صاروا من علماء الحديث. وعلماء الحديث أنواع، في منهم ثقات في منهم ضعفاء. أولاد سيرين كلهم علماء حديث وكلهم ثقات، الذكور والإناث. قديش جميل الله يرزقك ست أولاد ويطلعوا الأولاد الستة علماء وكلهم ثقات باتفاق العلماء. وسيرين كان يشتغل بسوق النحاسين، يعني لا كان شيخا ولا كان عالما ولا كان ثريا، موظف عادي، عامل عادي، يشتغل بصناعة القدور، فرزقه الله هؤلاء الأولاد. لا ريب يا إخوان بأن اللقمة الحرام الحلال لها أثر، كما أن اللقمة الحرام لها أثر، ولا ريب أن صدق التوجه إلى الله عز وجل له أثر، كما أن الابتعاد عن الله له أثر. الإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد القرآن الكريم عند المسلمين، صحيح البخاري، من وفيات 256 للهجرة. هذا الكتاب صحيح البخاري كلكم سمع به، مع أن أكثركم ليس مختصا بالشريعة، لكن كلكم سمعتم عن صحيح البخاري. ما من خطيب جمعة أو مدرس في الدين أو عالم في الشريعة إلا وهو محتاج إلى صحيح البخاري، 256 للهجرة، قبل 1200 سنة. هلأ أنا بقلب الخطبة قريت لكم شيء 4 أحاديث من صحيح البخاري، هلأ أوتوماتيك نزل على قبر محمد ابن إسماعيل البخاري حسنات، وعلى قبر أبوه كمان حسنات، وعلى قبر أمه حسنات. أبو إسماعيل في سكرات الموت جعلت ابنته تبكي، أخته لمحمد صارت تبكي، عم تشوف أبوها في النزع. إسماعيل فتح عيونه قال: يا بنية لما تبكين؟ فوالله ما أدخلت إلى جوفي ولا إلى جوفكم لقمة حرام. يا بابا ليش تبكي؟ ما تخافي، أنا صلي 40 سنة بشتغل، 50 سنة، 60 سنة، هالبيت لقمة حرام ما فات، أنا رايح أقبض ثواب ما فعلت. وكان أن رزقه الله محمداً وصار محمداً صاحب الصحيح، بس هذا حقه مال حلال. يا أخوان المال الحلال له نفعه في حياتك وبعد مماتك، وعكسه بعكسه. يا شباب، من ابتلي بوظيفة عامة، هذا ابتلاء اختبار، كلنا مختبرون، يعني التاجر مختبر في تجارته، والطبيب مختبر في طبه، والموظف مختبر في وظيفته. الحقيقة في ابتلاء، يعني هذه الرشوة بلاء، بس أنت لابد أن تجتهد، لأنه الله عز وجل بده يعطيك ثواب في حياتك وبعد مماتك 1200 سنة. محرز إنك تجتهد ألا تأكل إلا الحلال. الحمد لله، الحمد لله، يوجد في موظفينا من هم من الطهر. والله في أخ موظف بالمالية أنا أعرفه، هو عمل شيء 15 سنة بالمالية، بس الرجل من الصلاح، من الخير، من الانضباط بالشرع، يعني شيء عالي جدا، مع أنه المكان يعني يشاع أنه أخي بالمالية كلياتها رشاوي وكلياتها هيك يشاع. هلأ الرجل كان هناك وهو نقي وما في ولا ليرة حرام، وأنا أذكر من وقت ما كان هو موظف في المالية، ثم إنه الآن انتقل، يعني طلب أن ينقل فانتقل، بس من وقت ما كان والله مرارا ما يتصل فيني ويقول لي: يا أستاذ، واحدة من الأمور هي اللي أنا قلتها، قال لي والله، يعني هو بيأدي وظيفته تمام وحتى بيساعد الناس في العمل، قال لي: بعض الناس بيترك لي مصاري بيقول لي: أخي هدون مو رشوة، هدون هدية، أنا حبيتك، كتر خيرك، ركبت لي بمعاملتي كذا، قال لي وأنا برجع له إياها، قال لي في بيناتهم بيتركها وبيروح، ما عاد أمسكه، يعني وين بده يروح؟ حبيتخانق أنا وياه تشادة، وآكل هم المبلغ اللي انترك على طاولته وأنه بده يروح. المهم من 8 شهور أو من سنة والله بعت لي رسالة، قال لي: الآن خرج ابني علي من جامع الحسن من امتحان القرآن الكريم.

وقد نجح بإجازة بالقرآن الكريم. سبحان الله، لما بعث لي الرسالة هيك هو فرحان انه هلا ابني طلع وحافظ والحمد لله نجح وبالإجازة، والولد صغير ماله كبير. أم كتبت له أنا بالجواب: مبارك يا أبا علي، هذا أول دفعات المال الحلال الذي كنت تحافظ عليه. هذا القبض بس هي أول قبضة، لسه مو كل القبضات هدول، هي أول وحدة. بعد شيء 4 أشهر بيبعث لي رسالة بيقول لي: بنتي نالت الإجازة في حفظ القرآن الكريم. بقيان عنده ولد واحد. يا إخوان، الله وكيلك المال الحلال يسعدك في الدنيا ويسعدك في الآخرة، يسعدك في حياتك حتى بعد ما تموت. وأنتم كلكم خبراء بأناس ملأوا أيديهم من الحرام. يا حرام، والله يا إخوان أنا دخلت إلى بيوت الله وكيلكم من الرفاه والجمال والفخامة شيء فظيع جدا، بس داخل البيت نار مشتعلة. يا حرام، الزوج مع زوجته، الابن مع أبوه، البنت مع أمه، نار مشتعلة بكل معنى الاشتعال. الرفاه معجب جدا، يعني ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. أنت بتفوت على البيت أو بتشوف البيت أو بتشوفه من برا تقول نياله هذا عايش بسعادة ما بعد سعادة، بس يا حرام هو عايش بحريق في داخله ما بعده حريق. نصيحة يا شباب اللي في بيناتنا موظفون، نصيحة: أما الحرام فالممات دونه. ولا تتهاون بولا نقطة، وليعب من يعب وليضايق من يضايق. أخي، أنت هذه هويتك وهذا ممشاك وهذه السعادة التي تبحث عنها في الدنيا والآخرة. فهذا سيرين الأب كان يعمل قدور النحاس، الله بعث له 6 أولاد محدثون ثقات، صبيان وبنات. نحن عم نحكي هلا عن محمد اللي هو ابنه لسيرين، يعني ابن النحاس، ابن صانع الطناجر، ولي من الأولياء. نحن بنتمنى نصير مثل ابن صانع الطناجر، الشغلة لا بصناعة الطناجر ولا بصناعة القصور ولا بيلي معه كثير ولا يلي معه قليل، الشغلة بالتقوى، بترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. فهي بدها مال حلال وبدها صدق توجه إلى الله بالدعاء لأولادكم. لما ساوينا سلسلة خطب تربية الأبناء، آخر خطبة يعني بعد جهد، والله الله يعلم قديش بذل جهد لإعداد المادة العلمية خلال سنة، بس أنا وصلت إلى يقين كان عندي بس ازددت يقينا: يا أخي صلاح وأولادك مرهون بدعائك لهم وبصدق التجائك إلى الله عز وجل أن يصلحهم. هلا أنت بتخطط وبترتب وتحطهم مدارس جيدة وبتجيبهم على الجامع وبتجيب لهم رفقات جيدين، بس بعدين والله شيء الفتن جدا صعبة. إذا الله عز وجل ما أعانهم شغلة صعبة جدا. قد ما بتقدروا يا إخوان ادعوا لأولادكم، قد ما بتقدروا اسألوا الله عز وجل في الليل والنهار أن يتولى أولادكم. قال: كانت أم محمد ابن سيرين صفية مولاة لأبي بكر. يعني أمه لمحمد ابن سيرين، مرته لهذا صانع القدور اللي هو سيرين، كانت هي أمة. فإجا سيدنا أبو بكر يعني أعتقها، فهي مولاة، يقال مولاة لأبي بكر يعني وفاء معه. قالوا: طيبها 3 من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما صار عرسها لأمه لمحمد ابن سيرين، يعني سيرين صار عرسه، فاللي جهز له العروس 3 من أمهات المؤمنين من أزواج النبي هن طيبوها. ودعين لها، صاروا يدعوا لها. وحضر إملاكها، يعني حضر العرس، 18 بدريا منهم أبي بن كعب يدعون ويؤمنون. يا شباب، نصيحة اللي ما صار عرسه: لما بتكون تكتبوا كتابكم جيبوا أصلح الخلق، اعزموا ناس صالحين بالكتاب. وعفوا، إذا إلك كم رفيق عونطجي يعني شو تميس الموضوع، اعمل حالك يعني، خليهم أخي للحفلة العامة. أما هي الجاهة تبع 10 أو 20 واحد جيب الصالحين جدا. إذا عفوا أناس أشرار فجار لا تجيبهم، نصيحة، لأنه أخي هذا مجلس تحضره الملائكة. خلي بس حضرانين الصالحين،
ما بتعرفي بركة الدعاء. هذا سيرين مرته اللي جهز العروس 3 من أمهات المؤمنين، واللي حضر عرسه 18 بدري، صحابي حضروا بدرا ويؤمنون ويدعون. أما واحد بده يعمل عرسه يجيب ناس أشرار، ناس سيئين، ناس يتكلموا كلام فاحش، ناس يتصرفوا تصرفات غير جيدة، ما لك مصلحة. يعني الوقت وقت مبارك، ما بتدري بجوز بهذه الليلة يقسم الله عز وجل أن يكون لك ولد، فإذا دعا لك الصالحون لعل صلاح ولدك ببركات هذا الدعاء. فاجتهدوا يا أخوان تدعوا لأولادكم مع اللقمة الحلال. قالوا كان محمد بن سيرين إذا حدث، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يتقي شيئا، كأنه يحذر شيئا، يخاف كثير، مع أنه هو عالم وهو ثقة، هو متخصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قالوا له حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف. قال كأنه يحذر شيئا، يعبئ وشه هيك يتلكأ خوفا من أن يخطئ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عشان هيك يا شباب اللي بيناتكم بيوصلوا رسالة واتس، بيوصلوا شيء على الفيس، ما فورا أنه والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مو فورا تبعتها لرفقاتك. إذا ما بتأكد أنت أنه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تبعته، وقفوا عندك هنا. ما والله لقيته حلو، كلام مقبول، يعني شغلة لا حلو لا مقبول، شغلة في معايير. إذا أنت بتعرف هذا الحديث والله أي نعم، بصحيح البخاري بصحيح مسلم. هلأ مرات بيقولوا لك أخرج مسلمون وكذا، مين اللي باعت الرسالة؟ والله رفيقي، عفوا يعني عادي، إنسان عادي، بجوز يكون خطأ، يعني هو كاتب أخرج مسلم وهي مو أخرج مسلم. إذا كان عالم اللي باعتها خذها، بس إذا مو عالم مو مختص هذا، ربما يعني ما تأخذي مين ما بدك، هلأ بيكتب لك أخرج البخاري وأخرج مسلم. إذا مو متحقق لا تبعتها، وقف عندك، وإلك أجر وثواب إذا وقفتها. يعني نحن في بناتنا بيحب الأجر، بيقول لك أخي خلي هالناس تستفيد. أخي إذا مالك متأكد لا تفعل. وسمعت محمد بن سيرين يقول جرير بن حازم يحدث رجلا فقال ما رأيت الرجل الأسود، يعني محمد بن سيرين عم يحاكي هذا الزلمي، يبدو في موضوع بيناتهم، فعم بيقول له ما شفته هذا الرجل الأسود. قال ثم قال استغفر الله ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. هو هذاك فعلا أسود يعني، بس يدل عليه أنه يقول له ما شفته هذاك اللي مرأ الأسود. بعدين حاسب نفسه قال الله أكبر، شلون هيك أنا بقول استغفر الله ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. وكانوا إذا ذكروا عند محمد رجلا بسيئة ذكره محمد بأحسن ما يعلم. يعني إذا قاعد بجلسة فيها غيبة، عم إجا واحد اغتاب واحد عشان يكفر عن الغيبة التي سمعها، مو هو قال، يروح يحكي محاسن هذا الرجل على الملأ أمام الناس. ودخلت على محمد بن سيرين وقد اشتكيت، طوق بن وهب يقول دخلت على محمد بن سيرين وقد اشتكيت، يعني مرضان. قال كأني أراك شاكيا. قلت أجل. قال اذهب إلى فلان الطبيب فاستوصفه، يعني خلي يكتب لك وصفه. ثم قال لا اذهب إلى فلان فإنه أطب منه، يعني أحسن منه، دكتور أحسن. ثم قال استغفر الله أراني قد اغتبته. ليش هيك أنا نقصت من هذا الطبيب الأولاني؟ قال كأني أنا اختبت لهذا الرجل. شوف الصالحين وصفوا محمد بن سيرين بالورع، عنده ورع كثير، يعني بحاسب نفسه على شغلات صغيرة. هلأ أول واحد الحقيقة إذا قال هذا الطبيب أمهر من هذا الطبيب ما بيكون اغتاب الأولاني، طبعا إذا كان على علم يعني بالأمر. بس محمد بن سيرين شاف أنه أنا ما بيصير أولى، لازم لاقي كلمة أحسن من هذه الكلمة. وقال عاصم الأحول سمعت مورقا العجلي يقول ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين. يعني محمد بن سيرين كان فقيها بس كان ورعا كمان. هلأ نحن يا أخوان في مسائل الفقه، لما واحد بيدرس مسائل العلم إذا ما في ورع وخوف من الله، بدل ما يزداد قرب من الله عز وجل بيقوم بيبتعد عن الله عز وجل. نحكي لكم مثال. هلأ الستات الكبار والرجال الكبار والكبار منا إذا توضأ مستحيل أنه يتوضأ
إلا يتمضمض 3 مرات ويغسل أنفه 3 مرات ويغسل وشه 3 مرات وإيده اليمين 3 مرات واليسار 3 مرات. هو بيقول لك هيك الوضوء، هيك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا، لازم تغسل إيدك 3 مرات، تتمضمض 3 مرات، تستنشق 3 مرات، تغسل وشك 3 مرات. في بعض طلاب كلية الشريعة بس يفوت على كلية الشريعة ويدرس الفقه، أو واحد بس يحضر درس فقه، بقى بدرس الفقه تبع الوضوء بيحكوا أركان الوضوء وسنن الوضوء، فبيقولوا بالدرس إنه أركان الوضوء هذه بدونها يبطل العمل، أما سنن الوضوء بدونها العمل صحيح، بس بدل ما تأخذ 100 بتأخذ 90. فبيروحوا بيعدوا شو أركان الوضوء: النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الشعر، وغسل الرجلين، والترتيب، هدول الأركان. شو السنن؟ المضمضة سنة، الاستنشاق سنة، الثلاث مرات سنة. بقى في طلاب كلية الشريعة بيكون هو قبل كلية الشريعة ما بيعرف، بيقوم لما بيتوضأ بيساويهم 3 مرات وبيتمضمض وبيساوي أنفه، بس ياخذ درس الوضوء تبع الأركان والسنان بصير بيغسل وشه مرة واحدة وإيده مرة واحدة، ولعد لا بيتمضمض ولا بينف أنفه بنظف أنفه، حتى إذا سألته بيقول لك أخي هدول سنة، شايف صير ما عاد يتمضمض، ليش ما عم تمضمض؟ قال إيه سنة هدول، لأنه صار في فقه في علم بس ما في ورع، فبدل ما العلم يزيد قرب من الله العلم بعده عن الله. يا ريته ما كان بيعرف، لو ما بيعرف أحسن بيضله بيتمضمض وبيستنشق وبيغسل 3 مرات. والله مرة في أخ سته قالت له شافته عم يتوضأ، بقى لما توضأ ما تمضمض، قام سته قالت له روح ارجع عيد وضوءك، قال لا تيتي هذا هدون سني المضمض والاستنشاق، قالت له لا تتفلسف روح اتوضى ما توضيت. يعني يا ريته مثل سته، لسه سته احسن منه. بقى في واحد العلم تبعه اذا ما في ورع بدل ما يزيده قرب من الله عز وجل ببعده عن الله، وفي واحد اذا في ورع فالعلم يزيده قربا من الله عز وجل. وقد قال الصالحون: كنا نتمسك بالسنه لانها سنه. اذا قلنا هي سنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله اكبر، يتمسك فيها. كنا نتمسك بالسنة لأنها سنة، ووجدنا رجالا يتركون السنة لأنها سنة. في ناس بيقول لك أخي سنة بلا هي. فمحمد بن سيرين كان هناك، كان مع فقهه يوجد ورع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فقها وورعا، وأن يزيدنا صلة بحضرته، وأن يزيدنا صلة بجناب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. الحاج أبو كريم رجل فاضل في الستين من عمره، ثري جواد كريم، يبحث دائما عن الفقراء من أقاربه ومعارفه وجيرانه، وهو كما يقال اسم على مسمى. يعتقد أبو كريم أن الله تعالى استخلف الإنسان على المال في هذه الدنيا لينظر كيف يستعمله، فإن استعمله فيما يرضي الله تعالى بارك له فيه، وإلا محقه وأذهب بركته وجعله نقمة على صاحبه. الحاجة أم مريم ابنة عم أبي كريم أرملة، توفي زوجها منذ 5 سنوات وخلف لها 4 بنات صغيرات، وراتبا شهريا لا يكاد يكفي لثمن الخبز والماء وفواتير الكهرباء. لا يكتفي أبو كريم بدعم ابنة عمه بالمال، بل يصطحب زوجته كل شهر لزيارتها، ومعهما ما تحتاجه طوال الشهر من الرز والسمنة والسكر واللحمة والشاي والمعكرونة وبعض الخضار والفواكه. تدمع عيناء أم مريم عندما تذكر للناس كيف تكفل ابن عمها أبو كريم بإعالتها وبناتها الأربع. في كل صلاة تدعو أم مريم لقريبها الكريم أبي كريم فتقول: اللهم بارك له فيما رزقته، واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عندما علم أبو كريم بما تدعوه له أم مريم بكى فرحا كالطفل الصغير وقال: اللهم آمين، اللهم آمين. موظف في 35 من عمره، يعمل بإخلاص عند أبي كريم منذ سنوات، وهو متزوج وعنده ولدان. أصابه فجأة مرض أقعده عن العمل وتركه هو وزوجته وأولاده وجها لوجه مع الفقر والحاجة ومتطلبات الحياة. زوجة أبي نادر امرأة مسكينة لا تحمل شهادة علمية ولا تعرف مهنة تكتسب منها رزقها، بحثت عن عمل يغنيها ويغني عائلتها عن ذل السؤال، وبعد جهد عثرت على عمل تنظيف البيوت وأدراج الأبنية. عندما علم أبو كريم بما آل إليه حال أبي نادر قرر أن يتولى أمره طالما هو على قيد الحياة، فأجرى له راتبا يكفي لمعيشته وتطبيبه، وصار يرسل له كل يوم سبت من يصطحبه إلى المشفى لتلقي العلاج ودفع الفاتورة. وإذا سأله الناس: لماذا كل هذا الاهتمام بأبي نادر يا أبا كريم؟ أجاب: هذا أخي، ألا تعرفون ذلك؟ ثم يهمس في أذن أبي نادر قائلا: أنا لا أكذب، إنما المؤمنون إخوة. يرفع أبو نادر يديه ويدعو قائلا: اللهم زد أبا كريم من عطائك وأكرمه بكرمك يا كريم. زوجة أبي كريم نسخة طبق الأصل عن زوجها، تحب الخير وتساعد الفقراء والمحتاجين. أتت إليه مرة وهي حزينة مغمومة فسألها: خيرا إن شاء الله؟ أجابته: صديقتي أم سليمان تريد أن تزوج ابنها، لكن لا أحد يرضى بتزويجه. سألها متعجبا: ولكن سليمان شاب ملتزم وخلوق ومتعلم تتمناه كل البنات، فلماذا لا يرضى الناس تزويجه؟ أجابت: هذا صحيح، ولكنه لا يملك بيتا يا أبا كريم. صمت أبو كريم برهة يفكر في حال سليمان وحال كثير من أمثاله من الشباب الذين تقف مسألة التأمين المسكن عائقا في وجه زواجهم واستقرارهم. لمعت في ذهنه فكرة فقال لأم كريم: ما رأيك أن نشتري بيتا صغيرا في إحدى الضواحي ونجعله وقفا للشباب الفقراء الذين يرغبون في الزواج؟ سألته باستغراب: كيف تجعله وقفا يا أبا كريم؟ فقال: أشتري منزلا وأسكن فيه سليمان وزوجته، وأشترط عليه أن يسعى لامتلاك منزل عن طريق التسجيل في جمعية، وحين يستلم منزله وينتقل للعيش فيه أزوج شابا فقيرا آخر في هذا المنزل، وهكذا دواليك. نفذ أبو كريم تلك الفكرة وتزوج سليمان عروسا جميلة ذات دين وخلق. رفعت أم سليمان يديها ليلة عرس ابنها ودعت لأبي كريم قائلة: اللهم ارزقه وعافه واعف عنه يا كريم. ذات يوم جمعة اتصلت أم كريم بصديقاتها وقريباتها لتودعهن،
هي وزوجها سيذهبان إلى الحج بعد 10 أيام. إنها المرة الرابعة التي يحج فيها أبو كريم وزوجته، ولو تمكنا من الحج كل عام لما قصرا، فللحج لذته الروحانية التي لا تقاوم. عندما عاد أبو كريم من صلاة الجمعة وجد بانتظاره قائمة كبيرة بالأغراض التي تلزمهم لرحلة الحج. تلكأ أبو كريم قليلا ثم قال لزوجته: كانت خطبة الجمعة اليوم عن الحج. أصلحت أم كريم جلستها وقالت: هيا حدثني عما قاله الخطيب عن الحج. قال أبو كريم: أخبرنا الخطيب بأن حج النفل في العام الماضي كلف 5 مليارات دولار، بينما هنالك 700 مليون مسلم تحت خط الفقر. وأخبرنا أيضا أن من يتصدق على الفقراء والمساكين الذين يعيشون تحت خط الفقر يكون قد فعل ما هو أفضل من حج النفل وأكثر ثوابا منه. ما إن انتهى أبو كريم من كلامه حتى راحت زوجته أم كريم تملي عليه ما ينقصهم من أغراض. يبدو واضحا أنها لم تفهم المطلوب، فقد كانت شاردة تفكر فيما فاتها كتابته في لائحة الأغراض اللازمة لرحلة الحج. لم يجد أبو كريم بدا من الدخول في الموضوع بشكل مباشر، فقال: ما رأيك يا أم كريم أن لا نحج هذا العام ونتصدق بدلا من هذا على الفقراء؟ قالت باستغراب ممزوج بالاستنكار: ماذا تقول؟ سامحك الله يا أبا كريم على هذه النكتة. أعاد أبو كريم على مسامع زوجته ما أخبرهم به الخطيب، وتابع قائلا: إنما كان الحج لا يتسع لأكثر من 3 أو 4 ملايين، وعلى من أدى فرضه أن يترك الفرصة لمن لم يحج بعد حجة الفريضة. كانت أم كريم تسمع ما يقوله زوجها وعلامات الامتعاض بادية على وجهها. قاطعته مستاءة: لكننا نشتاق لرؤية الكعبة وتقبيل الحجر الأسود. فقال أبو كريم: سوف نذهب إلى العمرة بدلا من الحج، أعيدك بهذا يا أم كريم، فالعمرة ليست كالحج في أيام معلومات، وكذلك لا يضيق بالمعتمرين المكان. رضخت أم كريم على مضض وهي تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في فجر اليوم التالي أيقظ أبو كريم زوجته قائلا: أم كريم، أم كريم، قومي من النوم، صار وقت الحج والعمرة. فتحت أم كريم عينيها فأعاد أبو كريم ما قاله. لم تفهم شيئا، ظنته يمزح. عادت وأغمضت عينيها وهي تقول: اتركني يا أبا كريم أنا نعسانة. لم يتركها أبو كريم تكمل نومها، بل قال لها: نسيت أن أخبرك أيضا أن الخطيب قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة، أي صلاة الفجر، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. منذ ذلك اليوم وأبو كريم وأم كريم يحافظان على أداء الحج والعمرة في كل يوم، يصليان الفجر في جماعة ثم يذكران الله حتى تطلع الشمس ثم يصليان ركعتي الضحى. هنيئا لأبي كريم وأم كريم بهذه الحجة والعمرة اليومية. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: من المسؤول الحقيقي عن مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه؟ إنه لسؤال كبير، لكن إن كنا منصفين فعلينا أن نجيب عن هذا السؤال بكل وضوح وموضوعية. إن القارئ لسيرة الإمام الحسين رضي الله عنه يكتشف أن الأنصار الحقيقيون للإمام الحسين هم الصحابة الذين عاشوا مع الحسين وجاهدوا معه وتربوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصاهروا معه، وكانوا هم أحرص الناس على عدم خروج الحسين إلى أهل الكوفة لما غلب على ظنهم أنهم سيغدرون به، وفعلا حصل ذلك. فأهل الكوفة هم طرف في الموضوع، الذين أرسلوا الكتب والرسائل إلى الإمام الحسين يبايعونه فيها، فلما خرج إليهم خذلوه، بل انضموا إلى جيش عبيد الله بن زياد يقاتلون الحسين رضي الله عنه. جيش الكوفة أيضا مسؤول عن مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه، الذين باشروا قتال الإمام الحسين، وعلى رأسهم عمر ابن سعد الذي خرج لقتال الحسين طمعا في إمارة الري. ومن الأطراف المسؤولة عن مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه القاتل المباشر الذي قتل الإمام الحسين رضي الله عنه، وهو سنان بن أنس النخعي الذي طعن الحسين واحتز رأسه، وكذلك شمر ابن ذي الجوشن الذي أجهز على الحسين رضي الله عنه، وكذلك خولي ابن يزيد الأصبحي الذي حمل رأس الحسين رضي الله عنه إلى عبيد الله ابن زياد. وأيضا من الأطراف المسؤولة عن مقتل واستشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه يزيد ابن معاوية، الذي كان قادرا على توجيه أوامر صارمة لابن زياد بعدم قتل الإمام الحسين، إلا أنه لم يفعل، كما يؤخذ عليه تركه لقتلة الحسين. كيف يترك قتلة الحسين بعدما فعلوا تلك الجريمة؟ يتركون هكذا؟ هؤلاء هم المسؤولون الحقيقيون عن مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه، وسيظل مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه وصمة عار ونقطة سوداء في عهد يزيد ابن معاوية.
1: ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى.
2: ما ترك الله عز وجل أحدا من قتلة الحسين إلا وانتقم منهم، إما بعمى أو بخرس أو بجنون أو بجذام أو بمرض عضال، وزهقت أنفسهم جميعا عقوبة من رب العزة جل وعلا. ولا

قام الحجاج يوما يسأل الناس من أبلى منكم بلاء، فقام سنان ابن أنس النخعي قال أنا قتلت الحسين يفتخر. فقال الحجاج بلاء حسن. فما إن رجع سنان إلى بيته إلا وعقل لسانه أخرس، ثم ذهب عقله فصار مجنونا يضحك عليه الأطفال والسفهاء، فكان يأكل ويقضي حاجته ويحدث في نفسه والناس يضحكون عليه حتى زهقت نفسه. أما شمر ابن ذي الجوشن ذلك الرجل الخبيث اجتمع له نفر فقتلوه شر قتله وعذبوه قبل قتله، ثم رموا جثته للكلاب جزاء وفاقا فاستحق تلك الميتة. وكذلك خولي ابن يزيد الأصبحي قتل وأحرقت جثته، وأمير الجيش وقائده عمر ابن سعد قتل شر قتله. وذهب إبراهيم ابن الأشتر إلى عبيد الله بن زياد ذلك المجرم الظالم فقتله شر قتله، ثم قطع رأسه وأرسل رأسه إلى عبد الله بن الزبير، فأرسل ابن الزبير رأس عبيد الله بن زياد ذلك المجرم الظالم أرسل رأسه إلى علي بن الحسين، فنصب رأسه في المسجد، فجاء ثعبان حية دخلت في منخره ثم خرجت من فمه كذلك العذاب كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كان

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، من الآن وحتى يحين موعد أذان العشاء نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن في الدرس 27 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في شمائله إلى عباداته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، يكفي أن نشعر بأهمية هذا الدرس، أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة وجود الإنسان في الدنيا أن يعبد الله عز وجل. ويقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. التكذيب والمعارضة والاستخفاف والإعراض والكفر، مواقف الكفار تبعث الضيق في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت، يعني اعبد الله عز وجل طوال حياتك، طوال حياتك. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية بالتسبيح وبالتحميد وبالسجود وبالعبادة حتى الموت. فالتسبيح تقديس الله جل جلاله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، والتحميد نسبة الكمالات كلها إلى الله عز وجل، والسجود هي الصلاة، ذكر جزء منها وأريد الكل. أما واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنت مخلوق في الدنيا من أجل العبادة. العبادة أيها الإخوة سلوك، غاية الخضوع، غاية الاستسلام، غاية الحب، غاية الائتمار، غاية الإخلاص، غاية الوفاء، العبادة. لكن لن تكون إلا بمعرفة الله، وإن كانت أثمرت سعادة أبدية. فالعبادة جانب معرفي، جانب سلوكي، جانب جمالي. إن عرفت الله عبدته، إن عبدته سعدت بقربه. لذلك جاءت هذه الآية موجزة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لن تكون العبادة أي الخضوع إلا بعد معرفة الله، ولن تكون السعادة إلا بعد طاعته. قضية مترابطة: تعرف الله، تستقيم على أمره، تسعد بقربه. الغاية هي السعادة، والسبب هي العبادة، الطاعة، وسبب السبب هي المعرفة. تعرفه، تستقيم على أمره، تسعد بقربه. كان عليه الصلاة والسلام، دققوا، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. مشكلات في بيته، في عمله، في صحته، مشكلات في علاقاته العامة، وهذه المشكلات هي دوافع إلى باب الله، دوافع. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه إذا أصابه أمر فزع منه بادر إلى الصلاة، إذا أحزنه أمر فزع فزع إلى الصلاة، وعلينا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأجمل ما في الدين الدعاء، أنت حينما تدعو الله عز وجل، الله جل جلاله بشكل واضح واضح صارخ يشعرك أنه سمع دعاءك وأنه استجاب لك، من أجل هذا يقربك الإنسان. كيف يتقرب إلى الله عز وجل؟ إذا دعاه يشعره الله أنه سمع دعاءه، ويشعره الله أنه استجاب له. فكل مشكلة يعقبها دعاء، يعقب الدعاء استجابة، يعقب الاستجابة معرفة بالله وحب له. إذن كل محنة وراءها منحة، وكل شدة وراءها شدة. وطن نفسك أيها المؤمن أن كل مشكلة في وراء قفزة إلى الله، كل محنة في منحة، كل شدة في شدة، لأنه تقع في مشكلة. الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، معناها الأمور أحكمت نزلت، فلما استحكمت حلقاتها. لو أن هناك مخارج أرضية لا تلجأ إلى الله عز وجل. متى تقول يا رب ليس لي إلا أنت؟ حينما يغلق عليك منافذ الأرض. الإنسان أحياناً يتكئ على أشخاص، يتكئ على ماله أحياناً. أخ كريم يعني قبل أن ينضج قال كلمة، قال الدراهم مراهم، كل شيء يحل بالمال. كلمة كبيرة هذه. فربنا عز وجل ساق له شدة لا تحل بالمال، بقي في هذه الشدة 70 يوما. ما قولك كل شيء بنحل بالمال؟ لا يا رب. الإنسان يدقق بكلامه، في كلام يحتاج إلى تأديب. أيها الإخوة الكرام، أي مشكلة أنت كمؤمن، أي مشكلة معناها التخطيط الإلهي أن يشدك إليه، أن يقربك إليه. هذه المشكلة يعقبها دعاء. الدعاء من آثاره يشعرك الله أنه سمع دعاءك وأنه استجاب لك، تزداد معرفة به وحبا له. وأحيانا الإنسان بلغ درجة من الإيمان رضي بها، لكن الله لا يرضاه له، لا يرضى له هذه المرتبة الثابتة. إذا تنشأ مشكلة يحصل حجاب أحيانا، هذا الحجاب يضيق به المؤمن زرعا فيرفع وتيرة عبادته أو عمله فيقفز، هذه القفزة تشده إلى الله عز وجل. لكن يعنينا من هذا الدرس، كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. الرواية هنا كان إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. يعني لكم صراحة، ممكن تكون في مشكلة كبيرة جدا تترك التدبير لها وتذهب تتوضأ، تدخل لغرفة الضيوف وتصلي ركعتين، وفي السجود تناجي الله عز وجل. هذا حل لمشكلة، هذا أعظم حل، هذا حل واقعي. أنت الآن وكلت خالق الكون يحل لك مشكلتك، وكلت الذي بيده كل شيء، وكلت السميع القريب المجيب الرحيم العليم الحكيم، وكلت من ناصية خصومك بيده، من ناصية أعدائك بيده، من ناصية الأقوياء بيده، من ملكوت كل شيء بيده وكلته. لذلك إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، أو إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. فإذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يلجأ إلى الصلاة حينما يشتد عليه الأمر، نحن من باب أولى. وأقول لكم هذه الكلمة وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون واضحة عندكم، ما من مشكلة يسوقها الله للمؤمن لو كشف الله له الغطاء يوم القيامة لذاب كالشمعة شكرا لله على هذا الذي ساقه إليه. وهناك آلاف القصص، الشدة ظاهرة يعقبها توبة، في تثلت جاءت مصيبة أثمرت توبة نصوح، في تسيب جاءت مشكلة أثمرت إقبال على الله عز وجل، في تقصير جاءت مشكلة أثمرت سعيا حسيسا في طلب مرضاة الله عز وجل. يعني بشكل أو بآخر المؤمن يفهم على ربه، ومن فهم على ربه سر التصرفات قطع أربعة أخماس الطريق إلى الله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي دم على عبادتك ما دمت حيا من غير إخلال بها ولا لحظة واحدة. يعني أنت تعاملت مع خالق الكون، وطن نفسك على أن تثبت على ما أنت عليه، صلواتك، استقامتك، غض بصرك، صدقك، أمانتك. أنت عاهدت الله سبحانه وتعالى، عاهدت الذي خلقك. بالمناسبة في فهم إبليسي لبعض الآيات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال بعضهم إذا جاءك اليقين انتهت العبادة. اليقين هنا هو الموت فقط. الدليل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الموت. إذن القرآن مثاني، كل آية تنثني على أختها فتفسرها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت، والدليل حتى أتانا اليقين. قد يسأل أحدكم لما اختار الله جل جلاله للموت هذا الاسم اليقين؟ الجواب لأنه ما من شيء أكثر يقينا في وقوعه من الموت، ما نجا منه أحد على الإطلاق. في أمراض تصيب الشيخوخة، حالات نادرة أنه إنسان لا يصاب بهذا المرض. قال لي طبيب فحصنا شرايين إنسان متقدم بالسن مهمل لغذائه، قال لي شرايين 17 عاماً مرينة إلى أقصى درجة. في حالات نادرة هذا الإنسان على تقدمه بالسن وعلى إهماله النظام الغذائي شرايينه مرينة جداً. ممكن إنسان ينجو من مرض، لكن هل يمكن أن ينجو من الموت؟ أبداً. كل من عليها فان. فسمى الله الموت يقيناً لأنه متيقن وقوعه، وسمى الله الموت يقيناً لأن كل الأفكار التي سمعتها في الدنيا تراها عند الموت حقيقة. يعني تتيقن من كل ما قيل لك عن الدار الآخرة يقين، الوقوع يقيني والشهود يقيني. هذه الآية كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني طول حياتي. ورد عن النبي هذا الحديث الشريف، ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الآن العبادة أمر تكليفي، تكليفي، ومعنى تكليفي أي أن هذه الأوامر ذات كلفة. لذلك قال الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. صلاة الفجر تحتاج إلى صبر، غض البصر يحتاج إلى صبر، المحافظة على الصلوات الخمس يحتاج إلى صبر، صيام رمضان في أيام الصيف يحتاج إلى صبر، أن تأخذ حقك وأن تخشى الله عز وجل من أن تأخذ فوق حقك يحتاج إلى صبر. المال مغري، القوي أحياناً يشتط بقوته فيستعلي على من دونه، فالصبر أساس الاستقامة على أمر الله عز وجل. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يعني في جهة أخرى إن يمكن أن تكون وجهتك إليها، الله عز وجل هو أهل أن تعبده. يعني بالتعبير الدارج، الإنسان لا يليق به أن يكون لغير الله، أنت لله. عبدي، خلقت لك السماوات والأرض فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. لذلك كانت عبادات النبي صلى الله عليه وسلم دائمة مستمرة متواصلة في الليل والنهار. أطرح عليكم هذا السؤال، والذين هم على صلاتهم دائمون كيف؟ هناك آيات كثيرة، والذين هم على صلواتهم يحافظون، واضحة خمس صلوات. أما دائمون قالوا فيما بين الصلاتين، ودائمون بالدعاء، فأنت بالدعاء مع الله دائما، قبل أن تدخل البيت، قبل أن تخرج منه، قبل أن تدخل المسجد، بعد أن تخرج منه، قبل أن تدخل السوق، قبل أن تلقي درسا، قبل أن تعالج مريضا، قبل أن تقابل مسؤولا، قبل أن تقوم بعمل، قبل السفر، بعد السفر، أثناء السفر. الدعاء عبادة مستمرة، والدعاء مخ العبادة. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان عمله ديمة، يعني دائما. يعني أنت إلك المجلس العلم حافظ عليه، صلاة الفجر في المسجد حافظ عليها، غض البصر حافظ عليه، عدم المصافحة حافظ عليها. لا تعمل نوبات نوبات، هذه النوبات لا تصنع إيمانا. فورات، فورة ويغيب، يحضر ويغيب، يقبل ويدبر، يفور ويسكن، يتألق ويخمد، هذا لا يتناسب مع سلوك تعامل به الله عز وجل. كان عمله ديمة، خلاص برمج أعمالك وفق برنامجك الديني، ولا تجعل برنامجك الديني وفق أعمالك. إذا جعلت برنامجك الديني وفق أعمالك، معظم الأيام ما لي فاضي، مشغول، وعندنا موسم، وفي عندنا أعمال كثيفة. اجعل عملك الدنيوي وفق برنامجك الديني، ولا تجعل برنامجك الديني وفق عملك الدنيوي، لا تعكسها. الأصل أنك في عبادة الله عز وجل. لذلك زكاة الوقت أداء العبادات. كيف أنك إذا أديت زكاة مالك حفظ الله لك بقية مالك، وأنت إذا أديت زكاة وقتك بأداء العبادات وطلب العلم، والله أيها الإخوة بارك الله لك في بقية وقتك. دققوا في الكلمة، بارك الله لك في بقية وقتك. السلف الصالح الله جل جلاله بارك لهم في أوقاتهم. تجد إنسان مثل الإمام النووي ترك كتب فيها من البركات والخيرات ما لا يعلمها إلا الله. الأذكار رياض الصالحين مات قبل 50 عام. طيب متى ألف هذه الكتب؟ في علماء أجلاء تركوا مؤلفات، نقول يا رب متى ألفوها؟ الآن في تسهيلات، ما كان في تسهيلات، كلها بخط يدهم، أمليت على تلاميذهم. فكلمة في بركة للوقت، هذه أنا والله أؤمن بها إيماني بوجودي. من طلب العلم، من أدى العبادات، من عمل الصالحات، من أخلص لله بارك الله له بوقته. معنى بارك الله له بوقته إنه ينجز فيه الأعمال الجليلة في الأوقات القليلة، أعمال جليلة بأوقات قليلة. والله عز وجل بالمقابل قادر يتلف لك الوقت الثمين لأسباب أتفه من التافهة. أبدا. يعني إخواننا الكرام، لا تظن بمجلس علم ومالي فاضي. أحيانا بالآلة اللي عندك خطأ بسيط تتعطل جمعتين، أيام جهاز بسيط ما في منه الآلة وقفت، أيام ارتفاع حرارة طارئ بيقول لك الطبيب حلل، بتحلل، صور بتصور، طبقي طبقي، مرنان مرنان، بيقول لك ما في شيء، طلع روح لك 10,000 ليرة وثلاثين ساعة، طلع ما في شيء بعد. أنت لا تظن على الله عز وجل بوقت العبادة، بوقت الطاعة، بطلب العلم، بحضور مجالس العلم. يعني إذا أديت زكاة وقتك بارك الله لك في وقتك، تفعل في الوقت القليل الشيء الكثير، في الوقت القليل الشيء الكثير. يعني أيام إذا عندك مركبة ضربة بتتم بثانية بدها شغل شهر، شهر ساعة تجليس، ساعة قطع، ساعة بخ، ساعة معجون، روح وتعا، راح منك 30 ساعة وهي بثانية صار الحادث. فلا تظن بوقتك على ربك، أنت لله. هي العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لما أنت تعطي ما لله لله تشعر براحة. في أشخاص يعني إذا كان شخص عادي زارهم بيقول لك والله ما زارني شخص، يقول له أنا عندي مجلس علم تفضل معي. لما أنت بيكون عملك ديمة، شوفها كان عمله ديمة، يعني أنت عهدت الله عز وجل، إلك هالمجلس، إلك هالصلاة، إلك هالذكر، إلك الفجر، إلك الظهر، إلك هالدعوة، إلك جلسة مع أهلك جلسة. أنا بتمنى على كل أخ كريم يكون له دعوة صغيرة. ما في حولك أحد؟ أنت ما لك أخوات؟ ما لك أصدقاء؟ ما لك جيران؟ ما لك زملاء؟ ما لك أولاد؟ ما لك أقارب؟ ما لك أخوات بنات؟ ما لك بنات أخوات؟ اعمل لك جلسة دينية، اجمعهم، علمهم آية قرآنية، حديث شريف، شيء من السيرة، حكم فقهي، ألف قلوبهم، زورهم، تفقدهم. بدك عمل لله، عمل للآخرة. يا أخوان، الأعمال الخالصة لله تسعد صاحبها أيما سعادة. هيك عمل لا تبتغي منه سمعة ولا مالا ولا كسبا ولا رياء، تبتغي به وجه الله عز وجل. لذلك الوقف عند أين؟ كان عمله ديمة. يقول عليه الصلاة والسلام، هي من سنته العملية، ولم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوافله وتطوعاته طيلة عمره، كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته، أي صلاة التطوع، وهو جالس، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه العبد. أخواننا الكرام، بيكون أخ مثلا وجوده بالجامع صارخ، إذا بيغيب يوم واحد الكل يعلمون ذلك، وين فلان؟ وجوده صارخ، أحد أركان المسجد صار. إذا بيغيب يوم واحد حتما مريض، حتما في أمر قاهر، الناس بيزوروه. قال لي واحد مرة، قال لي مرض شهرين ما حدا زارني ولا واحد. قلت له الحق عليك، هو بالأساس متقطع، فلما غاب ظنوا حسب نظامه يأتي ولا يأتي. إذا أنت وجودك صارخ، أحد أركان المسجد طبعا تفتقد. أما إذا أنت بالأساس تأتي قليلا قليلا وتغيب كثيرا. فإذا غبت لعلة مرض لا سمح الله يظن الآخرون أنه أنت حسب طبيعتك السابقة، فما حدا طبعا ما حدا بيزورك، تتألم أنت. الحق على الذي داوم بهذه الطريقة. أخواننا الكرام، العبادة هي التقرب إلى الله تعالى بأقصى غايات الخضوع والتذلل له سبحانه. يعني بصراحة بقدر ما تستطيع تذلل لله، وهي علاقة عكسية، وبقدر يذلك لله يعزك الله. أنا فيما أعلم ما في إنسان بتاريخ البشرية كان أكثر تواضعاً لله من رسول الله، وبحسب ما أعلم ما في إنسان بتاريخ البشرية رفع الله ذكره وأعلى شأنه كرسول الله. كل ما بتنزل تطلع، كلما ازددت تواضعاً لله رفعك الله. أما أمام الآخرين كن عزيز النفس، لا تخضع لإنسان. أمام الآخرين اعرف قدرك. قال له: متى موت علينا ديننا؟ ارفع رأسك يا أخي، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. أنت عزيز إذا كنت مع الله، وإن لم يكن الإنسان مع الله فهو ذليل. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. قال: العبادة هي التقرب إلى الله جل جلاله بأقصى غايات الخضوع والتذلل فيما شرعه لعباده من الأقوال والأعمال القلبية والبدنية والحالية. الآن أدق نقطة في الدرس أنه ينبغي أن تعبد الله وفق منهجه. انحرافات الجماعات الإسلامية أنها تريد أن تعبد الله وفق مزاجها، مبتدعة معناته. أنت يجب أن تعبد الله ويجب أن تعبده وفق أمره، هذا ملخص الدرس اليوم. يجب أن تعبده وينبغي أن تعبده وفق منهجه. لعلي أوضح هذه الفكرة بهذا المثل. واحد اشترى مركبة فيها أعطال، واقف أمام البيت، ما ركبها ولا مرة، ضاق بها زرعا، سئم منها، رفضها، تركها، لأنه ما ذاق حلاوتها، ذاق تكاليفها، ذاق أعباءها. يعني إذا واحد صلى وما له وجهة بمل من الصلاة، بصير حاله كحال المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ما استقام، ما طهر نفسه، ما أخلص، ما قدم هدية إلى الله عز وجل، عمل صالح. إذا وقف ليصلي تألق، ما قدمش. في مخالفات، في تسيب، في تقصير، في تحريش بين المؤمنين، في إطلاق بصر أحياناً، في تساهل. هل معاصي حجاب؟ بعدين في كلمة أقولها لأخواننا، إن المؤمن يعني أيعقل أن يكون مقطوعاً عن الله لأسباب تافهة؟ المجرم مقطوع بس لأسباب وجيهة، السارق مقطوع، الزاني مقطوع، شارب الخمر مقطوع بس لأسباب وجيهة كبيرة. أما أنت خطف بصرك قليلاً، انحجبت، كلمة بلا فائدة انحجبت، غيبة انحجبت. معقول تحرم نفسك هذه الوجهة إلى الله لذنب تافه؟ الذنوب تقطع كبيرها وصغيرها. يعني أوضح مثال: بيت في ثلاجة وفي مروحة وفي مكيف وفي مكواية وفي مسجلة، في 50 آلة كهربائية. فإذا كان التيار الأساسي انفصل متر أو نصف متر أو 30 سنتي أو 20 أو 10 أو 5 أو سنتي أو ميلي، ما دام مفصول كل الآلات واقفة. فمسافة الفصل سواء كانت كبيرة أم صغيرة الآلات كلها واقفة. فالإنسان إذا كان في معصية كبيرة طبعا محجوب عن الله، وكأنه الحجاب بتناسب مع المعصية، لكن حجاب عن الله لسبب تافه ما معقول.
0: لذلك أيها الإخوة، إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. طبعاً الشيطان ما في عنده أمل أنه بعد مجيء هذه الرسالة أن تنحت أصنام وتعبد من دون الله، ما عاد في لا تعزى ولا في يغوث ونسر، ما بقى. لكن في مخالفات، ولكن رضي فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. في حديث آخر، إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بين المؤمنين. ما تسمح للشيطان يقطعك عن الله لسبب صغير، لكلمة تقولها، لنظرة تلقيها، لخلاف بينك وبين أخيك. إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. لذلك للعبادة لذة. ما هي السيارة إذا ما رحت فيها مشوار بتمل منها، إذا تصليح وتبديل عجلات وتصليح محرك ومرة، بس ما ركبتها ولا مرة بتمل منها. أما إذا استعملتها لكنها لا تمشي إلا ما يكون فيها كل الشروط، ما دام في شرط ناقص واقفة، واقفة بتمل منها أنت. يعني تصور العبادة هالمركبة هي إذا ما كانت جاهزة جاهزية تامة وانطلقت سائرة تمل منها، تسأم منها، تعافها، تتكاسل في تعاملك معها. أما إذا كان أقلتك إلى مكان جميل أنت وأهلك، صلى معنا. فالعبادة المثل التمهيدي للعبادة لذة وحلاوة ونعيم وطلاوة، فمن طعم حلاوتها وذاق لذتها تعلق بها وعاشقها. يعني ممكن يكون أسعد أيام حياتك وأنت في الصلاة، ممكن ممكن أدم الثمن. ممكن تكون أجمل ساعات حياتك قيام الليل، ممكن. والإنسان بيصلي وبيبكي وبيناجي ربه وبيحس بأمن، والله لو وزع على أهل الأرض لكفاه أمن. خالق الكون معك، مو شغلة سهلة. هلأ الناس عايشين بأمراض القلق. دع القلق وابدأ الحياة، كتاب ألفه ديل كارينجي، أول طبعة 5 ملايين نسخة، من شدة قلق الناس. أنه أبداً فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. الإنسان حينما يشرك يمتلئ قلبه خوفاً، أي إنسان. قانون، اسألني عن قانون الخوف أقول لك الشرك سبب الخوف. فإذا الإنسان أطاع الله تلاقي الناس عايشين خوف منقطع النظير، من قلبه، من جلطة، من دسام، من تضيق الشريان التاجي، من فشل كلوي، من التهاب كبد وبائي، تلاقي منهارين، مظهرهم فخم بس من جوا منتهي. أما المؤمن أنه شغل بشيء عظيم، الله بيريحه من أمور صحته، بيطمنه، بيطمنه على أولاده، بيسافر. شوف الدعاء: اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. دعاء بإخلاص. إيه الله مكانك بأولادك، مكانك ببيتك، مكانك في أيام، يعني بريء. إذا صار في خطأ بالبيت على فتاة صغيرة شوهها للأبد، شوهها. كل ما ألقى الأب نظره على ابنته، على وجهها كيف تشوه، بحس سكين طعن بها. إذا أنت مع الله وفي دعاء، الله محلك، أنت الخليفة في الأهل والمال والولد، أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. الدعاء متعة. فأخواننا، هي الصلاة، الصوم، صلاة الليل، الذكر، الدعاء، التلاوة،
2: قال للعبادة لذة وحلاوة ونعيم وطلاوة، فمن طعم حلاوتها وذاق لذتها تعلق بها وعشقها فهو لا ينفك عنها أبدا، لأنها تصير راحته وريحانه. السيدة رابعة العدوية كانت تقول يا رب أغلقت الملوك أبوابها وخلى كل حبيب بحبيبه، وها أنا ذا واقفة بين يديك. يعني سهل تناجي ربك أنت؟ يقبلك، يتجلى عليك، يوصلك، يطمنك، يعطيك، شغلة كبيرة كثير. ويقولون إن أعظم ذائق ذاق حلاوتها وأكبر من نعم بها وشهد أسرارها وأنوارها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله مرة العبد الفقير صليت ركعتين في المدينة المنورة خلف إمام أنا أثق أنه يعني في إقبال على الله عز وجل، والله صلى تمنيت أن يصلي حتى الظهر. شيء جميل جدا هي الصلاة، هذه الصلاة التي أرادها الله. يعني واحد إذا عزمك على أكل صحون ومعالي بس ما في أكل، أنت جوعان وانتهت العزيمة، لو دعاك مرة ثانية لك والله مشغول ما أكل شيء، يعني توضيت وصليت بس في مخالفات في حجاب تحس حالك مو هي الصلاة. أما لما أنت بتهيئ نفسك للصلاة بطاعة، بعمل صالح، بهدية إلى الله، بخدمة العباد، بنصحهم، بالدعوة إلى الله، بأمر بالمعروف، بنهي عن منكر، بيعطيك الثمن بالصلاة. الله عز وجل قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يعني أحيانا الإنسان وإن باب من باب التشبيه بيكون في قضية وموكل محامي من الطراز الأول، يقول لك كل قضاة خاتم بإيدي مثلا، يقول لك مطمئن. إذا أنت وكلت محامي من الطراز الأول بتحس بطمأنينة. فإذا كان الله وليك، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. تصور أب من أعلى مستوى علم، على فهم، على قوة، على غنى، ومربي وعالم، وعنده ابن غالي عليه كثير، عم يتابعه بحركاته وسكناته، مدرسته وطعامه وشرابه وغذائه، وأطباء ودروس خاصة وغرفة خاصة. هذا ابن له أب يتولى شأنه، وإذا طفل فلتان بهالطرقات. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أنت أكبر شرف لك أنه الله وليك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فأنت على قدر صلاحك لك من ولاية الله نصيب، على قدر صلاحك. هو يتولى الصالحين، أصلح الصالحين رسول الله، فكان الله وليه. سراقة ماذا أراد؟ أراد أن يقتل النبي ليأخذ 200 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. ساخت قدم الفرس في الرمل، استغاث بالنبي. كانوا أهل مكة يشعرون أن النبي محمي، وأنت كمؤمن الله يشعرك أنه أنت بعينه، فإنك بأعيننا محمي. يعني حياتك غالية، كرامتك غالية، صحتك غالية، أهلك غالين، أولادك غالين، أنت في طمأنينة. هي شغلة مو سهلة، هي يطمنك خالق الكون، فإنك بأعيننا. لذلك أكمل ذوق لحلاوة العبادات وألذ راحة ونعيم بها كما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا بلال أرحنا بالصلاة،
3: صراحة هالحديث المؤمن والمنافق، واحد أرحنا بها الثاني أرحنا منها، بين الباء بين من، إما أن يكون لسان حالك أرحنا بها وإما أرحنا منها. فالمؤمن أرحنا بها، والمقصر اللي فيه مخالفات فيه تقصيرات أرحنا منها. وكما في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أقوال بعض العارفين بالله، يقول إبراهيم ابن الأدهم: والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. وقال الشيخ أبو سليمان الداراني رضي الله عنه: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. هلا بتلاقي طريق منين في شيء 10 ملاهي يكتبوا المغني الفلاني والفنانة الفلانية، طبعا خمور ونساء وكاسيات عاريات. هؤلاء الذين يرتادون ملاهي، لماذا يرتادون ملاهي؟ يبحثون عن لذتهم، عن لذة. يقول هذا الشيخ: أهل الليل في ليلهم أسعد من أهل اللهو في لهوهم. لو يعلم أهل اللهو رواد النوادي أنهم إذا اتصلوا بالله سعدوا سعادة لا توصف لتركوا ملاهيهم وأقبلوا على ربهم. لذلك الإنسان المؤمن لسان حاله والمساكين ما عرفوا الله. قال بعض العلماء: مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وخرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. أطيب شيء في الدنيا الاتصال بالله، مساكين أهل الدنيا. يقول أحد العارفين بالله: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. فماذا يفعل أعدائي بي؟ لا شيء. أنت سعادتك داخلية. لأهل الدنيا سعادتهم من المكيف، إذا ما في تكييف ما بينعاش، بيقول لك بينعاش مثل المكيف. سعادتهم من سيارته، من زوجته، من بيته، من أمواله، من طعامه وشرابه، له ترتيبات، بيأكل بينام. المؤمن سعادته من الداخل، سعادته من شعوره أن الله يحبه، سعادته من شعوره أن الله راض عنه، سعادته من شعوره أن المستقبل له والعاقبة للمتقين، سعادته من شعوره أن الحقيقة الكبرى في الكون معه. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. يقول عالم آخر: والله لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، لولا الليل. وقال بعضهم: والله إذا كان أهل الجنة على ما نحن عليه هم في عيش طيب. إذا كان أهل الجنة على ما نحن عليه هم في عيش طيب. حتى بعضهم قال حينما قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، المقصود أنه الآن في الجنة، الآن في الدنيا جنة، جنة القرب، وفي الآخرة جنة، لكن المؤمن لن يدخل جنة الآخرة إلا إذا ذاق حلاوة جنة الدنيا، هي جنة القرب. قال فيما رواه الإمام مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الجنة: يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس كما تلهمون النفس. يعني كيف لو رأوني؟ نحن في الدنيا نسبح ونحمد ونقدس ونحمد ونقدس ولم نرى ربنا، أما في الجنة يرى المؤمنون ربهم كما نرى نحن في الدنيا القمر ليلة البدر. نعم. قال: العبادات تهذب النفس من الرعونات والحماقات والدعاوى والأنانيات حتى تصفو نفس العابد
2: وتدخل في دائرة العبودية. وقد قال عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كعب الأسلمي لما قال له: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. الإنسان كلما اتصل بالله رقت مشاعره وتهذبت حركاته وسكناته، الحماقات والرعونات والأنانيات والكبر والدعاوى والاستطالة على الآخرين من ضعف العبادة. الكمال كله عند الله، بقدر اتصالك بالله تأخذ من هذا الكمال. مكارم الأخلاق مجموعة عند الله، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا، والحمد لله رب العالمين.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أبي، هو كيف كان الشيخ يرى مستقبل الصراع مع الاحتلال؟
1: لقد أجاب على هذا السؤال في مقابلة مع الجزيرة. تفضل يا شيخ.
2: بارك الله فيك.
1: تفضل.
3: بارك الله فيك.
1: تفضل يا أخي.
3: بارك الله فيك.
2: والله غلبناك معنا.
1: حاضر.
2: يا جماعة، يجب أن نشدد من وتيرة العمل العسكري في الداخل. ليكن معلوم لدينا أن الاحتلال قدم على فلسطين وشجع الناس على الهجرة إليها من باب أنه يستطيع أن يحقق لهم الأمن والاقتصاد. لابد أن يصل المواطن في الكيان إلى أنه لا أمن له في بلدنا، ولا يمكن أن يحقق مصلحته المالية هنا حتى يغادر من حيث أتى. يا إخوة، سننطلق في مساحات العمل وتوسيع رقعتها. يجب أن يطال الخوف كل شبر في أراضي الكيان.
1: أيوة يا شيخ، هذا كلام رائع، ولازم تكون عنا استراتيجية واضحة لتشتيت العدو والاستعداد لعمل نوعي يربكهم.
4: ربما هذا يتطلب شيئا من المال، زيادة وتطوير الفرق العاملة وتطوير المجال التقني والعسكري.
2: الآن لابد من الإعاز بتطوير العمل وتوسيع رقعته والتواصل مع الميادين في الداخل والضفة الغربية.
5: يا رب يا رب.
2: ويجب أن يكون لدينا ميثاق لتوسيع العمل العسكري يحمل مضامين توسيع المواجهة. لابد من استهداف العسكريين ما أمكن، البعد عن استهداف الأطفال والنساء الآمنين قدر الإمكان.
4: يا شيخ، كلهم قتلة، حتى صغيرهم حينما يكبر يحمل سلاحه ويقاتل ويهدم بيوتنا. انظر إلى الطائرات التي تبيد البيوت بما فيها الأطفال والنساء. لابد أن يذوقوا من نفس الكأس الذي يسقوننا منه حتى يتوقفوا عن هذه الجرائم.
2: نعم، كلامك صحيح يا أبو أحمد، هم قتلوا ومجرمون، قتلوا الطفل والمرأة وهدموا البيوت. ما أظن أن أحدا ينسى مجازرهم في دير ياسين وصبرا وشتيلا وكفر قاسم وغيرها، لكن لابد أن نتحرى قدر الإمكان الابتعاد وألا نقصد هذه الفئة.

0: الجبل، أخذوا الدارك يما، أخذوا الدارك يما، ربنا يدوقهم من المر اللي دقناه.
1: إهم كل باب وحاصروه بالخوف وطردوهم من أرضكم، واحرصوا على أن تهجروا أصحاب المصالح المالية والعسكرية من أرضنا، ومن خلفهم سيرحل الناس الآخرون.
2: الله أكبر.
3: وين أمن دولة إسرائيل؟ وين استخبارات؟ وين؟ بدي أعرف.
4: واضح إنه عندهم خبراء من برا دربوهم.
3: هذا كلام عجزة، كلام ضعف. وين رجالك؟ وين الفلوس اللي بتطلبها؟ بدنا ميزانية أجهزة، تفضل. بدنا ميزانية تدريب، تفضل. بدنا اليوم ما حدا قادر روح سوق، ما حدا قادر روح شغل. ايش فيه؟
5: بقترح يا سيدي أن نقوم بهملة اعتقالات لكل أبناء خماس ونشدد عليهم في التحقيق.
3: أنت غبي كبير. معناه بدك تعتقل الشعب الفلسطيني. اتفرج على التلفزيون، الشعب كله أمن بخماس وأمن أنه الخل العسكري ممكن يطردنا.
6: سيدي أنا عندي اقتراح، بتمنى إليك قبول.
3: تفضل. لا شو أنا جايبكم؟ القيادة بدها إجابة، الشعب كله بيسأل الأمن وين. ممكن يصير تغيير في كافة مفاصل، خلوا بالكم.
6: سيدي من الواضح إنه خماس رتبت أمورها العسكرية ووسعت أدواتها، إيش رأيكم نكون بمشروع سلام عشان الفلسطيني يتابع الفلسطيني، مشروع يخليه حريص أكتر منا على مواجهته.
3: شو قصدك؟
6: ايش رايك بمشروع سلام؟ يمكن انه يكون ضمن مشروع المقاومة. بواسطة هذا المشروع بنحقق التالي: اولا نهدم مشروع المقاومة اللي بدأ ينتشر وبنهدمه بايدين فلسطينية. ثانيا بنظهر انه احنا دولة اسرائيل دعاة سلام.
5: أي سلام اللي ممكن تقبله مع الفلسطيني الخشرة؟ هذا واخد ما بيجوز إله إلا القتل. لا، مرفوض هذا تفكير.
7: لازم يكون خل عسكري عشان ما يفهم إنه دولة إسرائيل دافت واستسلمت.
3: أسكت. لازم تفكر بطريقة واقعية. الموت عم بحاصرنا. لما تكون قوي ممكن تفكر بطريقتك، لكن لما يكون عدو قوي لازم تلجأ للحلول السلمية والتفاوض. يا أهبل، أنت ضابط ناجح، إلك مستقبل واعد في دولة إسرائيل. بكرة راح ناقش قضية مع كابينت.
8: يبدو يا أبي أن العمليات أوجعتهم كثيرا.
9: حقا آلمتهم، لقد أصبحوا يفكرون بشكل جدي في مشروع سلام حتى يقضوا على مشروع المقاومة. حقا يا ولدي، هو الأساس تدمير الأمن والاقتصاد بفعل المقاومة، ولذا أطلقوا مشاريع السلام.

0: ادخل. ايش؟ هل من جديد؟
1: كل المعلومات تشير الى انه الشخص اللي كنا نقول انه ميت هو خلف المشكلات والعمليات.
0: مين؟ تقصد احمد ياسين؟
1: صحيح.
0: في معلومات مؤكدة؟
1: هاي صورة عن تحقيقات واعترافات انه هو خلف كل العمليات

0: pescărie. O haită zgilat sau tie lămu calamat, tisbit bit de lilil cate. În nuhuwe wara la amale la ascari, ui tatuire naui.
1: Besedeh, besedeh. Emel iștima unakșu aliet il-kada ale. Unakșu l-malumat il-mawjude u khallini așufak fi ahri l-usbua. Shaul!
0: Awamer!
1: لما تجتمع مع قيادات الأركان والأجهزة يذكرهم إنه إسرائيل من النيل إلى الفرات ولابد من خطوات

0: شارون، أليس هو من ذبح الناس في صبرا وشاتيلا؟
1: نعم هو.
2: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
1: اجتمع شاول موفاز مع قادة الأجهزة الأمنية جميعا، وقرروا أن الشيخ أحمد ياسين لابد من اغتياله.

0: المشكلة نغتياله راح يفجر أزمة كبيرة وموجة عمليات.
1: ممكن كمان تظهر إنه مشكلة إنه تكون كافة سفارات ومصالح إسرائيلية مؤرد على الخطر.
2: أنا أعتقد إنه الجبهة الداخلية بهاجة إلى استعداد لمثل هذه عملية.
3: في حد معترض إنه هذا شخص بيستحق القتل؟ كلكم مجمعين، لكنكم خايفين شوي، إذا اقتلوه. هذه عملية اسمها وقود السرعة الجير، عشان يتوقف العمل ضد إسرائيل. واستعدوا لكل الاحتمالات، الجبهة الداخلية والخارجية، واجمعوا كل المعلومات. بدي أشوف كيف بيموتوا الكبار عند دول الناس.
4: وفي هذه الجلسة تم أخذ قرار باغتيال الشيخ أحمد ياسين.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. قصتنا اليوم مع صحابي جليل ملك المجد من أطرافه، فما فاته منه شيء. لقد اجتمع له مجد الصحبة، ولو تأخر ميلاده قليلا لما شرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومجد القرابة، فهو ابن عم نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. ومجد العلم، فهو حبر الأمة وبحر علمها الزاخر. ومجد التقى، فقد كان صواما بالنهار قواما بالليل مستغفرا بالأسحار بكاء من خشية الله تعالى حتى حفر الدمع خديه. إنه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان له 13 سنة فقط. لما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحنكه بريقه، فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي المبارك الطاهر، ودخلت معه التقوى والحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عندما بلغ سن 7 لازم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يعد له الماء، ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ، ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة، ويركب خلفه على دابته إذا عزم على السفر حتى أصبح كظله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالوضوء ذات مرة، فما أسرع أن أعددت له الماء فسر بما صنعت. ولما هم بالصلاة أشار إلي أن أقف بجانبه فوقفت خلفه، فلما انتهت الصلاة مال علي وقال: ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله؟ فقلت: أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة. وقد استجاب الله تعالى دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فآت الغلام الهاشمي من الحكمة ما فاق به أكابر الحكماء. وقد سلك الفتى عبد الله بن عباس إلى العلم كل سبيل، وبذل من أجل تحصيله كل جهد، فقد ظل متابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما امتدت به الحياة. فلما لحق الرسول الكريم بجوار ربه اتجه إلى البقية الباقية من علماء الصحابة، واتفق يأخذ منهم ويتلقى عنهم. وقد دأب ابن عباس رضي الله عنهما على طلب العلم حتى بلغ فيه مبلغا عظيما، فقال فيه مسروق بن الأجدع أحد كبار التابعين: كنت إذا لقيت ابن عباس قلت: أجمل الناس، فإذا نطق قلت: أفصح الناس، فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. ولما اكتمل لابن عباس ما طمح إليه من العلم تحول إلى معلم يعلم الناس، فأصبح بيته جامعة للمسلمين. نعم، أصبح جامعة بكل ما تعنيه هذه الكلمة في عصرنا الحديث. وكل ما بين جامعة ابن عباس وجامعاتنا من فرق هو أن جامعات اليوم يحشد فيها عشرات الأساتذة وأحيانا المئات، أما جامعة ابن عباس رضي الله عنهما فقد قامت على أكتاف أستاذ واحد هو ابن عباس نفسه. روى أحد الصحابة قال: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش افتخرت به لكان لها مفخرة، فلقد رأيت الناس اجتمعوا في الطرق المؤدية إلى بيته حتى ضاقت بهم وسدوها في وجوه الناس، فدخلت عليه وأخبرته باحتشاد الناس على بابه،
فقال ضع لي وضوءا، فتوضأ وجلس، وقال اخرج وقل لهم من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه فليدخل. فخرجت وقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوه عنه وأكثر. ثم قال لهم أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر. ثم قال لهم أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله. ثم قال أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله. ثم قال أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن العربية والشعر وغريب كلام العرب فليدخل. فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله. قال راوي الخبر فلو أن قريشا كلها فخرت بذلك لكان ذلك لها فخرا. وكأن ابن عباس رضي الله عنه رأى أن يوزع العلوم على الأيام حتى لا يحدث على بابه مثل ذلك الزحام، فصار يجلس يوما في الأسبوع لا يذكر فيه إلا التفسير، ويوما لا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما لا تذكر فيه إلا المغازي أي غزوات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويوما لا يذكر فيه إلا الشعر، ويوما لا تذكر فيه إلا أيام العرب، وما جلس إليه عالم قط إلا خضع له، وما سأله سائل قط إلا وجد عنده علما. غدا ابن عباس بفضل علمه وفقهه مستشارا للخلافة الراشدة على الرغم من حداثة سنه، على أن ابن عباس حين انصرف إلى الخاصة ليعلمهم ويفقههم لم ينس حق العامة عليه، فكان يعقد لهم مجالس الوعظ والتذكير. ولم يكن ابن عباس من الذين يقولون ما لا يفعلون وينهون الناس ولا ينتهون، وإنما كان صوام النهار قوام الليل. عمر ابن عباس رضي الله عنهما 71 سنة ملأ فيها الدنيا علما وفهما وحكمة وتقى، رحمه الله رحمة واسعة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الرسول.
1: سمعت أنه قدم.
2: إن كان رسول الله قد مات فقوموا وموتوا على

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية. حدث شكل من الافتراق بينكم وبين الجهاد الإسلامي،
2: بطل في تعاون في مرحلة يمكن بال 88 هذه صارت، يعني من 82 ل 88 ما كان في مشاكل،
1: نعم.
2: كان شيء واحد تقريبا، ولكن بال 88 صار هذا الافتراق، نعم. اللي بعده مباشرة كان استشهاد أبو حسن وحمدي،
1: نعم. سنأتي إلى واقعة استشهاد الأخوة الثلاث، ولكن قبل ذلك هل اندلاع الانتفاضة صادر فكرة بناء القواعد أو نقاط الارتكاز داخل؟
2: لا بالعكس، الانتفاضة كانت هي يعني قفزة في الوضع الفلسطيني، وأصلا تعرف هي اللي سأبت أنه الانتفاضة كمان اندلعت بتأبين 4 شهداء،
1: نعم.
2: من السرايا،
1: نعم.
2: كان بذلك من الجهاد،
1: نعم.
2: من شباب غزة كانوا،
1: نعم.
2: هذول، فهذه كانت نقطة الاندلاع للانتفاضة بتأبينهم للشباب، ولكن فبالتالي إذا بدك إذا شئت هذا العمل
1: غيرت نمط العمل، أقصد هي يعني
2: توجت هذه الانتفاضة أنا برأيي مع العمل الآخر الفصائل الأخرى، يعني،
1: نعم.
2: كل حصيلة المقاومة الفلسطينية، حصيلة الوضع العربي كله، أنه كان لابد أنه فلسطين تتحرك، لأنه كان الجو كله يسمح أولا بهذا الاختراق. يعني دير بالك، ما هو المشكلة في التحليل السياسي، أنت بتشوف أمريكا مسيطرة والاتحاد السوفيتي مسيطر، بس كيف العلاقة بيناتهم؟
1: نعم.
2: وين في شق ممكن لثورة أنها
1: تنفد منه؟
2: تشوف الوضع العربي، بتشوف الوضع العربي مثلا انه هذا وضع زفت وبدهم يتآمروا الى اخره، لكن اذا رأيت وين في عناصر شيخوخة، وين في عناصر ضعف، وين في تناقضات ممكن تفلت منها، هذه هي العمل الثوري. العمل الثوري ليش كان دائما متهمين يعني انه احنا متفائلين،
1: نعم.
2: وعندنا رؤية، يعني عمر يعني في التحليل عمرنا ما قلنا انه احنا نمر في اسوأ الظروف.
1: انا الحقيقه قصدت بالسؤال نقطه محدده، ب 16/87 وقعت عمليه الشجاعيه التي كانت يعني من المؤشرات القويه على قرب اندلاع الانتفاضه، وكان اشتباك مسلح بالرشاشات في داخل قطاع غزه، وكان قبلها كمان حدثت عمليه القدس اللي كانت كمان
2: يعني
1: عملية
2: مثلا
1: مميزة.
2: هؤلاء الاربعه كان اتصالهم بحمدي وابو حسن مباشر،
1: اللي هم الشيخ الصوري ورفاقه
2: الشباب اللي استشهدوا،
1: نعم. طيب أنا اللي قصدته هون، فرضت عليكم تغيير في أنماط العمل، يعني أنه اندلاع الانتفاضة غير من التكتيك الذي كان متبعا لتركيز الإسناد بالنار من داخل فلسطين؟
2: كان الموقف أنه الانتفاضة يجب أن تدفع لبعدها النهائي، ويبعد العمل العسكري عن حيث تكون هناك انتفاضة، والعمل العسكري يصير بصورة موازية يضرب في القوات المسلحة حيث تكون بعيدة عن الانتفاضة،
1: يعني شق مسار آخر مراد.
2: لا موازي. إبقاء العمل العسكري مستمر، ولكن ضد دوريات في الطرقات.
1: اسمي ذلك الوقت الإسناد بالنار، يعني عملية إسناد.
2: لا ولا إسناد
1: بالنار.
2: إشي ترك الشعب والجماهير يصدموا بالجيش بالحجارة هذا ما يدخل السلاح.
1: نعم.
2: ما كان في ولا كان في تفكير، وكنا ضد عسكرة الانتفاضة، يعني بمعنى انه نحاول طالما الشعب بأيدها والناس نازلة على الشوارع وبتصطدم بالعدو، هذه يجب ان نذهب الى مداها.
1: نعم.
2: القوة المقاتلة ما بتنزل على الانتفاضة، القوة المقاتلة بتتصيد العدو بالطرقات بالأوجهة المستوطنات بأي مواقع خارج، يعني ما بتيجي انت بتكون في مظاهرة بتحرجها بس تطلق النار
1: من داخل المظاهرة،
2: هذه مش مناسبة كانت.
1: نعم.
2: لهذا كان في انكتب كتير يعني الحقيقة تقييم لموضوع الانتفاضة وإعطاء اعتبار مهم لدور الجماهير، خصوصا كمان أنه الانتفاضة عكست نفسها على الرأي العام العربي، على الجماهير العربية والجماهير الإسلامية، كيف يعني هذه مسألة مش بسيطة في الحسابات. هلأ طبعا الناس كانوا يقول لك السلمية والعنف، يعني كأنه بدون يستخدموا الانتفاضة ضد العنف، ما كان في تناقض بيناتهم، بالعكس كانت هي يعني تتويج للعنف اللي كان ساير.
1: نعم.
2: ولأشكال المقاومة اللي كانت سايرة. لكن لما صارت أنا برأيي صارت مرحلة أعلى من مرحلة المقاومة اللي كانت موجودة، لأنه أنت هون أنزلت الجماهير إلى الشارع للصدام مع العدو، وفرضت على العدو ينزل بكل جيوشه بكل قواته لمواجهة الشعب. ما عادش
1: أنت صرت أن تحدد شكل الصراع وطريقة
2: خط المبادرة خلده. أنت هون
1: مبادرة.
2: لا، وبدأت تستنزف العدو. يعني أنت لما تحول جيش العدو إلى جيش الشرطة تحارب وتخلي دباباته بدل ما تكون على الجبهة مشان تضرب الجيوش العربية، تصير تواجه الأولاد الصغار والنساء والأطفال والهذا والناس، بعدين العالم كله يلتف حول هذا الظاهرة ويعجب فيها ويشوف الأبطال. بعدين صار في توعية، جماهير الأمة استيقظت. هذه المرحلة فظيعة كانت.
1: صحيح.
2: يعني من حيث الوعي
1: لكن في نقطة هون، يعني قبل ما أنتقل أنا لواقعة استشهاد التي وقعت في قبرص اغتيال الشباب، طالما أنت قلت أن يعني كان هناك نية بإنشاء تنظيم الجهاد الإسلامي وأنتم كنتم على صلة مع الكادرات الأساسية الموجودة، يعني لماذا لم يترك يعني أنه يشكل التنظيم دكتور فتحي وتبقوا على صلة قوية؟
2: كان في اعتراض أصلا من البداية.
1: لماذا قطعت الصلة؟
2: لا اللي بده يعمل تنظيم يعمل تنظيم، بالعكس هم
1: هذا كان خطكم.
2: حتى الأطراف الآخرين
1: طيب.
2: والأطراف الآخرين بقوا عندهم تشكيلاتهم وعندهم جماعاتهم، ما كان أنا مشكلة بهالقصة. ما كان في مشكلة، لأنه فيش ما كانش في تنظيم بده يبلع التنظيمات، وما كان في إنه يعمل تنظيم ويعمل. كان في يعني شو بدي أقول لك، يعني الخلاف بجوز احتد شوي على موضوع إنه أي موقع. يعني هم مثلا كان الحقيقة بدأ يشوف الدكتور فتحي رحمه الله دور مهم خاص لسوريا وإيران، ومن بعض الجوانب ما هو حق فيها. يعني أنه سوريا وإيران كانوا مركزين عندهم استعداد لاستقبال هاي الحالة. الحالة الجديدة. ويدعموها دعم كبير. إحنا الحياة كان بقوا الشباب ضمن إطار فتح، مع أنهم كانوا على معارضة شديدة مع فتح، ما بدهم، ما كانش في إمكانية أصلا ينطوا على الجهة الثانية. يعني كان لأنه في تراث يعني، وبده يعمل انشقاق انت اذا بدك تروح على الجهه الثانيه. فطيب بعمل هيك وبضل ينعمل هذا بهذا الاتجاه بدون، طالما العمليين رايحين لمواجهه العدو.
1: اين تركز النشاط بعد يعني قطع العلاقه مع حركه الجهاد الاسلامي؟
2: هو يعني انا بديش اقول انه انقطعت العلاقه، بس بدي اقول انه الجهاد الان صار بده العمليات يعملها باسمه ويطلعها باسمه الى اخره، وهذلاك بداوا يطلعوها، استمروا يطلعوها باسم سرايا الجهاد.
1: لا.
2: سرايا الجهاد الاسلامي. انا برايي لم يحدث يعني حزازات، بمعنى حزازات لانه ما كان في ضروره الها اطلاقا. يمكن صار ما عادش في تنسيق زي ما كان في السابق إذا بدك. النقطة الثانية، يعني الاستشهاد أبو حسن وحمدي أضعف عمل السرايا. يعني عمليا ما عاد في الحلقة التي يمكن أن تمسك بقية الأطراف.
1: طيب خلينا نتوقف عند هذه واقعة ربما مفصلية، ويعني كان لها تأثير ما بعدها كبير جدا على كل هذا النشاط. يعني ثلاثة من القيادات المعروفة للاحتلال على الأقل، أو يعني الملحوظ أن لها دورا كبيرا، تتجمع في مكان مكشوف أمنيا بهذا القدر، مع أنهم لديهم خبرة طويلة في العمل الأمني والعمل السري. يعني هل من تفسير لتواجد ثلاثة، أبو حسن وحمدي ومروان، في مكان واحد في قبرص؟
2: لا، ما في شك أنه من ناحية أمنية كان في خطأ في هذا، ما في شك. لكن أنا برأيي المشكلة أنه كان أبو حسن وحمدي رحمة الله عليهم في تلك المرحلة هاجمين على الشغل بشكل غير معقول، وبدهم يعملوا إنجازات.
1: عم تحكي عن 88، ذروة الانتفاضة.
2: الانتفاضة وبعدين العمل انفتح، فكانوا يعني مندفعين بشكل كبير جدا، وبالتالي هذا جعلهم ياخذوا مثل هذا القرار، انه يلقوا بهذيك النقطه اللي ما لازم كانوا يلتقوا.
1: انخفضت التحفظات الأمنية عندهم، تراجع
2: انخفضت لأنه صار بدون يشتغلوا كتير، صار بدون كانوا يحشوا حش، عارف كيف في الشغل، فهذه شوية خفضت المستوى الأمني، مع أنه ما كانتش يعني قبرص مغلقة عنهم في السابق، كانوا يروحوا يمروا ويجوا،
1: لكن هي يعني تاريخيا تعرف أنها منطقة ساقطة أمنيا، بمعنى لا يستطيع أن يتحرك فيها المرء بسهولة لأنه الأجهزة الصهيونية موجودة وفيها نشاط كبير،
2: ولكن كان في تحرك كتير، كان في يعني مش أقل عدة سنوات وقبرص تستخدم، وكان مروان في قلبها موجود كل الوقت، وكان في شغل ويمر عنها الشباب ويروح منها الشباب، يعني مش هذه أول مرة ونمسكوا.
1: طيب
2: لا، فقط أنا بدي أقول بس تفسيري لهم، الجماعة كان عندهم أمن عالي الشباب، وما كانش سهل، من زمان كانوا مطلوبين وعلى رأس القائمة، ولكن كما قلت لك كان في ظرف جديد، في صار صعود هائل للوضع، منه الانتفاضة، العمل المسلح كان قابل لأنه يتطور أكثر، وحتى لدرجة أنه منظمة تحرير إذا بتذكر بنفس الوقت أجت تفكر في عمل الباخرة، هي باخرة العودي، كانت باخرة كبيرة، هذا بدلك على المناخ اللي انوجد فيها في تلك اللحظة. فأنا بعتقد هم كانوا مستعجلين للعمل بكثرة، وكان مطلوب ينعمل لقاء يعني أبو يوم يومين بينهم حد علمي، ولكن يعني تصور انت ابو حسن وصل بالليل ثاني يوم من فجر، يعني ثاني يوم من صارت الضربه،
1: كان هناك نوع من التعقب الشديد له؟
2: لا، انا اعتقد كان في يعني اختراق. على كل حال دون ادخل بهذه التفاصيل، يعني كان في اختراق ادى انه ينمسك، لدرجه انه الكيان الصهيوني كان عنده فرقه مساد جاهزه للعمل، بس كانت متجهه لضرب السفينة تاعت العودي.
1: نعم.
2: ولدرجة بعدين قرأنا إحنا يعني
1: لما تواجدوا الإخوة هناك،
2: لما تواجدوا جاء لبيجن، لا شمير، صار
1: شمير في ذلك الوقت،
2: جاء لشمير تقرير أنه في فلان وفلان موجودين، والفريق اللي موجود بده ينفذ عملية السفينة، وعادة تعرف بقضايا المحافظة على الهدف تقتضي أنك أنت ما تضرب هدف ثاني لما يكون في عندك هدف رايح من أجله، يعني قانون قوانين علم الحرب. فلما قرأ قال لهم هذه ابدوا بهاي ولو بتروح هذيك، يعني كان
1: يعني رأى في استشهادهم أهمية للكيان أكثر من
2: حتى لو أدت هذه أنه ما
1: إلى أفشال العملية
2: الثانية، أعطوها أولوية، أعطاها أولوية، لأنه بتذكر هي كانت واحدة من القضايا اللي لفتت النظر كثير عليهم، هي عملية الأخت عطف عليا اللي قضية نصف المركز رئاسة الوزراء، في يعني كان هو نفسه معرض يروح في هالقضية، فلذلك نفذ عليهم. لكن أنا باعتقادي أنه جاء التنفيذ، صحيح أنه كان خسارة كبيرة، ويمكن ضرب
1: مشروع كامل،
2: مشروع كامل، ولكن جاء متأخرا بالنسبة لهم، يعني كان صارت حركة الجهاد بدأ يشتد عودها وسوقها، وبدأت حماس تنزل على الميدان، وبدأ التجديد بالساحة الفلسطينية يأخذ مداه، يعني حتى لو بقوا الشباب بده يصير دورهم مش بهالعظمة، يعني بكون تحقق الهدف اللي كان ينشغل عليه تحقق، بأي معنى أنه استمرت المقاومة على مستوى أعلى، طلعت الانتفاضة بشكل أعلى، وهذا لعب جهدهم فيه كبير. هلأ الخسارة فقط يمكن كانت خسارة محدودة جزئيا على التيار يعني، ولكن على مستوى الشعب الفلسطيني هلأ خسرهم كقادة كبار، ولكن بقيوا إلهام كبير للعمل، وما بقدرش أعتبره خسارة للشعب، يعني الشعب بضل كسبان من الشهداء. فكانت إذا شئت قلعت أو أقلعت الطائرة بالوقت اللي استشهدوا فيه، يعني مش إنه يعني دورهم انا برايي اخذ مدى.
1: لكن يعني
2: يعني كان اخطر شيء عملوهم بالفتره بعد فتره السبعينات بالاضافه للجهد هذا هي فتره هالثمانينات هذه اذا بدك من 82 ل 88 اللي هي الفتره العصيبه.
1: نعم.
2: في 88 زي ما قلت لك كان العمل الفلسطيني اخذ مدى، صار في عندنا حركه الجهاد قويه وثابته، صار عندك الحماس دخلت على الميدان بقوة كبيرة، وهذا كان إشي هائل يعني. نعم. هذا عوض كثير من وضع فتح
1: يرحمهم الله.
2: يرحم.
1: لكن يعني في سؤال، هؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون كل هذه الميزات في العمل التنظيمي يعني سواء بشقه التنظيمي المباشر أو بشقه العسكري، لماذا مع استشهادهم يتوقف تيار كامل عن الحركة؟
2: هو لم يتوقف، استمر عمليا، تستطيع تقول توقف بال91 بعد سقوط
1: يعني. ما كانش في وقت يعني ثلاث سنوات لم نلحظ شيئا مميزا.
2: لا بس انا اعتقد توقفه لا شك لهم دور كبير في هذا، لا شك، لانه هم اساس كل شيء. ولكن هم كان عندهم زراعه كمان لناس يعني جيدين وشيء والاخره. اللي حدث اللي خلى المساله تسكر مش استشهادهم، استشهادهم لا شك لعب دور أساسي، وصار في استمرار، صار في طبعا تعثرات وإلى آخره، ولكن صار استمرار. لكن الحقيقة السبب الرئيسي ما عادش في حاجة لتشكيل تنظيم ثالث إسلامي أو تنظيم ثالث جهادي، طالما حركة الجهاد انوجدت، وطالما حماس أجت، وطالما فتح.
1: لكن هذا التيار كان ميزته يعني كان له تميزه، يعني بمعنى هو ليس الجهاد الإسلامي، هو ليس حركة حماس، هو شيء خاص يمتلك تجربته وإرثه المميز له. يعني أما كان الأجدى بصرف النظر أن يكون تنظيم أو لا، كان ممكن يستمر بصير بالسابق،
2: هو ما كان عمره نظر لحاله بهذا الشكل، يعني ما عمره اعتبر حاله متميز على الآخرين أو أنه بيقدر يكون،
1: بس دي خلينا نقول منظورا إليه من برا يعني من الخارج هكذا.
2: هو كان في نظرية تحرك الشباب وتحرك هذا التيار، أنه هو دوره إذا بتقول عامل مساعد، يعني يقدر يلعب دور بالمعادلة إيجابي، بس مش هو يكون رأس المعادلة وقائد المعادلة. يعني كان من البداية هو في داخل فتح ما حطت هدف يصير قائد لفتح، بس كان رأيه بيقدر، أو الرأي يعني اللي كان متفق عليه أنه بيقدر هو يعني يكون زي الحصوة اللي بتلقي الخابي زي ما بقوله. يعني هو قوة صغيرة بتضل، ولكن ممكن.
1: ليش عندك ميل دوما لتبسيط؟
2: لأنه هي حقيقة كانت هيك، يعني هي مش يعني التفكير كان في وعي في هاي النقطة. يعني ما
1: بفهم انه يكون في زهد في مسألة القيادة او انه تشكيل، يعني بس انه كمان هؤلاء الناس يعني
2: الزهد مش كان الطبيعة، لا الزهد محسوب، انه المرحلة والوضع ما بيحتمل اكثر من الناس اللي على السطح الموجودين وطبيعتهم ونوعيتهم.
1: حتى نلتقي مع حلقة جديدة من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: أحبتنا في الله، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان أنتم شهداء الله في الأرض.
2: أعوذ بالله من الشيطان. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. أعداء الله كفار، ظالمون، مجرمون، أعداء الله، فهم يوزعون، يجمعون في جهنم، حتى إذا ما جاءوها، إذا جاءوا جهنم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يعني الإنسان عليه شهود من نفسه وعليه شهود من غيره، الله شهيد على الناس، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، والرسول شهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والجيران والناس شهداء يوم القيامة، سيشهدون أن فلان كان حسنا أو كان سيئا، كما يقول عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض، يشير إلى المسلمين، أنتم شهداء الله في الأرض، يعني من شهد له أهل قريته، أهل حيه، أهل بلده، لأنه كان محبا لهم، وكان لين الجانب، وكان صادقا، وكان أمينا، فإن الله تعالى يقبل شهادة أهل الحق. ويروى أنها مرت جنازة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرها الناس بخير، أثنوا على الميت، قال هذا رجل صالح ودعنا رحمة الله عليه، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. ثم مرت جنازة فذكرها الناس بسوء، قالوا فلان كان يؤذي الناس، فلان كان يأكل حرام، فلان كان يبيع دينه، كان يبيع عرضه، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. قالوا يا رسول الله، ذكرنا حسنات الميت فقلت وجبت، ذكرنا سيئات الميت الثاني قلت وجبت، فما وجبت؟ قال أما الأولى فقد وجبت لها الجنة، الأول وجبت الجنة، والثاني قال وجبت له النار. فيشو هي شهادة الناس، طالما أن الناس ذكروك بخير فأنت مشهود لك، إن ذكروك بشر لا سمح الله فأنت مشهود عليك. بعدين هناك شهود آخرين منك أنت، وذكرناهم في الآية الكريمة، ويوم يحشر، يعني يجمع أعداء الله إلى النار، فهم يوزعون، يجمعون، يساقون إلى النار، حتى إذا ما جاءوها، قال يا رب شو عملنا؟ قالوا اسمعوا هاي الشهادة منكم فيكم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال خلوا سمعكم يحكي، خلي عيونكم تحكي، خلي جلدكم يحكي، لأنه الإنسان مهما اختفى وتخبى فلا يستطيع أن يسلخ جلده الذي يشهد عليه، لا يستطيع الإنسان أن ينتزع أذنيه حتى، ولا يستطيع أن يخرج عينيه، عينيك ستبقى معك، سمعك سيبقى معك، جلدك سيبقى عليك، فإذا أين المفر؟ إن كان بعضك سيشهد على بعضك، يعني أنت حتشهد على نفسك. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ولا أو إياكم صحبي، أنتوا عيوننا، أنتوا لنينا، أنتوا جلدنا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ورب العالمين أنطقنا، نحن عبيد الله، نحن مخلوقات الله، أمرنا أن ننطق فنطقنا بالحق. إذن الواحد منا لو يهود إلى أين المفر؟ المفر إلى الله، إلى طاعة الله، المفر أن لا تعصي، من عصيت أن تتوب من قريب، المفر أنك لا تستطيع أن تستخفي، إن استخفيت من الناس وتخبأت عن الناس فهل تستطيع أن تستخفي عن الله؟ يستخفون من الناس.

0: عليم بما ترى، يعني يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى. لذلك على الإنسان المؤمن أن يراعي الله تعالى. يعني والله نحن نزلنا تحت العظم وشايفنا صاحب البستان، وشايفنا رب العظم ورب البستان ورب مثلا واحد عامل لحامي اصبر يقول اصلي ما اصلي ما هذا مثلا، واحد بياكل اموال الناس بالباطل، انسان يتعامل مع اليهود بيا وطن بيا دين بيا امته، ولو بالسر الجاسوس بالسر يشتغل، الجاسوس يشتغل بالسر. لكن هل هناك من سر على الله؟ في سر على الله؟ سر علي وعليك، بس على الله في سر، يعلم السر واخفى، يعلم وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا اطفالكم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يا مساكين غشيت حال الم بيخدع نفسه. بعدين رب العالمين فإن يصبروا فالنار مثوانا، يصبروا راح يصبروا ويانا، وإن يستعتبوا بيعتذروا فما هم من المعتبين. من وقت الاعتذار؟ الاعتذار بالدنيا وهي التوبة، من أراد أن يعتذر من الله يعتذر قبل الموت، بعد الموت ما في اعتذار. وإن يستعتبوا إن يعتذروا، يا رب سامحنا المرة لا كنا منسامحكم بالدنيا في دار العمل، الآخرة ما في عمل. طيب طوح جفت الأقلام وطوت الصحف، طوت صحائفكم على أعمالكم. قبل ما تطوي صحيفتك يا الذي بتوب، قبل ما تغرغر يجب، لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، بس ما استطلع روحه قد ما ذاب وقد ما استغفر وقد ما سأل. قال لفرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد كفرت من قبل. هلا لما عم تنازع وعم تبلع المي عم تطلع الروح. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما يزال الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، أو ما لم يغرغر. إذا يعني غرغر بدأ بالموت. فأسأل الله تعالى أن يجعل توبتنا في الدنيا وأن يجعل اعتذارنا في الدنيا قبل أن لا يقبل اعتذار ولا يقبل استغفار ولا تقبل توبة في الآخرة. هنا دار العمل، هنا عمل ولا حساب، هناك حساب ولا عمل. فأسأل الله تعالى أن يجعل أسماعنا وآذاننا وجلودنا تشهد لنا بالحق، وأننا كنا أهل طاعة في السر والعلن، كنا أهل طاعة أمام الناس وبعيدا عن عيون الناس، لأننا أمام الله تعالى يرانا أينما كنا. إن الله تعالى عندما سأله قال موسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فدائد فرطه يقتلنا. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا بسمع فرب العالمين آمن أنه يسمع ويرى أينما وهو معكم أينما. نسألك اللهم أن تجعلنا من أهل المراقبة ومن أهل التوبة ومن أهل اليقين، ولا تجعلنا ممن يكذبون على أنفسهم وهم يستترون عن عيون الناس ولكنهم لا يستطيعون أن يستتروا عن الله سبحانه وتعالى. ونسألك اللهم أن تصلح أولادنا وتصلح نساءنا ورجالنا وأن تصلح أمتنا، صلى الله على سيدنا.
1: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان أنتم شهداء الله في الأرض.

من قول بلا عمل وطاعة جرت الأقدام للعفن. أتوب لله من ذنبي وأسأله حسن الختام بأن ألقاه في عدني، حسن الختام بأن ألقاه في عدني.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يا من إليه جميع الخلق يبتهلون.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن في الدرس 27 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في شمائله إلى عباداته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، يكفي أن نشعر بأهمية هذا الدرس، أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة وجود الإنسان في الدنيا أن يعبد الله عز وجل. ويقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. التكذيب والمعارضة والاستخفاف والإعراض والكفر، مواقف الكفار تبعث الضيق في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت، يعني اعبد الله عز وجل طوال حياتك، طوال حياتك. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية بالتسبيح وبالتحميد وبالسجود وبالعبادة حتى الموت. فالتسبيح تقديس الله جل جلاله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، والتحميد نسبة الكمالات كلها إلى الله عز وجل، والسجود هي الصلاة، ذكر جزء منها وأريد الكل. أما واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنت مخلوق في الدنيا من أجل العبادة. العبادة أيها الإخوة سلوك، غاية الخضوع، غاية الاستسلام، غاية الحب، غاية الائتمار، غاية الإخلاص، غاية الوفاء، العبادة. لكن لن تكون إلا بمعرفة الله، وإن كانت أثمرت سعادة أبدية. فالعبادة جانب معرفي، جانب سلوكي، جانب جمالي. إن عرفت الله عبدته، إن عبدته سعدت بقربه. لذلك جاءت هذه الآية موجزة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لن تكون العبادة أي الخضوع إلا بعد معرفة الله، ولن تكون السعادة إلا بعد طاعته. قضية مترابطة: تعرف الله، تستقيم على أمره، تسعد بقربه. الغاية هي السعادة، والسبب هي العبادة، الطاعة، وسبب السبب هي المعرفة. تعرفه، تستقيم على أمره، تسعد بقربه. كان عليه الصلاة والسلام دقيق، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. مشكلات في بيته، في عمله، في صحته، مشكلات في علاقاته العامة، وهذه المشكلات هي دوافع إلى باب الله، دوافع. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه إذا أصابه أمر فزع منه بادر إلى الصلاة. إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة، وعلينا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأجمل ما في الدين الدعاء، أنت حينما تدعو الله عز وجل، الله جل جلاله بشكل واضح واضح صارخ يشعرك أنه سمع دعاءك وأنه استجاب لك، من أجل هذا يقربك الإنسان. كيف يتقرب إلى الله عز وجل؟ إذا دعاه يشعره الله أنه سمع دعاءه، ويشعره الله أنه استجاب له، فكل مشكلة يعقبها دعاء يعقب الدعاء استجابة، يعقب الاستجابة معرفة بالله وحب له. إذن كل محنة وراءها منحة، وكل شدة وراءها شدة. وطن نفسك أيها المؤمن أن كل مشكلة في وراء قفزة إلى الله، كل محنة في منحة، كل شدة في شدة، لأنه تقع في مشكلة. الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، معناها الأمور أحكمت نزلت، فلما استحكمت حلقاتها. لو أن هناك مخارج أرضية لا تلجأ إلى الله عز وجل. متى تقول يا رب ليس لي إلا أنت؟ حينما يغلق عليك منافذ الأرض. الإنسان أحياناً يتكئ على أشخاص، يتكئ على ماله أحياناً. أخ كريم يعني قبل أن ينضج قال كلمة، قال الدراهم مراهم، كل شيء يحل بالمال. كلمة كبيرة هذه، فربنا عز وجل ساق له شدة لا تحل بالمال. بقي في هذه الشدة 70 يوماً. ما قولك كل شيء بنحل بالمال؟ لا يا رب. الإنسان يدقق بكلامه، في كلام يحتاج إلى تأديب. أيها الإخوة الكرام، أي مشكلة أنت كمؤمن، أي مشكلة معناها التخطيط الإلهي أن يشدك إليه، أن يقربك إليه. هذه المشكلة يعقبها دعاء، الدعاء من آثاره يشعرك الله أنه سمع دعاءك وأنه استجاب لك، تزداد معرفة به وحبا له. وأحيانا الإنسان بلغ درجة من الإيمان رضي بها، لكن الله لا يرضاه له، لا يرضى له هذه المرتبة الثابتة. إذا تنشأ مشكلة يحصل حجاب أحياناً، هذا الحجاب يضيق به المؤمن زرعاً فيرفع وتيرة عبادته أو عمله فيقفز، هذه القفزة تشده إلى الله عز وجل. لكن يعنينا من هذا الدرس، كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. الرواية هنا كان إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. يعني لكم صراحة، ممكن تكون في مشكلة كبيرة جداً تترك التدبير لها وتذهب تتوضأ، تدخل لغرفة الضيوف وتصلي ركعتين، وفي السجود تناجي الله عز وجل. هذا حل لمشكلة، هذا أعظم حل، هذا حل واقعي. أنت الآن وكلت خالق الكون يحل لك مشكلتك، وكلت الذي بيده كل شيء، وكلت السميع القريب المجيب الرحيم العليم الحكيم، وكلت من ناصية خصومك بيده، من ناصية أعدائك بيده، من ناصية الأقوياء بيده، من ملكوت كل شيء بيده، وكلته. لذلك إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، أو إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. فإذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يلجأ إلى الصلاة حينما يشتد عليه الأمر، نحن من باب أولى. وأقول لكم هذه الكلمة وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون واضحة عندكم، ما من مشكلة يسوقها الله للمؤمن لو كشف الله له الغطاء يوم القيامة لذاب كالشمعة شكرا لله على هذا الذي ساقه إليه. وهناك آلاف القصص، الشدة ظاهرة يعقبها توبة، في تفلت جاءت مصيبة أثمرت توبة نصوح، في تسيب جاءت مشكلة أثمرت إقبال على الله عز وجل، في تقصير جاءت مشكلة أثمرت سعيا حسيسا في طلب مرضاة الله عز وجل. يعني بشكل أو بآخر المؤمن يفهم على ربه، ومن فهم على ربه سر التصرفات قطع أربعة أخماس الطريق إلى الله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي دم على عبادتك ما دمت حيا من غير إخلال بها ولا لحظة واحدة. يعني أنت تعاملت مع خالق الكون، وطن نفسك على أن تثبت على ما أنت عليه، صلواتك، استقامتك، غض بصرك، صدقك، أمانتك. أنت عاهدت الله سبحانه وتعالى، عاهدت الذي خلقك. بالمناسبة في فهم إبليسي لبعض الآيات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال بعضهم إذا جاءك اليقين انتهت العبادة. اليقين هنا هو الموت فقط. الدليل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الموت. إذن القرآن مثاني، كل آية تنثني على أختها فتفسرها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت، والدليل حتى أتانا اليقين. قد يسأل أحدكم لما اختار الله جل جلاله للموت هذا الاسم اليقين؟ الجواب لأنه ما من شيء أكثر يقينا في وقوعه من الموت، ما نجا منه أحد على الإطلاق. في أمراض تصيب الشيخوخة، حالات نادرة أنه إنسان لا يصاب بهذا المرض. قال لي طبيب فحصنا شرايين إنسان متقدم بالسن مهمل لغذائه، قال لي شرايين 17 عاماً مرينة إلى أقصى درجة. في حالات نادرة هذا الإنسان على تقدمه بالسن وعلى إهماله النظام الغذائي شرايينه مرينة جدا. ممكن إنسان ينجو من مرض، لكن هل يمكن أن ينجو من الموت؟ أبدا. كل من عليها فان. فسمى الله الموت يقينا لأنه متيقن وقوعه، وسمى الله الموت يقيناً لأن كل الأفكار التي سمعتها في الدنيا تراها عند الموت حقيقة. يعني تتيقن من كل ما قيل لك عن الدار الآخرة يقين، الوقوع يقيني والشهود يقيني. هذه الآية كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً، يعني طول حياتي. ورد عن النبي هذا الحديث الشريف: ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الآن العبادة أمر تكليفي، تكليفي، ومعنى تكليفي أي أن هذه الأوامر ذات كلفة. لذلك قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. صلاة الفجر تحتاج إلى صبر، غض البصر يحتاج إلى صبر، المحافظة على الصلوات الخمس يحتاج إلى صبر، صيام رمضان في أيام الصيف يحتاج إلى صبر، أن تأخذ حقك وأن تخشى الله عز وجل من أن تأخذ فوق حقك يحتاج إلى صبر. المال مغري، القوي أحياناً يشتط بقوته فيستعلي على من دونه، فالصبر أساس الاستقامة على أمر الله عز وجل. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يعني في جهة أخرى إن يمكن أن تكون وجهتك إليها، الله عز وجل هو أهل أن تعبده. يعني بالتعبير الدارج، الإنسان لا يليق به أن يكون لغير الله، أنت لله. عبدي، خلقت لك السماوات والأرض فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. لذلك كانت عبادات النبي صلى الله عليه وسلم دائمة مستمرة متواصلة في الليل والنهار. أطرح عليكم هذا السؤال، والذين هم على صلاتهم دائمون كيف؟ هناك آيات كثيرة

قبل السفر، بعد السفر، أثناء السفر، الدعاء عبادة مستمرة، والدعاء مخ العبادة. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان عمله ديمة، يعني دائما. يعني أنت إلك المجلس العلم حافظ عليه، صلاة الفجر في المسجد حافظ عليها، غض البصر حافظ عليه، عدم المصافحة حافظ عليها، لا تعمل نوبات نوبات، هذه النوبات لا تصنع إيمانا، فورات، فورة ويغيب، يحضر ويغيب، يقبل ويدبر، يفور ويسكن، يتألق ويخمد، هذا لا يتناسب مع سلوك تعامل به الله عز وجل. كان عمله ديمة، خلاص برمج أعمالك وفق برنامجك الديني، ولا تجعل برنامجك الديني وفق أعمالك. إذا جعلت برنامجك الديني وفق أعمالك، معظم الأيام مالي فاضي، مشغول، وعندنا موسم، وفي عندنا أعمال كثيفة. اجعل عملك الدنيوي وفق برنامجك الديني، ولا تجعل برنامجك الديني وفق عملك الدنيوي، لا تعكسها. الأصل أنك في عبادة الله عز وجل. لذلك زكاة الوقت أداء العبادات. كيف أنك إذا أديت زكاة مالك حفظ الله لك بقية مالك، وأنت إذا أديت زكاة وقتك بأداء العبادات وطلب العلم، والله أيها الإخوة بارك الله لك في بقية وقتك. دققوا في الكلمة، بارك الله لك في بقية وقتك. السلف الصالح الله جل جلاله بارك لهم في أوقاتهم. تجد إنسان مثل الإمام النووي ترك كتب فيها من البركات والخيرات ما لا يعلمها إلا الله. الأذكار، رياض الصالحين، مات قبل 50 عام. طيب متى ألف هذه الكتب؟ في علماء أجلاء تركوا مؤلفات، نقول يا رب متى ألفوها؟ الآن في تسهيلات؟ ما كان في تسهيلات، كلها بخط يدهم أمليت على تلاميذهم. فكلمة في بركة للوقت، هذه أنا والله أؤمن بها إيماني بوجودي. من طلب العلم، من أدى العبادات، من عمل الصالحات، من أخلص لله، بارك الله له بوقته. معنى بارك الله له بوقته إنه ينجز فيه الأعمال الجليلة في الأوقات القليلة، أعمال جليلة بأوقات قليلة. والله عز وجل بالمقابل قادر يتلف لك الوقت الثمين لأسباب أتفه من التافهة. أبدا. يعني إخواننا الكرام، لا تظن بمجلس علم ومالي فاضي، أحيانا بالآلة اللي عندك خطأ بسيط تتعطل جمعتين، أيام جهاز بسيط ما في منه، الآلة وقفت، أيام ارتفاع حرارة طارئ، بيقول لك الطبيب حلل، بتحلل، صور، بتصور، طبقي طبقي، مرنان مرنان، بيقول لك ما في شيء طلع، روح لك 10,000 ليرة وثلاثين ساعة طلع ما في شيء بعد. أنت لا تظن على الله عز وجل بوقت العبادة، بوقت الطاعة، بطلب العلم، بحضور مجالس العلم. يعني إذا أديت زكاة وقتك بارك الله لك في وقتك. تفعل في الوقت القليل الشيء الكثير، في الوقت القليل الشيء الكثير. يعني أيام إذا عندك مركبة ضربة بتتم بثانية بدها شغل شهر، شهر ساعة تجليس، ساعة قطع، ساعة بخ، ساعة معجون، روح وتعا، راح منك 30 ساعة وهي بثانية صار الحادث. فلا تضن بوقتك على ربك، أنت لله، هي العبادة. قل إن صلاتي ونسكي

0: ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لما أنت تعطي ما لله لله تشعر براحة. في أشخاص يعني إذا كان شخص عادي زارهم بيقولك والله ما زارني شخص قالوا أنا عندي مجلس علم تفضل معي. لما أنت بيكون عملك ديني شوفها كان عمله ديمة يعني أنت عهدت الله عز وجل إلك هالمجلس إلك هالصلاة إلك هالذكر إلك الفجر إلك الظهر إلك هالدعوة إلك جلسة مع أهلك جلسة. أنا بتمنى على كل أخ كريم يكون له دعوة صغيرة ما في حولك أحد أنت ما لك أخوات ما لك أصدقاء ما لك جيران ما لك زملاء ما لك أولاد ما لك أقارب ما لك أخوات بنات ما لك بنات أخوات اعمل لك جلسة دينية اجمعهم علمهم آية قرآنية حديث شريف شيء من السيرة حكم فقهي ألف قلوبهم زورهم تفقدهم. بدك عمل لله عمل للآخرة يا أخوان. الأعمال الخالصة لله تسعد صاحبها أيما سعادة. هيك عمل لا تبتغي منه سمعة ولا مالا ولا كسبا ولا رياء تبتغي به وجه الله عز وجل. لذلك الوقف عند أين كان عمله ديمة. يقول عليه الصلاة والسلام هي من سنته العملية ولم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوافله وتطوعاته طيلة عمره كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته أي صلاة التطوع وهو جالس وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه العبد. أخواننا الكرام بيكون أخ مثلا وجوده بالجامع صارخ إذا بيغيب يوم واحد الكل يعلمون ذلك وين فلان وجوده صارخ أحد أركان المسجد صار. إذا بيغيب يوم واحد حتما مريض حتما في أمر قاهر الناس بيزوروه. قال لي واحد مرة قال لي مرضت شهرين ما حدا زارني ولا واحد. قلت له الحق عليك هو بالأساس متقطع فلما غاب ظنوا حسب نظامه يأتي ولا يأتي. إذا أنت وجودك صارخ أحد أركان المسجد طبعا تفتقد. أما إذا أنت بالأساس تأتي قليلا وتغيب كثيرا فإذا غبت لعلة مرض لا سمح الله يظن الآخرون أنه أنت حسب طبيعتك السابقة فما حدا طبعا ما حدا بيزورك تتألم أنت. الحق على الذي داوم بهذه الطريقة. أخواننا الكرام العبادة هي التقرب إلى الله تعالى بأقصى غايات الخضوع والتذلل له سبحانه. يعني بصراحة بقدر ما تستطيع تذلل لله وهي علاقة عكسية وبقدر ذلك لله يعزك الله. أنا فيما أعلم ما في إنسان بتاريخ البشرية كان أكثر تواضعاً لله من رسول الله وبحسب ما أعلم ما في إنسان بتاريخ البشرية رفع الله ذكره وأعلى شأنه كرسول الله. كل ما بتنزل تطلع كلما ازددت تواضعاً لله رفعك الله. أما أمام الآخرين كن عزيز النفس لا تخضع لإنسان. أمام الآخرين اعرف قدرك. قال له متى مودت علينا ديننا ارفع رأسك يا أخي. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. أنت عزيز إذا كنت مع الله وإن لم يكن الإنسان مع الله فهو ذليل. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. قال العبادة هي التقرب إلى الله جل جلاله بأقصى غايات الخضوع والتذلل فيما شرعه لعباده من الأقوال والأعمال القلبية والبدنية والحالية. الآن أدق نقطة في الدرس أنه ينبغي أن تعبد الله وفق منهجه. انحرافات الجماعات الإسلامية أنها تريد أن تعبد الله وفق مزاجها، مبتدعة معناتها. أنت يجب أن تعبد الله ويجب أن تعبده وفق أمره، هذا ملخص الدرس اليوم. يجب أن تعبده وينبغي أن تعبده وفق منهجه. لعلي أوضح هذه الفكرة بهذا المثل. واحد اشترى مركبة فيها أعطال واقفة أمام البيت، ما ركب ولا مرة، ضاق بها زرعا، سئم منها، رفضها، تركها، لأنه ما ذاق حلاوتها، ذاق تكاليفها، ذاق أعباءها. إذا واحد صلى وما له وجهة بمل من الصلاة، بصير حاله كحال المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ما استقام، ما طهر نفسه، ما أخلص، ما قدم هدية إلى الله عز وجل، عمل صالح. إذا وقف ليصلي تألق، ما قدم شيء. في مخالفات، في تسيب، في تقصير، في تحريش بين المؤمنين، في إطلاق بصر أحياناً، في تساهل. هل معاصي حجاب؟ بعدين في كلمة أقولها لأخواننا، إن المؤمن يعني أيعقل أن يكون مقطوعاً عن الله لأسباب تافهة؟ المجرم مقطوع بس لأسباب وجيهة، السارق مقطوع، الزاني مقطوع، شارب الخمر مقطوع بس لأسباب وجيهة كبيرة. أما أنت خطف بصرك قليلاً انحجبت، كلمة بلا فائدة انحجبت، غيبة انحجبت، معقول تحرم نفسك هذه الوجهة إلى الله لذنب تافه؟ الذنوب تقطع كبيرها وصغيرها. يعني أوضح مثال، بيت في سلاجة وفي مروحة وفي مكيف وفي مكواية وفي مسجلة، في 50 آلة كهربائية. فإذا كان التيار الأساسي انفصل متر أو نص متر أو 30 سنتي أو 20 أو 10 أو 5 أو سنتي أو ميلي، ما دام مفصول كل الآلات واقفة، فمسافة الفصل سواء كانت كبيرة أم صغيرة الآلات كلها واقفة. فالإنسان إذا كان في معصية كبيرة طبعا محجوب عن الله، وكأن الحجاب يتناسب مع المعصية، لكن حجاب عن الله لسبب تافه ما معقول. لذلك أيها الإخوة، إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. طبعا الشيطان ما في عنده أمل أنه بعد مجيء هذه الرسالة أن تنحت أصنام وتعبد من دون الله، ما عاد في لا تعزة ولا في يغوث ونسر، ما بقى في، لكن في مخالفات. ولكن رضي فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. في حديث آخر، إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بين المؤمنين. ما تسمح للشيطان يقطعك عن الله لسبب صغير، لكلمة تقولها، لنظرة تلقيها، لخلاف بينك وبين أخيك. إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. لذلك للعبادة لذة. ما هي السيارة إذا ما رحت فيها مشوار بتمل منها، إذا تصليح وتبديل عجلات وتصليح محرك ومرة، بس ما ركبتها ولا مرة بتمل منها. أما إذا استعملتها لكنها لا تمشي إلا ما يكون فيها كل الشروط، ما دام في شرط ناقص واقفة، واقفة بتمل منها أنت. يعني تصور العبادة هالمركبة هي إذا ما كانت جاهزة جاهزية تامة وانطلقت سائرة تمل منها، تسأم منها، تعافها، تتكاسل في تعاملك معها. أما إذا كان أقلتك إلى مكان جميل أنت وأهلك، صلى معنا. فالعبادة المثل التمهيدي.
1: للعبادة لذة وحلاوة ونعيم وطلاوة، فمن طعم حلاوتها وذاق لذتها تعلق بها وعاشقها. يعني ممكن يكون أسعد أيام حياتك وأنت في الصلاة؟ ممكن؟ ممكن. أدن الثمن. ممكن تكون أجمل ساعات حياتك قيام الليل؟ ممكن. والإنسان بيصلي وبيبكي وبيناجي ربه وبيحس بأمن، والله لو وزع على أهل الأرض لكفاه. أمن، خالق الكون معك، مو شغلة سهلة. هلأ الناس عايشين بأمراض القلق. دع القلق وابدأ الحياة، كتاب ألفه ديال كارينجي، أول طبعة 5 ملايين نسخة، من شدة قلق الناس، أنه أبدا. فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. الإنسان حينما يشرك يمتلئ قلبه خوفا. أي إنسان، قانون. اسألني عن قانون الخوف أقول لك الشرك سبب الخوف. فإذا الإنسان أطاع الله تلاقي الناس عايشين خوف منقطع النظير، من قلبه، من جلطة، من دسام، من تضيق الشريان التاجي، من فشل كلوي، من التهاب كبد وبائي، تلاقي منهارين، مظهرهم فخم بس من جوا منتهي. أما المؤمن أنه شغل بشيء عظيم، الله بيريحه من أمور صحته، بيطمنه، بيطمنه على أولاده، بيسافر. شوف الدعاء: اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. دعاء بإخلاص. إيه الله، مكانك بأولادك، مكانك ببيتك، مكانك في أيام، يعني بريء. إذا صار في خطأ بالبيت على فتاة صغيرة شوهها للأبد، شوهها. كلما ألقى الأب نظره على ابنته، على وجهها كيف تشوه، بحس سكين طعن بها. إذا أنت مع الله وفي دعاء، الله محلك، أنت الخليفة في الأهل والمال والولد، أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. الدعاء متعة. فأخواننا، هي الصلاة، الصوم، صلاة الليل، الذكر، الدعاء، التلاوة. قال: للعبادة لذة وحلاوة ونعيم وطلاوة، فمن طعم حلاوتها وذاق لذتها تعلق بها وعشقها، فهو لا ينفك عنها أبدا، لأنها تصير راحته وريحانه. السيدة رابعة العدوية كانت تقول: يا رب، أغلقت الملوك أبوابها وخلى كل حبيب بحبيبه، وها أنا ذا واقفة بين يديك. يعني سهل تناجي ربك أنت؟ يقبلك، يتجلى عليك، يوصلك، يطمنك، يعطيك. شغلة كبيرة كثير. ويقولون: إن أعظم ذائق ذاق حلاوتها، وأكبر من نعم بها وشهد أسرارها وأنوارها، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله مرة العبد الفقير صليت ركعتين في المدينة المنورة خلف إمام أنا أثق أنه يعني في إقبال على الله عز وجل، والله صلى، تمنيت أن يصلي حتى الظهر. شيء جميل جدا. هي الصلاة، هذه الصلاة التي أرادها الله. يعني واحد إذا عزمك على أكل، صحون ومعالي بس ما في أكل، أنت جوعان وانتهت العزيمة. لو دعاك مرة ثانية لك والله مشغول ما أكل شيء، يعني توضيت وصليت بس في مخالفات، في حجاب، تحس حالك مو هي الصلاة. أما لما أنت بتهيئ نفسك للصلاة بطاعة، بعمل صالح، بهدية إلى الله، بخدمة العباد، بنصحهم، بالدعوة إلى الله، بأمر بالمعروف، بنهي عن منكر، بيعطيك الثمن بالصلاة. الله عز وجل قال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يعني أحيانا الإنسان، وإن باب من باب التشبيه، بيكون في قضية وموكل محامي من الطراز الأول، يقول لك: كل قضاة خاتم بإيدي مثلا،
2: بيقول لك مطمئن. إذا أنت وكلت محامي من الطراز الأول بتحس بطمأنينة. فإذا كان الله وليك، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. تصور أب من أعلى مستوى علم، على فهم، على قوة، على غنى، ومربي وعالم، وعنده ابن غالي عليه كثير، عم يتابعه بحركاته وسكناته، مدرسته وطعامه وشرابه وغذائه، وأطباء ودروس خاصة وغرفة خاصة. هذا ابن له أب يتولى شأنه، وإذا طفل فلتان بهالطرقات. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أنت أكبر شرف لك أنه الله وليك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فأنت على قدر صلاحك لك من ولاية الله نصيب، على قدر صلاحك. هو يتولى الصالحين، أصلح الصالحين رسول الله، فكان الله وليه. سراقة ماذا أراد؟ أراد أن يقتل النبي ليأخذ 200 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. ساخت قدم الفرس في الرمل، استغاث بالنبي. كانوا أهل مكة يشعرون أن النبي محمي، وأنت كمؤمن الله يشعرك أنه أنت بعينه، فإنك بأعيننا محمي. يعني حياتك غالية، كرامتك غالية، صحتك غالية، أهلك غالين، أولادك غالين، أنت في طمأنينة. هي شغلة مو سهلة، يطمنك خالق الكون، فإنك بأعيننا. لذلك أكمل ذوق لحلاوة العبادات وألذ راحة ونعيم بها، كما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم يا بلال أرحنا بالصلاة. بصراحة هالحديث المؤمن والمنافق، واحد أرحنا بها، الثاني أرحنا منها، بين الباء بين من. إما أن يكون لسان حالك أرحنا بها، وإما أرحنا منها. فالمؤمن أرحنا بها، والمقصر اللي فيه مخالفات فيه تقصيرات أرحنا منها. وكما في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أقوال بعض العارفين بالله، يقول إبراهيم ابن الأدهم: والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. وقال الشيخ أبو سليمان الداراني رضي الله عنه: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. هلأ بتلاقي طريق منين في شيء 10 ملاهي يكتبوا المغني الفلاني والفنانة الفلانية، طبعا خمور ونساء وكاسيات عاريات. هؤلاء الذين يرتادون ملاهي، لماذا يرتادون ملاهي؟ يبحثون عن لذتهم، عن لذة. يقول هذا الشيخ: أهل الليل في ليلهم أسعد من أهل اللهو في لهوهم. لو يعلم أهل اللهو رواد النوادي أنهم إذا اتصلوا بالله سعدوا سعادة لا توصف لتركوا ملاهيهم وأقبلوا على ربهم. لذلك الإنسان المؤمن لسان حاله والمساكين ما عرفوا الله. قال بعض العلماء: مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وخرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. أطيب شيء في الدنيا الاتصال بالله، مساكين أهل الدنيا. يقول أحد العارفين بالله: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري،